بهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون.

الْقُلُوبِ. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني والخمسين بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه الإمام البخاري.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: قدوات ملهمات.
4: قدوات ملهمات.
3: قدوات ملهمات. نساء في مسيرة التاريخ صنعوا الأثر في كل خطوة لهم. قصص نور وقيادة، من تجاربهم نستلهم ومن سيرهم نتعلم. قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ليصنع طريق المستقبل. قدوات ملهمات، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة شيراز شيحة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نواصل مع دروس من حديث الإفك. قلنا إنها قالت أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فذهبت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم بما يقال في المدينة. وهنا وقفة أخرى، أنه لم يمنحها بالرغم من الكلام الذي يقال ومن وجع قلبه صلى الله عليه وسلم، لم يمنحها من الذهاب إلى بيت أهلها والناس يخوضون في هذا الإفك. وهذا فيه ثقة كبيرة بأم عائشة رضي الله عنها، وفيه زاد نلمس خلقه الجليل صلى الله عليه وسلم ولين نفسه. فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ كيفاش كانت إجابة أمها يعني؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت سبحان الله، أوقد تحدث الناس بهذا؟ يعني تأكدت أن الناس تحدثوا. وبطبيعة معناها هي حدثتها عن غيرة النساء، وهذا أمر يعني موجود ومشهود. وبدأت بالتهوين أيضا، الكلام فيه تهوين، ما قلت ليش أي بالحق اللي قالوه الناس صحيح وهذاك هو، يعني بدأت بالتهوين عليها، يا بني هوني عليك. ثم لم تذكر لها الكلام، ما قلت ليش قالوا خطروك تجي تشوف سؤال تقول هي أمنا عائشة، أمها اسمها أم رومان، فقتلها ماذا يتحدث الناس؟ هي لم تجبها، محبتش تجعلها قلبها يعني. ريت عرف بعضه وأعرض عن بعض في سورة التحريم، ليس كل ما يسمع يقال. وكلمة هذه صراحة، راحة ما هيش راحة، راهي صراحة. أحيانا الصراحة توجع ياسر، توجع ياسر، مش ديما صراحة راحة. الصراحة وقت النفس مستعدة باش تتقبل الشيء هذا، أما تجي تصدم إنسان وتقول أكهو صرحته، ليه؟ أنت والنفسية اللي قدامك، أنت والشخص اللي قدامك. قد ما يبدأ الشخص اللي قدامك حساس ورقيق القلب، وإلا إنسان معناها يتأثر، وإلا قاري النقص في روحه أحيانا، وإلا الصراحة ماهوش لازمك تلطف كلامك، لازمك تغلفه بأشياء مقدمات اللي تخفف وقع الصدمة عليه الإنسان هذية، ولا وقع الحادثة هذيك عليه. وهذية الحقيقة محلاها وقت اللي أظن قالها معاذ بن جبل، يعني أنه رضي الله عنه، إني إذا معناه الدنيا لا أحب منها إلا الأشياء هذه، يعني قيام الليل وصيام. وزيت حاجة أنه الجلوس مع أقوام ينتقون الكلام، طيب الكلام كما تنتقون أطايب التمر. الناس اللي ما يحبوش يوجعوا سلام عليهم إلى يوم يبعثون. محلاهم الناس اللي قبل ما يتكلموا يخموا بالك شي نوجع فلان، تبيعه مش بالمبالغات، ولي الإنسان كل كلمة زادة يحسبها وكل الحقيقة ولي في علاقة تقلق. لكن لا، هذي ما نقولهاش على خاطر توجع، وهذي ما نعملهاش خاطرها تكسر القلب. والتحدث بالنعمة عند اللي فاقدها راهو يوجع، والكلام هذا عند من يعني ربما هو بطبيعته رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي علم عائشة الشيء هذا. يا مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هناك رجل، معناه أنا حليت القوس، يجي للمدينة، يجي من البادية، اسمه زاهر، صحابي، ولم يكن ينتبه إليه أحد، يعني كان إنسان مغمور هكي، ربما ما كانش جذاب إما في كلامه ولا في منظره ولا إليه، كما جليبيب زاد ذيك قصة أخرى، لكن هي قصص جميلة ياسر، ووقفت رائعة رائعة في الأخلاق، في نبل الأخلاق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش يتعاملوا معناها مع الناس، وكيفاش يتعاملوا مع العبيد، وكيفاش والفن هذا كله عنا، يعني عنا ولله الحمد عنا، بل احنا نعلمه البشرية. فهو زاهر كان كيف يجي للمدينة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم زاهر باديتنا ونحن حاضرته، يعني هو زاهر ينتبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان وقت لا يراه ويجي من البادية يشده هكا من ظهره ويقول من يشتري العبد، يلعب معاه الرسول صلى الله عليه وسلم، من يشتري هذا العبد؟ فزاهر يقول إذن يا رسول الله تجدوني كاسدا، يعني كان باش تبيعني باش تلقاني ما نجيبش فلوس. فقال له، فهو حب يعبر أنه فما إحساس نوعا ما بقلة القيمة اللي كان عنده زاهر، فقلوا إذن يا رسول الله تجدني كاسدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجبر خاطره، يقول ولكنك عند الله لست بكاسد. ريت محلاها، يعني هو انتبه إلى شعور زاهر، انتبه إلى شعور زاهر، ثم رمم وجبر هذا الشعور بهذا الكلام الجميل، وقال له أنت عند الله لست بكاسد، فأعطي قيمة روحك، أعطي قيمة روحك. إذا نرجع لكلام أم رومان مع أمنا عائشة، وقت اللي قتلها يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها، يعني أول شيء أسيتها بالتهوين، ثم ذكرت لها محاسنها وذكرتها بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وهذا يواسيها كثيرا في وقت الحزن، ثم قالت لها ضرائر إلا كثرنا عليها، يعني سبب هذا الكلام الإفك الذي يقال هو أنه غيرة النساء، ولم تذكر شيئا عن هذا الكلام ليوجع أم عائشة كثيرا. وهي أصلا قالت في الحديث الذي رواه البخاري اللي شفناه في الحلقة الفارطة، فازددت مرضا على مرضي، يعني وقتلها قتلها أم مصطح، يعني أنا هوني انقارن نفسيا بين الكلام متاع أم مصطح وبين كلام أم رومان. وأم رومان ليزي هي كانت زوجة أبي بكر الصديق، وليزي هما كانوا يقولوا هي كانت من أجمل نساء العرب أم رومان، يعني تعرف كيفاش تتكلم، أريد تعرف كيفاش تتكلم، هذه هي تعرف كيفاش تتكلم، أعرف كيفاش تتكلم، أعرف كيفاش ما توجعش. قالت سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا، قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع. وجيعة، وجيعة كبيرة ما يعرفها كان اللي عاشها بالحق، يعني أم عائشة من شدة الصدمة ووقع الألم في النفس ودويه حتى لا يرقأ لي دمع. شوف كيفاش يعني تصور في حالتها النفسية، ولا أكتحل بنوم، ليجيني نوم هرب علي نوم طار النوم شيء ودمعتي ما تكفش. ثم أصبحت أبكي، يعني الليل نبكي وصبح نبكي، فبكيت يومي ذلك كله، يعني سبحان الله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما 3 أيام لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني لا أظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان، معناها سبحان الله جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. نعود بعد الفاصل.

0: جلست هذه المرأة من الأنصار تبكي معها، ربما لم تسألها عن شيء ولكنها حزنت لحزنها. هذه مواقف لا نكاد ننساها. راه الإنسان اللي فرح لفرحتك فقط لأنك أنت فرحان، هو ما عنده حتى كما نقولوا لا خيل ولا واحد في فيها الفرحة متاعك، لكن فقط هو فرح لفرحتك. والإنسان زيادة اللي فقط هو بكى معاك، هو تأثر معاك، لا يلوج على أنك تشكره ولا يلوج على أنك تقوله، فقط هو بكى معاك. هي أم عائشة تقول فما نسيته لتلك المرأة، يعني هذه المواساة في الحزن والمواساة في الفرح والمواساة هذه لا تكاد تنسى. فأذنت لها فجلست تبكي معي. وقت استأذن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت أبي بكر، ونزل الوحي يبرئ أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، هذا قبل أن ينزل الوحي لكن أنا معها وقفة، إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولا إن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. وذهلت عن اسم يعقوب عليه السلام من فرط ما بها من الغم حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. يعني شدة الذهول تخلي الإنسان ما يلقاش كلام، هذا هو يعني ما عاش يلقى كلام. فنسيت اسم نبي الله يعقوب من شدة الحزن والذهول. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي. وهي كانت متأكدة، هي متأكدة من نفسها، وفي نفس الوقت مستيقنة بفرج الله. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يغلب عسر يسرين. فهوني أم عائشة متيقنة أن الله عز وجل سيبرئها. ضاقت فحين استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يعني وقت اللي هي لقات معناها أمها وبوها قدام الرسول صلى الله عليه وسلم سكتوا، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالها فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. يعني أم عائشة وقت ما تقول، وحشاه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه معناها شك طرفة عين في زوجه، هو يقول ما علمت عن زوجي إلا خيرا، لكن هو الامتثال التام. فقالت أنا متيقنة أن الله سيبرئني، لكن ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. يعني شوف تواضع أم عائشة، يعني شوف تواضعها، يعني بالرغم أنه كان لها هذا الفضل وهذه الحظوة وهذه المكانة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، لكنها تواضعت لربها. فعائشة في رضي الله عنها يعني يظهر بجلاء ما كان فيها من هضم للنفس وتواضع للرب تبارك وتعالى وحسن الظن والثقة به. فربي سبحانه، أي إنسان مبتلى، أي إنسان تقال فيه كلام في عرضه ولا في سمعته ولا تشويه السمعة ولا أي إنسان، ثق أن الله مبرئك، أسجد واقترب، أدعو إلى الله، سله أن يبرئك، سيبرئك. هو الله، هو الصمد، هو الذي يلجأ إليه في الشدائد، هو الله المستعان. يعني أنت ممن تستمد العون؟ ومن الذي بيده نواصي الخلق؟ ومن الذي يقول للأمر كن فيكون؟ الله عز وجل. صلي لربك وادعوه واصبر لحكمه وانتظر فرجه، وانتظار الفرج في حد ذاته عبادة. فهي قالت لكن شنو كنت أقصى ما كنت أتمنى؟ أنا متأكدة لربي بشي فرج علي، خاطر عارفة روحي بريئة، أنا عارفة، لكن أنا في شأني بشي نزل فيا قرآن أنا ما كنتش نتصور. فكان الفرج أقرب إليها مما تأمل، وكان أكبر وأكرم وأعظم أثرا وأجل قدرا مما تتوقع، إذ يوحي رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم آيات في براءتها تتلى وتقرأ وتحفظ في الصدور والسطور. يعني ما كانتش واقعة عين فقط وإحنا نحكيها في حديث فقط، لكن كان قرآنا باش أي إنسان يتكلم في أم المؤمنين عائشة ولا في أمهات المؤمنين يلقى هذه الآيات تبرئها تبقى إلى قيام الدين. سبحان الله. فتقول كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسة، يعني أنا أقصى حاجة كنت نتصورها أنه جي رؤيا منام فقط، لكن القرآن بش ينزل في شأني أنا، يعني شوف قديش هي متواضعة. وتوى الإنسان يحفظ كلمتين يولي دخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا، يولي كأنه حاز علوم الدنيا كلها، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فتقول فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه. ريت وقت يجي الفرج في أقصى الشدة، أخذه ما كان يأخذه من البرحة، يعني كانت تأخذه شدة عند نزول الوحي حتى إنه لا يتحدر منه من العرق مثل الجمان. يعني حبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن وصفت عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبها حين يتنزل عليه الوحي، رغم أنها في موقف يعني يعلم الله بها. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك، رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة الطيبة المبرأة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج قدوات ملهمات مع الأستاذة شيراز شيحة.

ما يقربنا من محبتك ويدنينا، وارزقنا من اليقين ما تثبت به أفئدتنا ويشفينا، وارزقنا من

برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى

المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال

هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر.

أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر

انتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

0: ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم.
3: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
5: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
4: مزامير زيتونية.
6: الصلاة والسلام عليك.
4: أصوات تونسية.
7: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
4: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار. بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب مع السفرة الكرام البررة عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 53، أي من قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، إلى الآية 55، أي إلى قوله تعالى: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة: الطالب
2: هشام العياري،
1: والطالب
3: بنزرتي مالك،
1: والطالب
4: ياسين الشريف،
1: والطالب
5: واسم القدور.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: رحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل.
1: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل.
0: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
1: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
0: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين.

0: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق
1: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق
0: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا
1: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.
2: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى إعطاء بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى ولقد صرفنا، الانتباه إلى التفخيم والترقيق، ولقى ترقيق الواو واللام ثم تفخيم القاف، دال مرققة ومقلقلة، ثم نرجع إلى تفخيم الصاد والراء. ولقد صرفنا، الفاء دائما طبعا، فخاصة صفة الرخاوة وهو جريان الصوت حال سكون الحرف، فلا نجعل في الفاء نوعا من الشدة، فلا نقول صرفنا، لا، صرفنا هكذا. طبعا في قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا، هنا طبعا إدغام بغنة، والغنة مخرجها الخيشوم، فنسمع أحيانا من يقرأ فيقول أن يؤمنوا، هنا قام بالإدغام وأعطى وقت الإدغام، ولكن الصوت أغلبه أو كله خرج من الفم، وهذا خطأ. الغنة تخرج من الأنف من الخيشوم، أي وليست أي، فهناك فرق، أي يؤمنوا هكذا. في قوله تعالى ويستغفروا، لابد الانتباه هنا إلى الترقيق والتفخيم، ترقيق التاء ثم تفخيم الغين، يستغ ثم الغين، هذه فيها عدة صفات، صفة الاستعلاء طبعا مفخمة، صفة الرخاوة وهو جريان الصوت، وصفة الجهر لكي لا تصبح شبيهة بحرف الخاء، لا نقول يستغفروا، لا، يستغفروا. ثم بعد الغين لابد من بيان كسر الفاء في يستغفروا هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، طبعا را ساكنة في كلمة نرسل وكذلك كلمة المرسلين ومسبوقة بضم، ما حكمه هنا؟ حكمها التفخيم لأنها ساكنة مسبوقة بضم، فالانتباه. ثم بيان الكسر في كلمة إلا، لا نقول إلا لا، إلا مبشرين، جريان الصوت في الشين كذلك، فالانتباه. ويجادل الذين كفروا، الدال هنا الانتباه، فالشدة والجهر، لا نقول ويجادل الذين، ويجادل وكأنها حرف تاء، لا، ويجادل الذين هكذا، فالانتباه. نفس الشيء في الذال، الذال هذه فيها صفة الرخاوة والجهر، فلا نجعلها شبيهة بحرف الثاء الذين، الذين، أو شبيهة بحرف الدال الذين، لا، الذين كفروا بالباطل، طبعا باء مرققة والطاء مفخمة ومكسورة، وانتبه حرف الطاء أحيانا معناها نجعلها فيها نوع من الهمس، طي، لا، طي، لابد من التمرن على حرف الطاء، اهدنا الصراط المستقيم، نفس الشيء هنا بالباطل، لا، ليست طي، بالباطل، طي، هذا صوت الطاء، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات.
0: أعوذ بالله من الشيطان

0: رحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل.
1: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل.
0: وكان الإنسان أكثر شيء

0: كافرين.
1: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.
0: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.
1: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.
0: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.
2: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب هشام، تفضل يا هشام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.
2: أحسنت، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا

0: دحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.
1: أحسنت مالك، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل يا ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما

0: الباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب أويس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتي

0: ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.
1: أحسنت وإس بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم

0: أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم، نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله. إنها الرحلة
2: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: تساوى الكل.
4: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية 1 من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما

عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض

بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية 1 من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

ماضي فليس يصد خطوي اليوم شوك أو جرار، مستأنفا صنع الحياة فمن نجاح فمن

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. الله.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
2: الله
0: أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله.

0: أشد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه، فهو المجير لمن استجاب.

0: الرجاء
1: حب لي فيه طري لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول،

يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون

أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم

لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم.

أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة اذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا أش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما. قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمحوا السادة المستمعين، أن التسمية هذه كانت على أساس أن ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في السياق ذاته لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الحج بصوت الشيخ عمر الجزابري برواية ورش عن نافع المدني.

0: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الحج بصوت الشيخ عمر الجزابري برواية ورش عن نافع المدني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. رواه أبو داود.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب. من روائع التلاوات.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.

0: أنا من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا مالك الملك والملكوت، يا فالق الإصباح، يا رزاق يا فتاح، يا من اسمه سيد الأسماء وبيده ملكوت الأرض والسماء، يا من سجدت لعظمتك الجباه وتنعمت بذكرك الشفاه، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. يا رب، إذا كان عفوك يمحو الذنوب فكيف ودك؟ وإذا كان ودك يضيء القلوب فكيف حبك؟ وإذا كان حبك يدهش العقول فكيف قربك؟ وإذا كان قربك يزيل الهموم فكيف النظر إلى وجهك؟ فاللهم إني أسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. إلهي، إذا كان أهل الدنيا يفرحون بدنياهم، فأهل معرفتك يفرحون بك، فأنت الغاية التي لا غاية بعدها، والنور الذي لا نور فوقه. إلهي، كيف أطلبك وأنا بك أصل إليك؟ وكيف أذكرك وأنت الذي أجريت ذكرك على لساني؟ إلهي، إنك إذا كشفت للعبد شيئا من نورك صار يرى الوجود كله بك، فلا يرى شيئا إلا ويشهد فيه أثرك، ولا يسمع صوتا إلا ويجد فيه نداء منك. إلهي، إن القلوب إذا غفلت ضاقت، وإذا ذكرتك اتسعت، وإذا شهدتك استغنت. إلهي، من وجدك فماذا فقد؟ ومن فقدك فماذا وجد؟ إلهي، إن الناس يهربون من الوحدة، وأنا وجدت الأنس بك في وحدتي، فإنك إذا كنت معي فلا وحشة، وإذا غبت عني فلا أنس يتحدث به. إلهي، إن لساني يعجز عن وصف ما أجد، وقلبي يقصر عن حمل ما أشهد، لأن نورك أعظم من أن يحاط به، وسرك أعمق من أن يدرك. اجعلني بك إليك حتى لا أرى في الوجود إلا أنت، ولا أشهد في قلبي إلا نورك، ولا أعيش إلا بك. اللهم أعني على دوام الاستقامة، فهي نهج الكرامة وحسن التوكل عليك. اللهم اجعل بيوتنا عامرة بذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والطف بنا فيما قضيت، وأعنا على ما أمضيت، ونستغفرك من كل قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم زدنا من بركاتك ورحمتك ومن فضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك الرحمة والمغفرة لنا ولأمهاتنا ولآبائنا وأقربائنا وأرحامنا وأحبابنا ولمن لهم فضل علينا وكل عزيز لدينا. اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل لجميع مرضانا ومرضى المسلمين والرحمة لموتانا، ونخص بذلك والدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها قلبا ذاكرا لا يتسلله جفاء ولا يثقله بلاء ولا يصرفه عنك منع ولا عطاء. واجعلنا عندك من الوجهاء ومن أهل الاصطفاء في الدنيا وفي دار البقاء. اللهم تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

يا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أحييكم بدار المقامة، أحييكم بدار السلام، أحييكم بأهل الفردوس الأعلى، تحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أسوقها لكم في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء 19 من شهر ذو القعدة لسنة 47 و400 وألف من هجرة سيد المرسلين محمد، أسمعوني الصلاة عليه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم السادس من شهر ماي لسنة 26 و2000. تؤمن لنا المادة التقنية الزميلة الفاضلة لطيفة فرشيشي، تحية طيبة، والإخراج المرئي الزميلة سوسن، وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصدح. ونبدأ على بركة الله مع هذه التحية وهذه النفحات الصباحية ومع كلمة هام جدا، ولكن قبلها، من منا لا يحتاج إلى صباح هادئ جميل لينعش قلبه وروحه وعقله من جديد؟ لذلك أرجو للجميع صباحا فيه ابتسامات من القلب. إي والله، إذا ابتسم القلب ابتسمت كل الجوارح بعد ذلك، وصباح يملأه دائما وأبدا أمل وتفاؤل بأن الصبح قريب إن شاء الله، الفرج قريب. بعد ليل طويل يجب أن يكون هناك صبح منور ينير هذه القلوب، وبعد كل ظلام هناك نور بإذنه سبحانه وتعالى، فالفرج قريب باسمه القريب المجيب يا رب العالمين، فرح وفرج للجميع. أيها الأحباب الكرام، وقد قلنا ليل، وقبل ذلك كنا بصدد الاستماع إلى أنشودة لاح الفجر. إي والله، الإنسان يبيت ذاكرة، هذا من المفروض، والمؤمن نتحدث طبعا عمن يوحد الباري حتى لا يبقى يعني قلبه هكذا يعني غافل مدة طويلة مع الله، وأقل مدة مع عباد الله مع خلق الله. الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان ليله حتى نفهم معنى كيف يكون القلب منعش في الصباح؟ كل يحمل إلى لحظات ما بعدها، إذن اللحظة التي قبلها ستعمل وتفعل اللحظة التي بعدها. يعني الحبيب صلوات ربي وسلام عليه سيدنا المصطفى محمد، سأذكر كلمات كان يقولها قبل المنام، قبل أن ينام الحبيب صلى الله عليه وسلم، بمعنى قبل أن يضطجع صلوات ربي وسلام عليه. وإذا نام الحبيب فإن قلبه لا ينام. كان من دعائه، من بمعنى التبعيض، هكذا علمتنا العربية، يعني لسنا من سيذكر كل ما يقوله الحبيب صلى الله عليه وسلم في ليله، ولكن قليل دائم، هذا معنى من، ودائم أفضل من كثير منقطع. أتيتكم بدعاء رائع من جملة أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم. متى يقولها هذه الأدعية؟ منها هذا الدعاء، كان إذا أخذ مضجعه. اسمعوا معي هذا الكلم النبوي، نتحدث عن الكلم يعني الكلمات، ثم بعد ذلك سنتحدث عن الحال، كيف كان يضطجع صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله وكيف كان مقاله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. آمين. أعجبكم الدعاء؟ أعجبتكم هذه الكلمات؟ هي خمس كلمات نبوية، أنا سأعيدها وفي كل مرة سأعيدها إن شاء الله، حتى يكون هناك وقت إن شاء الله لتدوينها، أو عندما تجدون إن شاء الله هذا المقطع مباشر في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في أي وقت تجدونه إن شاء الله عندما تعودون إليه. اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني
وفك

0: رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. اللهم أمين يا رب العالمين. هنا متى يقال قلنا؟ إذا أخذ كل إنسان مضجعه من الليل. وقبلها طبعا يقول بسم الله وضعت جنبي، أو باسمك وضعت جنبي. أيها الأحباب الكرام، أحاديث صحيحة يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الدعاء، هذا الحديث رواه أبو داود والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وحسنه الإمام النووي رحمه الله في الأذكار، والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار. أقول ما قاله العلماء في هذا الحديث: أنت عندما تذكر الحق سبحانه وتعالى تذكره، وخاصة في مثل هذا المقام، بكلم فيه جوامع ما أنت تتوق إليه. عندما تقول اللهم اغفر لي ذنبي، فأنت تطلب من الله تعالى أن يستر الذنوب ويتجاوز عنها. وكم هي من ذنوب في اليوم، حتى عندما ينام الإنسان يستحضر العديد من الذنوب والخطايا، فكلما استحضر، وهذه عملية محاسبة ذاتية، وهذا القلب الحي عندما يستحضر قلبه حي، يقول يا رب اغفر لي ما قلت، يا رب اغفر لي ما فعلت، وهكذا. أخسئ شيطاني، بمعنى أطرد وأبعد عني شيطاني، المقصود اجعل شيطاني خاسئة، بمعنى مطرودا ذليلا عني، فلا يوسوس لي ولا يؤذيني في ليلي. وفك رهاني، ألا وهو الدعاء الثالث، أي خلص نفسي من ذنوبي وآثامي التي تعيقها، فلا أكون مرهونا بها. هذا معنى رهاني، فلا أكون مرهونا بها. واجعلني في الندي الأعلى، بمعنى أطلب يا رب المنزلة الرفيعة والمقام العالي عندك مع الملائكة في الملأ الأعلى. ويعد هذا الدعاء أيها الأحبة الكرام من الأدعية الشاملة التي تجمع بين طلب التطهير من الذنوب والتحصين من العدو عند النوم. إذن أيها الأحباب الكرام، مع هذه الكلمات الطيبة، سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ينام، عندما يأخذ مضجعه من الليل ويقول بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى، كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم؟ هنا عندما نتحدث عن النوم، الاستلقاء في حد ذاته، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا أتى مضجعه توضأ وضوءه للصلاة، ثم اضطجع على شقه الأيمن، الشق الأيمن. إذن هذا هو الشق الأيمن، عندما ترون الصورة هذا هو الشق الأيمن، وليس الشق الأيمن فقط، وإنما هناك حالة أخرى كان يفعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم أثبتها العلم حديثا أنها نافعة للجسد ومن ناحية التعبد. فنحن مع الحق سبحانه وتعالى نسمع كلمة ونسمع ما ينفع هذا الجسد، ماذا نقول عند النوم على الشق الأيمن، بمعنى ما هي فوائد النوم على الشق الأيمن، وماذا كان يفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم بيده، أين كان يضعها؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد لحظات، تابعونا. من القلب، من القلب، من القلب،
1: إلى القلب. إشهار.
2: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم، ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار، مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
6: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
7: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: اللهم كن لأحلامنا ولكل أمانينا يا رب العالمين، فتكون كما أنت تحب وترضى. عدنا أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا وتحية قلبية من استوديوهات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، لكل سامع يحب أن يقتدي وينتهج نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا وفعلا. الإعجاز النبوي في الاضطجاع على الجانب الأيمن حتى تقوم وأنت مرتاح، مرتاح البال والبدن أيضا، مرتاح وهادئ جدا بعد ليلة إن شاء الله هادئ. وهذا ما نرجوه لكل أسرة، والهناء لكل قلب، وأن يلين كل قلب يحيط بكم يا رب العالمين. النوم على الصفة الواردة في الهدي النبوي سنة واتباع، علاوة على أنها الهيئة التي تتناسب مع أجزاء الأجسام، يعني أجزاء جسم الإنسان ووظائف أعضائه. المسلم يلتزم بآداب النوم تعبدا واتباعا، ولكنه يعلم أن هذه الهدايات النبوية لم تأتي اعتباطا، ليست عبثا هكذا يعني، لا لا، بل لها ارتباط وثيق بصحة الإنسان وسلامته، لأن الحديث وحي لا ينطق صاحبه عن هواه، بل عن علم علمه الله إياه. وهذه الأرضية الإيمانية تثمر الاستسلام والرضا بتعاليم الدين، لكن الاطلاع على الحكم والأسرار يزيد المؤمن إيمانا ببالغ حكمة الله في تشريعاته وأحكامه. النوم على الشق الأيمن ذكرنا أنها من السنن الثابتة عن نبينا صلوات ربي وسلام عليه. يقول أحد المفسرين: في اضطجاعك على الشق الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يعني لا يستغرق في نومه لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه. واستحب النوم على الجانب يعني الأيمن أو الجنب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل. هذا هو الأصل. على هذا يكون محور حديثنا: تحب أن تقوم الليل وأنت قادر، ولكن أخذتك السنة من النوم ثم بعد ذلك استغرقت. من أسباب قيام القلب لرب العالمين، من الأسباب أن تنام على الشق الأيمن. سبحان الله، هذا ما لا يذكر دائما من الأسباب، ولكن هذا هو الإعجاز. عندما تجد هذه النهاية فتعلم أن هذه الأسباب أنت لم تعمل عليها. النوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن. أعيد: النوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، لأننا تحدثنا عن الاسترخاء. ويضيف من فوائد النوم على الشق الأيمن: ليستقر الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقرارا حسنا، فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلا، ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلا ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد، ثم يستقر نومه على الجانب الأيمن ليكون الغذاء أسرع انحدارا على المعدة، فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته، بداءة نومه ونهايته. وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه. سبحان الله، على الأقل في بداية النوم على الجانب الأيمن، ثم بعد ذلك تلك التقلبات أنت لا تحسبها، ليست يعني من فعل الإنسان الواعي، نحن نتحدث عن البداية. الإعجاز الطبي في الأمر بالنوم على الشق الأيمن: تأتي الأبحاث العلمية لتؤكد أن هيئة النوم المثالية التي تشكل الحالة الصحية للجسم هي النوم على الشق الأيمن كما تحدثنا وورد في النص النبوي السابق. وقد قدمت أبحاث تفسيرات علمية لما ذهبت إليه، فإنهم قد قالوا إن الرئة اليسرى أصغر من اليمنى، فيكون القلب أخف حملا في حالة النوم على الشق الأيمن، ويكون الكبد مستقر يعني لا معلق، والمعدة جاثمة فوقه بكل راحتها، وهذا أسهل لإفراغ ما بداخلها من طعام بعد هضمه. ويضيفون في هذه الأبحاث يعني أن بالنظر إلى شكل القلب فإنه لا يقع في الصدر عموديا تماما، بل إنه يميل إلى اليسار عند جانبه الأسفل، بينما يميل جانبه الأعلى إلى اليمين مقدار 10 درجات. لذا فإن النوم على الشق الأيمن يساعد في تدفق الدم من الخلية اليسرى العالية من القلب إلى سائر أنحاء الجسم عبر وريد الأورتاي، بما يريح القلب لأن جميع الأعضاء تكون في أسفله أو في مستواه. وأيضا هذا الإعجاز يذكر أنه لا يجب أن تنام على البطن. مر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذه، وجد صحابيا جليلا اسمه جنيدب، وجده نائما في المسجد على بطنه، فقال: فركضني برجله صلى الله عليه وسلم وقال: يا جنيدب، إنما هذه ضجعة أهل النار. وفي رواية: ما لك ولهذا النوم؟ نومة يكرهها الله أو يبغضها الله. نسأل الله أن نستنى بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا عودة. انتظرونا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: عندك مشروع تحب تكبره وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة. وصل واصل بالكهربا اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة. تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا ورجع بالأقساط اللي يناسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة. إن أمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إشهار
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفيحي.
5: مرحبا. برشا صغيرات في عمر الكتاب والروضة وفي فترة الطفولة الأولى تلقاها ديما شادد التليفون متاع أبوه ولا أمه، بل أكثر من هكا الوالدين بيدهم هما اللي يعطيه التليفون طواعية باش الصغير يفطر ولا يريض وينقص متقنقين وتفركيح. ويقول لك صدقني ما نسمعش يحسوا، وساعات اللي ننسى ولدي اللي هو في الدار. في الواقع التعلق بالشاشات لزيكرون بنواحهم التليفون تابلات وغيرهم راهو من الأسباب القوية متاع الأمراض والمشاكل النفسية والسلوكية اللي ولات ظاهر للعيان في عائلاتنا ومدارسنا. هاو طيف التوحد، فرط الحركة، صعوبات التعلم بأنواعها، تشتت التركيز والانتباه، الحاسيلو شي ما كناش نسمعوا به توا ولا بالبدوع. ومشي واسألوا الأولياء قداش يعانيوا في الباب هذا، ربي يحفظ الجميع. لذا سيدي الولي، كانك مازلت في البر وولدك ولا بنتك مازالوا ببيت، بعد الآفة هذه متاع التكنولوجيا والتليفون على صغيرك أقصى ما تنجم. وما تتساهلش في الموضوع هذا جملة واحدة، راهو ما فماش حاجة مغرية للصغير أكثر من آلة فيها أصوات وغناء وتصاور وفيديوهات مزيانين، أما راهي تبعاتها كارثية لا قدر الله. ونخليو صغيراتنا الملايكة يكتشفوا العالم بحواسهم الخمسة لين يكبروا ويبرشنوا ويكونوا صالحين ومصلحين في المستقبل. شهر زينة.
4: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفيحي.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: اللهم اجعلنا من الذاكرين بكرة وأصيلة يا رب العالمين، وهي من صفات المؤمنين، أليس ذلك كذلك شيخ جمال؟ أهلا أهلا، الله يبارك فيك، سلام الله عليك ومرحبا بكم، وطهور طهور طهور يا رب العالمين.
1: اللهم لك الحمد يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يبارك فينا فيكم ويجعلنا وإياكم عباد صالح.
0: اللهم أمين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب العالمين. إذن مع صفات المؤمنين مباشرة من أرض جابس حرسها الله وكل سامع كريم وكل جهة في بلادنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم النفع على جميع المسلمين، وأن يجعلنا ممن اتصفوا بصفات المؤمنين حقا. أترك لكم المجال شيخ جمال ذياب، تفضل تتفضل.
1: بسم الله، صلاة السلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. سبحان الذي لا تحلو الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤية وجه الكريم. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا هذا الجمع المبارك.
0: أمين.
1: اللهم يا ربي إننا نسألك يا مولانا أن تحيينا سعداء بإيماننا، أن تحيينا سعداء بإيماننا، أن تحيينا سعداء بإيماننا، وأن تميتنا سعداء بإيماننا يا رب العالمين.
0: أمين.
1: يا أحباب الكرام، القرآن هذا الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام حثنا ودفعنا إلى أننا نتدبره. سورة المؤمنين هذا النموذج الحي الذي حقا تدفقت لها معانيه في القلوب، لابد أن نقف عندها وعند كل القرآن. الله تعالى يفتتح السورة بقد أفلح المؤمنون، إن شئت أن تكون مثلهم. أنا في تصوري والله أعلم من خلال ما ورد في مطلع السورة ليس عسيرا على من علت همته بإذن الله تعالى. إذن رأينا بتوفيق الله هؤلاء المؤمنون الذين ربي سبحانه وتعالى سماهم بصفة الفلاح، الذين هم في صلاتهم خاشعون ولامسنا بعضا من جوانبها بفضل الله تعالى، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. يا أحباب الكرام، نقفوا ولو لهنيهة للزكاة فاعلون. هؤلاء الذين رأوا أن سجية فيهم تشدهم إلى تضخم المال في قلوبهم وحبهم في قلوبهم، الله تعالى وهو الذي يذكر في هذا الموطن على مدى 72 حالة، وإذا ذكرت الصلاة لا تذكر إلا ورديفتها الزكاة. أراد الله من خلال هذا الركن الركين في ديننا أن يميز بين من إذا أراد الفلاح أن يتخلى بالكلية عن حب المال له. فمن هذا؟ حين يقول المولى تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الزكاة التي إن أديتها على تمام الواجب الذي حدده الشرع فأنت الآن تزكي وتطهر نفسك من حبها لجمع المال. الزكاة يا أحبابي هي النسيج المجتمعي الذي يبرهنه دلالة واضحة على أنك إن أردت أن تدخل في سياق المؤمنين الذين قد أفلحوا فاجعل نفسك مطواعة لأوامر الله تعالى من خلال هذا الركن الركين الزكاة، التي حين طلب من قارون أن ابتغي فيما أتاك الله من هذا المال العظيم الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ماذا أجاب بكبرياء: إنما أوتيت على العلم عندي. المؤمن لا يقول ذلك، المؤمن يقول: إن الله قدر لي أن أجمع الأموال لماذا؟ كي أطرق باب الفقير، كي أطرق باب الفقير الذي إن سلمته زكاة حق زكاته على يده فأنا وكأني ذهبت إلى المسجد كي أؤدي الصلاة، وكأني ذهبت إلى الحج كي أؤدي مراسم الحج. ومواطن الزكاة أحبابي هي أن نديم قرع أبواب الجنة بأن نقرع أبواب الفقراء بهذه الزكاة أحبابي. نسيج المجتمعي ينشأ على طاعة الله، فيه تتحرك كل الهمم في سبيل أن أؤدي هذا الفرض بحب بحب بحب. الفقير ينتظرك، لكن في الحقيقة ليس الفقير هو الذي ينتظرك، بل هي الجنة. الجنة حين سئلت تكلم يا جنة، فقالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة يا أحبابي هي الركن الركين الذي يحرك ويقلب كل مفاصل المجتمع في سبيل أن نحيا حياة السعادة غنيا وفقيرا بإذن الله تعالى. نعم يا أستاذ ما أسمعك.
0: لدينا دقيقتان وأنا متمتعة بحديثكم، ما أود أن أقطعه شيخ جمال، ولكن الزكاة بما أنها فرض والعبد يتصدق دائما وأبدا عن عرضه في يومه في ليله بابتسامته بشق تمرة، ولكن عندما نتحدث عن الزكاة فهي مرة في العام، فكيف يكون الإنسان سبحان الله بهذه اللحظات التي سيعمر فيها ميزانه يفكر ويعطي حظا للنفس؟ نعم
1: حقيقة، وهذا هو المختبر الذي أراد من خلاله ربنا تبارك وتعالى أن يميز صاحب الشأن وصاحب علو الهمة بما دونه. فالتسارع إلى أنك تزكي، وكل الزكوات مقبولة. أنا والله لو مع الأسف في الوقت لكني أحاول شكل من أشكال الزكوات يا أستاذ والله. هذا الرجل الذي كان في القرن 18 أراد أن يزكي على نفسي بماذا؟ خذوا العنوان، اسمه كأني أكلت. أراد كأني أن يزكي أكلت. بماذا؟ بماله وهو لا يمتلك المال الكثير. كلما رأى غلة أو ما طاب له أن تشتهي نفسه قال كأنك أكلت، ثم يضعه في كيسي على مدى 50 سنة، فتزكى بشهوته إلى بناء مسجد في شارع الفاتح في تركيا إلى يوم الناس. هذا زكاته هذه التي أراد أن يكبح جماح شهوة نفسه، بنى بها مسجدا يكون له إن شاء الله في الجنة موئنا إن شاء الله.
0: جزيت الجنة على هذه الرسالة، ونسأل الله أن نتصف بصفات المؤمنين حقا. بارك الله فيكم شيخ جمال ثياب، مباشرة كنا من أرض جابس. دقيقة اقتصاد أحبابنا الكرام، ولنا عودة مع بقية الأركان.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
5: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
6: أريدو، طور عالمك.
7: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك. مع مصرف الزيتونة كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين. مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا.
8: مصرف الزيتونة هي منتج معنا.
9: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
10: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
3: إشهار.
11: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
12: هذا البرنامج برعاية
13: بنك الوفاق، بنك الجميع.
14: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
15: في حالة الأزمات الاقتصادية كل حاجة تتبدل بسرعة، والمعلومة الغالطة تزيد تتعقد وتعقد الأمور وتزيد تضخم. أول حاجة أنت كصاحب مؤسسة كون شفاف، هذا الحل. قول الحقيقة للموظفين وللشركاء وللناس الكل إذا كان المسألة عمومية، باش توقف هذيك الإشاعات وتربح ثقتهم. الحاجة الثانية في فترة الأزمات كون سريع في تنفيذ القرارات، وإذا عزمت فتوكل، ما تستناش. المواقف السريعة تقلل من الخسائر وتخفف من التوتر. حاجة ثالثة، وحد الرسائل، الكل لازم يقولوا نفس الشيء باش الناس ما تغلطش وما تفهمش الأمور عن غير وجه. الحاجة الأخرى هي اسمع وتابع، اسمع لما خاوف الناس، افهم وفهم، فهمهم الوضع وتكيف انت زادة راه مع المستجدات، تقعدش متجامد هكاك. وتذكر أنه بلا تواصل راه الأزمة باش تكبر، لكن مع التواصل الصحيح المؤسسة بحول الله تتجاوز كل مشاكلها ويقل الضرر.
14: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
12: هذا البرنامج برعاية
13: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: اللهم صل وسلم وبارك على النور محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي، وفي مثل هذا التوقيت إن شاء الله تكون لنا كلمات هامة جدا في صحة الجسد، ونسأل الله قبل كل شيء الشفاء العاجل لكل مريض ولكل عليل ومن هو على السرير الأبيض يا رب العالمين. نتواصل دائما وأبدا أحبابنا الكرام معكم ومع الأخصائية في الأعشاب والمكملات الغذائية الأخت عفاف المتالي شبانة، ونتواصل إذن معها أحبابنا الكرام لحيظات إن شاء الله، وتكون معنا في هذه المداخلة وهذا التوقيت الذي اعتدنا عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم شفاءه والعافية كاملة في الأجساد والأبدان، وأن يجعل النور من أمامنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا يا رب العالمين، نورا يسري في قلوبنا وعقولنا. ويا رب نسألك تمام العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. قولي آمين أختي عفاف.
1: آمين. صباح النور وسلام الله عليك.
0: وعليك من الله التحية والإكرام. كيف حالك؟
1: ولله الحمد والشكر يا رب.
0: الحمد لله، الحمد لله على كل حال. إذن لك الكلمة والمساحة فلتتفضلي.
1: إن شاء الله. اليوم حبيب نحكي على مكمل غذائي موجود عنده سنين ونعرفوه بلكي وتنقصنا شوية معلومات، وخلينا اليوم نزيدوا نحكي عليهم ونحكي اليوم على خميرة الجاعة أو لزوغ دو دياخ. مش نبدأ نفسه قوت كيف تعمل تكروه، راهو لها ما عندوش علاقة بالمسكرات وما عندوش علاقة بالحاجات هذوما الكل. هي فقط هما فطريات ميكروسكوبيك مستخرجة من تخمر متشعي، ما عندهاش علاقة بحاجة أخرى. فيها خصائص غذائية كبيرة ياسر ياسر ياسر، غنية بالفيتامينات تاع الجروب بي، فيهم الفيتامين بي واحد بي اثنين بي ثلاثة بي أربعة بي ستة بي ثمانية وبي تسعة. الفيتامينات الجروبية هما شنو يعملوا؟ يساعدوا في تحسين المزاج، تقوية الأعصاب، ويعطيوا زادة طاقة. هي أيضا مصدر ممتاز للبروتينات النباتية لتعاون في بناء الكتلة العضلية وإصلاح الخلايا، خاصة للناس النباتيين اللي يعملوا في حمية نباتية، وإلا هما بطبيعتهم يكلوش البروتينات، لأن الخميرة هذه تعاونهم بالكثير بالكثير. أيضا تحتوي على ألياف تحسن عملية الهضم وتعمل على توازن تاع الأمعاء وتعطي الإحساس بالشبع، لهنا كيف ناخذوها على معدة فارغة، على خاطر الخاصية تاع لوزور دو دياخ إنها تخدم مكمل غذائي هذا يخدم بالصفة وبالذات، بمعنى إنه هو نفس المكمل كيف ناخذوها على معدة فارغة ما يحللناش الشهية، كيف ناخذوها على معدة مليانة يحل الشهية. زاد بالنسبة للناس اللي تحب تزيد في الوزن اللي عندها ما عندهمش شهية ينجموا ياخذوا لوزور دو دياخ تعاونهم. اما اللي يحب يزيد في الوزن، نعاود نذكروا بالمعلومه هذه اللي هي مهمه ياسر، اللي يحب يزيد في الوزن ياخذها على معده مليانه، واللي يحب ياخذ الفوائد نتاع لوزور دو دياخ من غير ما يزيد في الوزن ياخذها على معده فارغه. ايضا المعروف على خميره الجاعه انها غنيه برشا بالحديد، اذا تعاون وتقاوم التعب وتصلح فقر الدم. يعني الناس اللي عندهم فقر الدم يستعملوا لوزور دو دياخ مدة 3 أشهر ولا 4 أشهر، هذيك يشوفوا مع بالتحاليل معناتها يشوفوا يصلحوا راهم قدرة تربي فقر الدم اللي عندهم. فيها زادة كيف نسبة كبيرة من الزنك اللي هي تقوي المناعة، تصفي البشرة، تعطي نعومة وتعطي لون وردي للوجه، يعني هكا الوجه محليه يولي، وزادة تساعد في مشاكل الحبوب والبثور اللي عندهم بشرة دهنية اللي يعملوا الحبوب اللي يعملوا في الإفرازات الزايدة هذيك، زادة هي تعاونهم برشا. وفعالة لحاملي الصدفية والإكزيما، الناس اللي تعاني في الصدفية وإلا فتقولوا احنا صفرة شيحة، من الحاجات اللي تعاونهم هو إنهم يأخذوا لوزور دو دياخ. زادة كيف عندها فوائد جمالية برشا، وهي إنها زادة تمنع تساقط الشعر، وتعطيه لمعان، زادة كيف تعاون وتحمي من ظهور الشيب المبكر. راهو ماهيش خاطر فما برشا ناس تقول لك تنحي الشيب ولا فماش حاجة، راهي توا ما فماش حاجه تنحي الشيب، اما هي تعاوننا باش ما يظهرش الشيب المبكر. ايضا زادة هي للاظافر، الناس اللي الظفرها تتكسر فيسا وطرية وكل شيء، هي تعاون على خاطر تنمون فيها فيتامينات ومعادن. فيها ايضا المغنيسيوم، وتو تعودتوا كيف نقولوا مغنيسيوم، نقولوا تخفيف التوتر، نقولوا تحسين المزاج، نقولوا نوم مرتاح. اذا الناس اللي عندهم القلق هذايا ياخذوا زادة لوغ دو بيغ راه يساعدهم، وزادة كيف لي حل مشاكل الشد العضلي، الناس اللي فيهم لي كرامب مسكولير. ايضا جدا فيها معدن السيلينيوم اللي هو مضاد الاكسده، يعزز المناعه، ينظف الدور نتاع الغده الدرقيه، يحسن الخصوبه عند السيدات وعند الرجال. ايضا صديق القلب، ينظم السكري، زاد كيف نقولوا صديق القلب نقولوا اللي هو يعدل مستوى الكوليسترول في البدن، وزاد كيف هو يحمي القلب من الجلطات. لو بيغ دو بيغ كيف تحتوي على احماض امينيه لزيادة الميلين اساسيه لصحه الخليه وتجديدها، وايضا تحتوي على مضادات الاكسده، وهي تعاون في محاربه الشيخوخه المبكره وتحمي الخلايا من التلف. اذا القاور واحنا لو بيغ دو بيغ نجموا نستعملوها عديد الاستعمالات، وتساعدنا في برشا مجالات، وخاصه المعروف عليها اللي هي يعني نتاع البوتي باش نقولوها نتاع الجمال، معناتها خاصه تحكيو على الوجه والشعر.
0: نعم
1: فلا هذا شنو نجم نقول عليها الاستعمال. هو الاستعمال. كل مخبر عنده يعني يعطيك الدوزه نتاعو، معناتها فانت ثم موجوده شكسيت هكا امبايات نقولوا احنا تتباع هكاك. الحقيقة هذه اللي نجمها عليش على خطرها فيها مطعم شوية فيه كتر في المرارة هكية فيها كاللي تتسق شوية في الفم، اللي نجمها ينجم يخذها مع اليغورت ولا يخذها هكية، لذا يلتزموا بدي يقولوا عليها المخبر. وإلا ثم لي كومبريمي كومبريسي تقاوم هكا معناتها هم حرابش، هم يديوا هكية كبار مضغوطين تراهم يعني هكا كي تغذروا لهم تحسوهم هم طبيعيين وما فيهمش حتى إضافة. موجود المفيد نتحراه من المخابر اللي باش ناخذوا منها ليغ دو بيغ نتاعنا، نحاولوا ان ناخذوا من معناتها ديما مكمل غذائي يكون ذو جوده عاليه باش يعطينا الفوائد اللي حاشتنا به من غير ما يزيد يضر لنا البدن نتاعنا. وديما نقولوا راهو اللي نحكيوا عليه الكل في اطار نظام غذائي صحي، معناتها ما نجيش نعملوا على مكمل غذائي وتلقانا الماكله نتاعنا داخله بعضها ولا حاجه. اذا نكونوا ننظموا الماكلة نتاعنا، نعرف شنو ناكلو، نتفادي والسكر راهو السكر بالحق يعني كارثة كبيرة. نحاول نحي والسكر نحي والمعجنات من خاصة الخبز أكثر من الكسكسي من المقرونة راهم يعني خاصة الخبز هذيك نحيوه جملة واحدة. وبعديك تجي ممارسة النشاط الرياضي والحالة النفسية هذيك الكل يدخل تغلس فيه. وإن شاء الله كل يا ربي يكونوا بصحة وعافية، وتحفظوا على بناتكم وتحفظوا على الأجساد نتاعكم اللي ربي يعطاهمكم.
0: الله يبارك لك، نصائح غالية وثمينة جدا، إن شاء الله يا ربي يقع تطبيقها. إذا لم يكن يعني الابتعاد كليا عن السكريات أو عن النشويات فإن هذا يكمل هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى ما ينفع الأجساد أن نطبق ما سمعناه، والله ولي التوفيق والله الشافي قبل كل شيء. شكرا أختي عفاف المتالي شبان، مباشرة كنا معك مع هذه النصائح الغالية. أحبابنا الكرام مع ركن إذا فقه ولا نعود إن شاء الله، انتظرونا. من القلب إلى
2: القلب. إشهار.
3: بنك الوفاق يحط على ذمتك تمويل حاجيات الوفاق، تمويل يسهل لك حياتك ويقضي لك اللي مستحقه الكل، تمويل مطابق للمالية الإسلامية، يوصل حتى ل 100% بأقساط ثابتة ومدة سداد توصل لثلاث سنين. لمزيد من المعلومات مرحبا بكم في فروع بنك الوفاق، وإلا تلقاوهم على www.wefaqbank.com. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتسأل امرأة تقول: المسجد بعيد عني، والذهاب إليه يوم الجمعة يترتب عليه مشقة، فهل يجوز لي ألا أحضر الجمعة لأن المسجد بعيد؟ الجواب أن الجمعة لا تجب على المرأة ولو كان المسجد قريبا، لأنها غير مطالبة بالجمعة، وهي مطالبة بأن تصلي الظهر. نعم، إذا أرادت المرأة أن تحضر الجمعة أثيبت على ذلك ونابت عن الظهر في حقها، لأن الجمعة واجبة على الرجال دون النساء. النساء لسنا مطالبات بحضور الجمعة. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
2: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: لك الحمد أن أكرمتنا بمحمد إماما، وأنزلت الكتاب لنهتدي، وألهمته الأخلاق فهو عظيمها، كما شئت يسمو المقتدون بأحمد، وآتيت محمود المقام مقامه، وأجريت للمحبوب أعذب موردي، وقلت لنا صلوا عليه وسلموا، فيا رب أكرم بالصلاة وأبشروا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه في المسجد، فقال لهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من الأنصار تقطر هذه اللحية بماء من أثر الوضوء، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل الأنصاري ذاته، يعني هو نفسه بعينه الذي دخل في اليوم الأول. ولما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا بالأنصاري نفسه يدخل المسجد. فلما انفض المجلس انقضى يعني، قام عبد الله ابن عمر وذلك مباشرة يعني إلى الأنصاري وقال له لقد تخاصمت مع أبي وأقسمت ألا أدخل عليه 3 أيام، فإن رأيت أن تستضيفني عندك حتى تمضي هذه الأيام. فقال له أهلا ومرحبا، فمكث عنده عبد الله 3 أيام، فلم يره يقوم من الليل شيئا، وليس له في النهار زيادة عبادات عما كان يفعله الصحابة، غير أنه إذا استيقظ من الليل ذكر الله في فراشه حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر فيقوم فيصلي. ولما انقضت الأيام 3 وكاد عبد الله أن يستصغر عمل الأنصاري، قال له لم يكن بيني وبين أبي هجر ولا خصومة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكنت أنت في 3، فأردت أن أعرف ما تفعل حتى نلتها. فقال الأنصاري ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال له عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الكلم النبوي وفي هذه الحادثة. أصلح قلبك، ثم لا يضرك أنك لم تقم إلا بالفرائض، فما يؤتى الناس إلا من خراب قلوبهم. لا أجد

0: في نفسي غشا لأحد من المسلمين، صدق في المعاملة، صدق في البيع، صدق في الشراء، صدق في المشورة، وصدق في النصيحة، وفي الحديث من غشنا فليس منا. ولا أحسد أحد على خير أعطاه الله إياه، شر ما ملئ به القلب من الشرك وبعد الشرك هو الحسد. الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، فما حمل إبليس على كره آدم عليه السلام ثم عدم الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود إلا الحسد، حين ظن أنه خير من آدم عليه السلام وأولى بهذه المكانة منها. اقنع بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ولا تنظر إلى ما في يد غيرك، لأنك إن فعلت فلن تجد وقتا لتحمد الله على ما أعطاك. وفي الحديث إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ولا نطيق كما قال سيدنا عبد الله: اللهم اجعلنا ممن جعلتهم من أهل الجنة قدرا من عندك ورحمة من عندك في غيبك قبل أن نخلق. أيها الأكارم، أيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى جعل في كل واحد منا قدرات خاصة وخاصية ليست هي نفسها عند فلان أو فلانة. تخيل أن يقال لك: قد قال مديرك أنك موظف رائع، لا شك أنك ستفرح. أما إذا قيل لك أن الوزير قال عنك أنت بارع في مجالك ومن أهل الاختصاص، فلا شك أنك ستمتلئ رضا وتفخر بنفسك. لو قيل لك إن الرئيس ذكر اسمك في مجلسه، لربما نبتت لك أجنحة وشعرت أن هذه الدنيا كلها لا تتسع لفرحك. ما أردت منك إلا أن تخيل معي المشهد، أن يقال لك إن الله تعالى قد ذكر اسمك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم استدعى أبي بن كعب وقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فقال أبي: وسماني لك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سماك لي. فجعل أبي يبكي، وكان حتى آخر لحظات عمره يقول: أنا الذي سماني ربي. أيها الأحباب، اجعلوا لكم بصمة في السماء، في الملأ الأعلى تذكرون، وهذا يكفي ويغني. أيها الأحباب الكرام، هذه كلماتي عن سيدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نعود إليكم إن شاء الله بعد النشرة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
2: إشهار.
3: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: إشهار.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: سلام الله عليكم أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وأجدد التحية للزميل الفاضل صبحي بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. أقول لك صباحك أجمل وسلام الله عليك.
2: وعليكم السلام، صباح الخير أخت أسماء، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بإذاعة الزيتونة.
0: شكرا، وصلت التحية، الله يبارك فيك. إذن الحرارة ارتفعت نسبيا وخاصة هذا اليوم بالجنوب خونا صبحي.
2: نعم
0: نعم
2: نعم صحيح، هو بالنسبة لهذا اليوم اللي يميز أكثر حالة الطقس هو ارتفاع واضح في درجات الحرارة بمناطق الجنوب. بطبيعة الحال الارتفاع هذا يعود إلى تمركز لمنخفض صحراوي بالجنوب التونسي، يسير تيارات جنوبية توصل حتى معناتها 38 درجة درجات الحرارة بمناطق الجنوب الشرقي جهة درمادة جهة تطاوين مدنين، وبالنسبة لبقية الجنوب كذلك ما زالت مرتفعة 38 درجة. بقية المناطق الشمال خاصة هنالك انخفاض، نجم نحكي على انخفاض في درجات الحرارة بالنسبة لليوم، طقس مغيم كما نلاحظوا، معناتها السحب هذه باش تكون اكثر كثافه ان شاء الله بعد الظهر، وحتى امكانيه نزول الامطار خاصه المناطق الغربيه للشمال، امكانيه وارده كذلك لتشكل بعض السحب الرعديه اخر نهار. بالنسبه للرياح مقطع شرقي قويه خاصه في مناطق الجنوب اين تثير الرمال وتساهم في انخفاض مدى الرؤيه الافقيه. بالنسبة للبحر بشي يتواصل شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب لبقية السواحل، حرارة عموما ما بين 19 و24 درجة بمناطق الشمال وجهة الساحل والمرتفعات، ما بين 25 و32 درجة ببقية الجهات، تصل محليا 38 بالجنوب و41 درجة بأقصى الجنوب الغربي الشرقي عفوا. بالنسبة ليوم الغد طقس ملائم أكثر لظهور خلايا رعدية وخاصة في فترة بعد الظهر، خاصة بمناطق الشمال الشمال الغربي، تشمل حتى الجهة الشرقية للشمال في آخر النهار وأثناء الليل. بالنسبة للريح معناتها ما زالت من قطاع الشرقي، البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، والحرارة نجم نقوله تتواصل في استقرار بمناطق الشمال والوسط وانخفاض طفيف في مناطق الجنوب مقارنة باليوم. اليوم باش تتجاوز من نجم نقوله المعدلات العادية لهذه الفترة تقريبا بفارق يوصل حتى 8-9 درجات. بالنسبة يوم الغد أقل بقليل، ومعناتها عموما نجم نقوله حتى آخر هذا الأسبوع يبدأ يرجع معناتها الاستقرار. وبالنسبة لمناطق الشمال تبدأ ترتفع درجة الحرارة بداية من يوم السبت، نرجع لدرجات الحرارة أكثر بقليل من المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر ماي إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: نذكر بأوقات صلاة بقية هذا اليوم، صلاة الظهر ستكون في حدود الساعة 12:23 دقيقة، صلاة العصر في حدود الساعة 4 مساء و3 دقائق، صلاة المغرب في حدود الساعة 7:15، وصلاة العشاء في حدود الساعة 8 مساء و52 دقيقة. بالنسبة لصبح اليوم الغد سيكون في حدود الساعة 3:39 دقيقة، غروب الشمس اليوم إن شاء الله 7:13 دقيقة، وشروقها اليوم الغد إن شاء الله في تمام الساعة 5 صباحا و19 دقيقة.
0: الله يبارك فيك، شكرا على هذه المعلومات والمعطيات، وجعلكم الله من المحافظين عليها أخويا صبحي، قل أمين.
2: أمين عايشك.
0: الله يبارك لك، يومك مبارك، الله يحفظك. إذن أحبابنا الكرام، ابتهال ولنعود إن شاء الله مع مداخلة هامة، انتظرونا.

0: اللهم صل وسلم وبارك على ساكن المدينة، جوارك في جنان الخلد حلم، ولم أحلم بأعظم من جوارك، وما غيرك يا حبيبنا يا رسول الله. الصلاة إليه حلمي، فصل عليه يا ربي وبارك. صل علي شيخ حمدة.
1: صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى
0: وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ حمدة زردوم، إمام وخطيب ببني خيار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من الأخيار. اللهم أمين يا رب العالمين. لكم هذه المساحة في تدبر كلم رب العالمين، ونخص الذكرى مع مفاتيح الغيب. تفضل.
1: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صباحكم مبارك وتحية طيبة لك وللشريف العامل معك وللسادة المستمعين والمستمعات.
0: الله يبارك فيك. وصلت.
1: ما زلنا نسبح في قول الله عز وجل: وينزل الغيث.
0: نعم.
1: ومن عجيب جمال القرآن أن هاتين الكلمتين وينزل الغيث تجد تجلياتها في كتاب الله، يعني لا تكاد تحصى، من الآيات والصور والتفنن في النظر إليها من زوايا مختلفة. نقف اليوم مع ملحظ مهم في مقارنة القرآن بين إنزال الماء من السماء إلى الأرض لتحيا به، وإنزال القرآن من السماء إلى الأرض لتحيا به الأرواح.
0: الله
1: يشهد هذا واضحا في آيات الله. في قول الله عز وجل سورة الزمر يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
0: صدقت يا الله. نعم.
1: بعدها: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. بعدها: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الآيات متتاليات، انظري كيف تتحها بالحديث عن إنزال الماء من السماء. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ونتأمل قوله تعالى أو قوله تعالى ألم ترى، تذكرنا بألم ترى إلى الأرض.
0: نعم.
1: ألم ترى، وقدم هنا لفظ الجلالة، ألم ترى أن الله، وفي آية نزول القرآن الله نزل أحسن الحديث.
0: نعم. تقديم
1: ألم
0: تأخر.
1: ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ثم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه. الماء ماذا فعل؟ قال: فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا. القرآن كتابا متشابها، يعني متشابها في أحكامه وأعجازه وبلغته ودلالته، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فذكر الأرض وحياتها بالماء النازل من السماء، وذكر هنا القلوب والجلود الذين قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالتشبيه بين الأرض التي ينزل عليها الماء فيخرج منها غذاء الإنسان لبدنه بالقلب الذي ينزل عليه نور الوحي ونور الذكر فيحيا فينتج حكمة وينتج خشوعا وينتج لينا ورقة في القلب، يعني صورة عجيبة. ومن هنا درج علماؤنا والعارفون على تمثيل أحوال القلوب بأحوال الأرض، فكما أن الأرض ينالها العطش وتصبح بورا القلوب كذلك تصبح بورا وتحتاج إلى ماء، وماءها القرآن الكريم.
0: الله أكبر.
1: في سورة النحل قال تعالى في الآية نفسها، في آيتين متتاليتين أيضا، قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بعدها والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. آيات المتتالية يذكر فيها إنزال الماء من السماء ثم إنزال الكتاب، في هذه الآية سبق إنزال الكتاب ثم إنزال الماء من السماء، حتى ينبهنا إلى قضية الواقع أننا في هذا الزمان كثرت غفلة الناس عنها، وهي شأن القلوب، وأن القلب محل نظر الله عز وجل. كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا القلب الذي هو محل نظر الله عز وجل يحتاج منا أن نعمل فيه كما يعمل الفلاح في أرضه. نرى أن الفلاح يجهد ويبذل جهدا كثيرا، يسعى سعيا حثيثا، يتعب بدنه جدا حتى يهيئ أرضه فيزرعها فيجني ثمارها. يريد القرآن أن ينبهنا إلى أن القلوب لا تختلف عن تلك الأرض، إن أهملتها أنبتت شوكا، أنبتت أعشابا طفيلية، أو كانت بورا لا تنبت حتى هذه الأشياء، فتحتاج منك إلى أن تشتغل عليها، أن تصور جمود قلبك، أن تحرك بور قلبك. بماذا؟ بنور الوحي، بكتاب الله، بالمداومة على تلاوته، بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، تحيا أرض القلب وتسقى وتنبت، كما تجني غلتك من أرضك التي تزرعها تجني من قلبك غلة، ومن لم يجني غلة من قلبه فليبكي على قلبه قبل أن يموت وليتدارك أمره، فإن للقلب ثمارا أعظم وأسيد وأحسن وألذ من خيرات الأرض كلها. القرآن بهذا الربط يريد أن يحيي فينا هذا المعنى. أيها المؤمن انتبه إلى قلبك، انظر إلى قلبك. كثير من الناس يحيا 60 و70 سنة وأكثر، وربما يموت ولا ينتبه إلى أن له قلبا يجب أن يعتني به، يجب أن يشتغل عليه، يجب أن يسقيه. قد يموت وقلبه بور، وإن كان مصليا قد يكون مستقيما على أعمال الواجبات الظاهرة من الدين، ولكن قلبه قاس، يظهر ذلك في معاملات الناس. القلب حين تتنزل عليه أمطار الوحي وأنواره ترى رحمة بين الناس، لأنه سيسقى من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبك، هكذا قال ربنا للحبيب
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فكما تنزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثمر تلك الرحمة، إنما أنا رحمة مهداة، علامة أن قلبك سقي بماء الوحي فعلا، سقي بنور الذكر فعلا، أن تنبع من سلوكك وأخلاقك الرحمة المحمدية، أن ترى فيك تلك الرحمة صلى الله وسلم مبارك على الرحمة المهداة. فالقرآن يريد أن يحيي هذا المعنى فينا، ونحتاج أن نتدبره. فإذا نزل الغيث من السماء وفرحنا به، يجب أن ننظر في قلوبنا، هل نزل الغيث؟ إن لم ينزل فلنستمطر، فلندعو ربنا عز وجل أن ينزل غيث وحيه ونوره وذكره في قلوبنا حتى تحيا.
0: نعم شيخ حمدة، ربي بارك فيك وكلامكم راقي. وأنتم تتحدثون والحجية التي استشهدتم بها الآية الحق يقول في سورة النحل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لآية لقوم يسمعون. وقد تحدثتم بعدها، بحثت في نفس الوقت وأنتم تتحدثون، يعني أنا سبحان الله أحب كثيرا التفكر في كلمة رب العالمين، هذا ينعش القلب ينعش. وجدت سبحان الله شيخ حمد ثلاث مواضع في القرآن لا رابع لها. الآية التي في سورة يونس يقول الحق سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الموضع الثالث في سورة الروم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثلاث مواضع، مرتان آيات ومرة آية، وهي التي تحدثتم عندها سبحان الله، وفيها يعني توقفتم عند هذا المفصل منها. وجدت سبحان الله الفرق بين استخدام الإفراد آية والجمع آيات في سياق لقوم يسمعون. في القرآن الكريم يتعلق بمدى شمولية المظاهر الكونية ودلالتها، حيث يستخدم الإفراد غالبا للإشارة إلى ظاهرة محددة بذاتها، بينما يستخدم الجمع للإشارة إلى مظاهر متعددة ومتنوعة تتضافر لتكون دليلا شاملا. إذن ملمح شيخ حمد سبحان الله، يعني استشهادكم لهذا الملمح هام جدا. نعم،
1: وانظروا إلى قوله لقوم يسمعون.
0: أي
1: لقوم يسمعون: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية أو آيات. هناك لقوم يسمعون.
0: نعم.
1: لماذا لم يقل يبصرون
0: أو يتفكرون
1: أو يتفكرون؟
0: صح.
1: أو ينظرون.
0: صح،
1: لقوم يسمعون. وقبلها قال: ورحمة لقوم يؤمنون.
0: نعم.
1: فكأنك لا تستطيع أن ترى الآيات إلا إن كان لك قلب يسمع.
0: الله.
1: فالسماع هنا ليس بالأذن، حين تسمع هذه اللفتة الربانية فتنظر فترى، أما من لا يسمع من ربه سبحانه لن يرى الآيات، سيرى كونا جامدا. فالسماع ولو علم، قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
0: سبحان الله،
1: الإسماع هو علامة على حياة القلب.
0: نعم،
1: نسأل الله أن يحيي قلوبنا إن شاء
0: أمين.
1: الله
0: أمين أمين.
1: أيضا من هذه الآيات قال الحق عز وجل في سورة الفرقان في أول آية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتحدثنا في الحصة الماضية عن نزل وأنزل.
0: نعم.
1: هو يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي أثناء السورة يقول: وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. انظر إلى هذه الخاتمة، وأناسيا كثيرا. أريد أن ينبهك إلى أنك تتمتع بهذا الماء ولا تنتبه إلى نزوله من السماء، ولا تنتبه إلى قوله وهو الذي، وفي قالون وهو الذي
0: أحسنت. نعم.
1: أرسل. حين ترى الماء نازلا وتشرب وتتمتع وتغتسل وتسقي نفسك وأنعامك، لا تنسى هو الذي أرسل الرياح نشرا. وإن شاء الله في حصة مقبلة سنتحدث عن هذه الأطوار التي يصفها القرآن لحتى تسقى أنت شربة الماء. الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، سبحان الله، قبل أن نزول الغيث الذي هو رحمة يبعث لك الله بشيرا يبشرك، وهو الرياح التي تهيئ النفس لقدوم هذا الماء. إذن قال تبارك الذي نزل الفرقان، وهنا قال الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. في طهورا هنا قال سبحانه في سورة البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، ماء طهور وصحفا مطهرة، هذا التشبيه بين القرآن وبين المطر عجيب. البركة، وصف كلاهما بالبركة، قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالماء بركة والقرآن بركة، هذا التشبيه حقيقة. القرآن يربط العبد بمظاهر خلق الله عز وجل، ولا نقول بمظاهر الكوني وحسبه، وإنما بمظاهر خلق الله، فعل الله. يريدك أن تتيقظ، يريدك أن تعلم أن الذي أنزل هذا هو الذي أنزل هذا. فكما أنزل الماء وأنت ترى أنك لا تعيش إلا بالماء وما ينتج عن الماء من إحياء الأرض ومن الإنبات، وهذا يقين عندك لأنك تباشره في كل يوم، يجب أن يكون عندك اليقين ذاته في أن الكتاب الذي أنزله هو سبحانه إليك لا يقل نفعا وفائدة وإحياء لك. فحذاري أن تفصل في قلبك وعقلك بين هذا الخلق وهذا الإنزال، بين الذي أنزل الماء لتحيا وبين الذي أنزل القرآن لتحيا أيضا.
0: ما شاء الله، أحسن الله إليكم وأحيا الله قلبك يوم تموت القلوب. شكرا على هذه المعلومات وهذه الإضافة في حقل دلالات المعاني القرآنية، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم البلاد والعباد. رفع الله قدركم وكل سامع كريم يشنف سمع قلبه بالقرآن. إذن أحبابنا الكرام، انسحب الوقت من تحت بساط أقدامنا. شكرا على حسن إنصاتكم وإصغائكم، شكرا يا لطيفة، شكرا سوسة، وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصدح، غدا في نفس التوقيت بإذن الله سبحانه وتعالى نلتقي ونرتقي بعدها يا رب العالمين، ومن أبواب الجنة الثمانية ندخل يا رب من باب الريان إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
2: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح، بصوت القارئ جوهر الجردلي، برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح، برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
1: إنها الرحلة إلى الله.
2: إنها الرحلة إلى الله.
3: في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
4: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
1: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
6: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفتاة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي
1: وريحاناتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين بين فيه الحلال والحرام وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام وجعله ظاهرا للسامعين مفهوما للمعتبرين واعظا للمتذكرين وآية للمتفكرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 47 إلى الآية 52 من سورة غافر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية هذه الحصة المباركة تحضر معنا ريحانات عزيزات نتعرف عليهن، ونبدأ مع الريحانة الأولى، تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله.
2: فاطمة الزهراء الوسلاتي.
1: مرحبا بك يا فاطمة. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. آمنة بن عباس.
1: السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك يا آمنة. ريحانتنا الثالث.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: فاطمة زهراء العياري.
1: أهلا بك. ريحانتنا الأخيرة، تفضلي.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة الزهراء بن عباس.
1: أهلا ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعينا الأوفياء. إذن على بركة الله ننطلق في حصة تلقي هذه الآيات البينات. أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: بارك الله فيكنا وجزاكنا الله خيرا. إذن على بركة الله نستمع إلى تلاواتكنا ونبدأ بتلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن

0: الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
1: بين الرخاوة في حرف الفاء. يخفف عنا.
0: يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا.

0: مين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم.
1: أحسنتي، بارك الله فيك يا فاطمة. نستمع الآن إلى تلاوة آمنة، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا.

0: ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم.
1: أحسنتِ، جزاك الله خيرا. ننتقل إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيكي، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحدث

إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا.

0: الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. إذن مستمعينا الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. نواصل حصتنا بتكرار هذا المقطع على بركة الله. بسم

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكن يا ريحانات الحبيبات، وبارك الله في جميع مستمعينا الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه.

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: في بنك الوفاق اتلمنا مبادئ، مبادئ رسخناها في ثوابتنا، شاركناها معاكم في كل مرحلة من حكايتنا، وهذاك علاش في بنك الوفاق نحرص على تقديم حلول وخدمات مالية وفق مبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
6: من الجمهورية التونسية،
5: من القلب
6: إلى القلب.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: في الناس بالحج مع الأستاذة صليحة مسلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حجيجنا الميامين، ضيوف الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج وأذن في الناس بالحج. إن شاء الله في الحصة هذه باش نتكلموا على مسائل في فقه حج المرأة. حجاج بيت الله الحرام، مستمعينا الكرام، كنقولوا حج المرأة ما يعنيش أنه فما حج خاص بالرجل وحج خاص بالمرأة، أما فما مسائل مرتبطة بالمرأة كأنثى ولها خصوصية بيولوجية تتطلب فقه ومسائل خاصة بها، وإن شاء الله باش نتناولوا المسائل هذه بالتدرج وحسب مراحل الحج من بدايته لنهايته. وتبدأ من مرحلة الاستعداد للحج. من أول الأشياء والأمور اللي تختلف فيها المرأة على الرجل أنها ترتدي ما تشاء من اللباس دون التقيد بلون محدد، عكس الرجل اللي مطالب بلباس الإحرام وقت اللي يكون محرم ويقوم بالمناسك متاعه. ما لا المرأة تلبس اللي تحب عليه، لكن ما يكونش لباس شفاف ولا ضيق يبين المفاتن، بمعنى تلبس مستر من غير تبرج، وتترك كل أنواع الزينة والترفه من كحل ومكياج وبرفانات وغيرها. والمرأة حجيجنا الميامين يمكن تلبس الخاتم وتلبس ما تشاء من الحلي، الحلي اللي تعودت على التزين به في حياتها العامة، وإنما جاز لها لباس الخاتم لأنه أحرام المرأة في وجهها وكفيها، يعني إنه المرأة وقت الإحرام لازم عليها تكشف وجهها وما تلبسش نقاب وما تلبسش زاد القفازين يعني الجواندويت، لقول سيدنا علي أفضل الصلوات والتسليم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. نواصل مستمعين الأفاضل حجيجنا الميامين مع المسائل الخاصة بالمرأة اللي باش تقصد بتربي للحج، ونقولوا لها انه ممكن باش تستعمل الحنة قبل الإحرام، خاصة وانه العديد من أمهاتنا وأخواتنا الحجات يحبوا يعبروا على فرحتهم بالحج انهم يحنوا ويعملوا الحرقوس. قولوا لهم انهم ينجموا يحنوا قبل الدخول في الإحرام وبعد التحلل، أما أثناء الإحرام فهو ممنوع ولا يجوز، أما الحرقوس فهو من الممنوعات والممنوعات الكبيرة لأنه يحجب وصول الماء للجسم، كيفه كيف تلاء الأظافر المانيكير، وإذا الماء ما وصلش للجسم يبطل الوضوء، وبالتالي الصلاة والطواف يكونوا باطلين وتعتبر الحاجة قامت بهم من غير وضوء. لذا أخواتي الحجات ردوا بيننا مليح في المسألة هذه. حاجتنا الكريمات حجاج بيت الله الحرام، المرأة الحاجة اللي تتلبس بالعذر الشرعي عليها الاغتسال في دارها بالنسبة اللي ماشية المكة مباشرة، وكي توصل مكان الإحرام رابغ تحرم في الطيارة، وبالنسبة للي قادمة من المدينة تغتسل في النزل قبل ما تخرج وتحرم في أبر علي. تحرم أي نوع من أنواع الحج ومن غير ما تأجل الإحرام إلى حين تطهر بسبب العذر الشرعي، لأنه لا يجوز تأخير الإحرام على ميقات المكاني وإلا ترتب عليها هدي. وتتسائل العديد من الحاجات على وضع المرأة المحرمة للمرهم الواقي من الشمس لكرون، نجاوبوها ونقولوا لها إذا كان استعملت الحاجة الواقي من الشمس لعذر صحي كمرض بالجلد مثلا، فإنه عليها الفدية إذا كان مطيب يعني معطر، ومن غير فدية إذا كان مش مطيب، وما عليهاش إثم في الحالتين. أما إذا كان لغير عذر باش ما تسمارش بشرتها مثلا، فإنه فيه فدية وإثم مطيب كان ولا غير مطيب. ومسألة أخرى مهمة ياسر وتقع للحاجة في رحلة الحج، وهي المرأة المتلبسة بالعذر الشرعي كيفاش تطوف؟ نجاوبوها ونقولوا لها لا يمكن لها القيام بالطواف حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف، سواء طواف العمرة وإلا طواف القدوم، وتبقى ملبية ملتزمة بالممنوعات باعتبارها ما زالت على إحرامها تنتظر طهرها في غرفتها. وإذا طهرت قبل الصعود العرفة بوقت كافي فإنه عليها الاغتسال والقيام طواف القدوم والسعي بالنسبة للمفردة والقارنة وجوبا قبل الصعود العرفة، وكان ما طهرتش يسقط عليها طواف القدوم وتأجل سعيها لبعد طواف الإفاضة. وإذا كانت متمتعة وطهرت قبل العرفة بوقت كافي يلزمها تغتسل وتقوم بالعمرة متاحة وتتحلل، وإلا تردف الحج على العمرة وبالتالي تصبح قارنة وتقوم طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة مع بعضهم، وعليها هدي واحد اللي كان هو هدي تمتع يولي هدي القران. أختي الحاجة مستمعين الأفاضل، أما إذا قامت الحاجة بطوافها وصلت الركعتين وفجأها الحيض في السعي فإنها تكمل سعيها ولا شيء عليها، وسعيها صحيح بإذن الله، لأنه السعي ما يتطلبش طهارة، والمرأة الحائض يمنع عليها دخول المسجد إطلاقا، ولو فجأها الحيض وهي في المسجد وجب عليها مغادرة المسجد فورا، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وبالتالي شرط في دخول المساجد عامة، وما بالك بدخول المسجد الحرام بمكة أو المسجد النبوي بالمدينة المنورة وين تتعظم فيهم الأجور وكذلك الأثام. حجيجنا الميامين مستمعين الأفاضل، كي تمشي الحاجات للسعي وعند وصولهم للعلمين الأخضرين ما تسرعش كيما يسرع الحاج، لأن المشروع للحاجة هو المشي في السعي الكل. نجيو توا للمرأة المتمتعة، إذا كملت عمرتها وتحللت بالتقصير بقدر أنمنة من أطراف شعرها، والأنملة هي رأس الإصبع ولا يجوز لها الحلق، أما المفردة والقارنة فإنها تواصل إحرامها وتواصل التربية كيفها كيف الحاج. والمرأة بعد الإحرام بالعمرة ولم تطهر حتى يوم التروية فإنها تغتسل وتحرم بالحاج من مكانها، أي من النزل اللي تقيم فيه، وتصير بذلك قارنة كما سبق وبينا، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة والنزول بالمزدلفة ورمي الجمرات والتقصير والتحلل الأصغر بعد رمي جمرة العقبة، لأنه كل هذه الأعمال ما تتطلبش طهارة، غير إنها لا تصلي ولا تمس المصحف مطلقا ولو بحائل لقراءة القرآن أو لغيره، وتنجم تقرأ القرآن من حفظها ولا من الهاتف، وتستغل وقتها بالذكر والدعاء والتسبيح والتكبير وصلة على النبي عليه أفضل الصلوات والتسليم. أختي الحاجة ضيوف الرحمن مستمعين الكرام، تتساءل بعض الحاجات عن استعمال الأدوية لتأخير العادة حتى لا يمنعها ذلك من الطواف، نقولولها أنه يجوز ذلك بعد استشارة طبيب مختص، ولكن إذا الأدوية هذه تعود عليها بالضرر فإنه لا يجوز ذلك. وإذا أدى استعمال الأدوية إلى اضطراب في العادة بأن تأتي فترة وتنقطع أخرى فإنها تعتبر حائض، ووقت الانقطاع تعتبر طاهرة. أختي الحاجة مستمعين الأفاضل، عند المشعر الحرام بالمزدلفة المرأة الحائض يجب عليها النزول من الحافلة بالمزدلفة قدر حتى الرحال، ولا يعتبر الحائض مانع من وجوب النزول، لأنها إذا تركت النزول متعمدة عليها هدي وآثمة، ورمي الجمرات والمبيت بميناء جائز للمرأة الحائض تلة أيام التشريق. أما طواف الإفاضة في ذا قرب وقت السفر والعودة إلى تونس أو الذهاب إلى المدينة المنورة فإنها تغتسل وتعتصب وتحكم الشد والطوف ولا تصلي الركعتين وتسعى إذا كان عليها سعي. وبالنسبة لطواف الوداع فإذا تلبست الحاجة بالحضر الشرعي فإنه يسقط عليها ولا شيء عليها. أما زيارة الروضة الشريفة فلا يجوز للحائض مطلقا، لأنها ممنوعة من دخول المسجد، والروضة الشريفة من مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. ويلزم نعرف أختي الحاجة حجاج بيت الله الحرام إنه لا علاقة لدخول الروضة وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بصحة الحج. وفي الختام نبشر حاجاتنا الكريمات إنه الحج جهاد بالنسبة لهم، تصديقا لكلام سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري جهاد كنا الحج. ونوصيكم ونقولكم اللي معاكم في كل رحلة وفي كل النزل وفي المخيمات مرشدات دينيات ومرشدين نجموا تواصلوا معهم وتسألوهم على كل مسألة تخص حجكم، ولا حياء في الدين، المهم حجكم يكون صحيح وكامل وربي يتقبل منكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: مناسب الحج مع الأستاذة صليحة مسلمي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

تنفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه،

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله.
2: في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: تساوى الكل.
4: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة. فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله. والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.

0: ارحم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات برواية قالون عن نافع المدني.

0: الطوالة
1: إتحاف السامة
2: بالنجوم الطوالة
0: حط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح اللي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه، تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد، ترى فرجا قريبا يا أخانا. فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله عين القبول والإسناد، وهي إتحاف السامع بالنجوم الطوالع، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بآي الذكر الحكيم. اللهم اشفنا وارفعنا وعلمنا وارزقنا واكفنا بكفاية وأنوار القرآن العظيم. آمين آمين، مددا منك يا صاحب الأمداد. مرحبا مستهل مقالتي هذه بالدكتور أسامة بالعربي. دكتور أسامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية لكم وللسادة المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: شكر الله لكم شيخ أسامة بجاه النبي محمد، وأدام الله بكم النفع وأعانكم الله على ذلكم الثغر، وهو ثغر تعليم القرآن العظيم. أي والله، فالحمد لله على ذلكم حمدا كثيرا. في دقيقة تو للتو مرت بين ناظري، نحمد الله على ما كان من أمر قد حصل في رمضان الماضي. الحمد لله، بارك الله لي ولكم في الأجل حتى ندرك رمضانات عديدة، أزمنة مديدة. تلكم البشارة التي في الحقيقة أنتم من زفها شيخ أسامة، وهي المصنف الذي لقي النور حسن طالعه للدكتورة رحمة الله تعالى عليها وقدس الله ثراها الأستاذة هند شلبي في تحقيقها للتفسير المبارك. أي والله، يحيى بن سلام، هكا سيدي ولا؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: دكتور سيدي فتحي،
4: الحمد لله رب العالمين،
3: ومعية ثلة من الأخيار.
4: نعم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله، تحقق ما بشرنا به وعقدنا له، لو تذكرون أستاذ ماهر، حلقة من حلقات زخات الرذاذ في شهر رمضان المعظم. أحسنت. وابتدأنا الكلام عن يحيى بن سلام البصري القيرواني، وقلنا نزف بشرى إن شاء الله عما قريب يصدر تفسيره، ما تبقى من تفسيره الذي أنجزته وأتممته وأكملته المرحومة دكتورة هند شلبي. الحمد لله، صدر هذا التفسير يعني قبل يعني نقول احنا 3 أسابيع تقريبا من هذه الحصة، والحمد لله هو الآن بين يدي القراء والقراء. ونزف بشرى أخرى أستاذ ماهر. نعم، نزف بشرى أخرى. طيب، إذن البشرى تتمثل في عقد يوم دراسي للاحتفاء بهذا التفسير. هذا اليوم الدراسي سيكون يوم الأربعاء 29 من شهر أفريل سنة 26 الميلاد بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية جامعة الزيتونة،
3: ما شاء الله،
4: ويؤسسه ثلة من الدكاترة والأساتذة احتفاء بهذا التفسير. وشرفت والحمد لله بطلب من أستاذنا الدكتور فتحي بن شريف العبيدي حفظه الله ورعاه المعتني بهذا المراجع، والمراجع هو لهذا العمل للدكتور عين شلبي. شرفت كما قلت، بارك الله فيه وجزاه عني كل خير أستاذي وشيخي، شرفت بالإشراف على هذا اليوم الدراسي تنسيقا، وكذلك يعني لمداخلة ومحاضرة إن شاء الله مع السادة الزملاء الأساتذة والدكاترة، نسأل الله التوفيق. نعم، في معهد الحضارة في مدرج بن عاشور إن شاء الله يوم الأربعاء 29 أفريل، وهذه الدعوة مفتوحة لجميع المهتمين بهذا السفر العظيم وهذا الفتح العلمي التونسي، الحمد لله رب العالمين، إيفاء برغبة الدكتور هند شلبي بإصدار هذا التفسير. الحمد لله رب العالمين.
3: رحمة الله تعالى عليها سيدي أسامة. أي والله، نعم. أنا قلنا لأنه التفسير بسم الله ما شاء الله يعني سنة 100 الثانية
4: 200 الهجرة
3: من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
4: أنا قابلتها كما قلت لكم، التقيتها سنة 2019، وكانت يعني منشغلة بهذا التفسير، وكانت تمني النفس بإتمامه، هي أتممته الحمد لله، فقط لم تبيضه باعتبار أن دكتور فتحي العبيدي راجع هذا العمل، بيضه الحمد لله ودفعه يعني، لكن الجهد هو الجهد للدكتور هند شلبي حفظه الله ورحمه الله وطيب ثراها الزكي، وكانت سعيدة والحمد لله، ها هي أمنيتها ورغبتها تتحقق على يد دكتور فتحي بشير في العبيدي حفظه الله ورعاه،
3: نفع الله به. اللهم أيوة نفع الله بكم.
4: أمين.
3: شيخ أسامة بجاه النبي محمد، نتم إن شاء الله ما شرعنا فيه،
4: نعم،
3: في باب البسملة، نعم، حتى نتمه بإذن الله. ووصلنا لكلام سيدي إبراهيم المراني لما قال أن ما جرى به العمل عندنا كذا وكذا،
4: نعم،
3: في بيان السكت والوصل والبسملة،
4: نعم، هذا بين كل
3: الأربع
4: الظهر،
3: نعم، كما حدثنا في الأسبوع الماضي.
4: ثم انتقلنا للحديث عن البراءة، عن حكم البسملة في براءة، وبدأنا شرح قول الإمام ابن بري: ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة وذكرها في أول الفواتح والحمد لله لأمر واضح. قال الشيخ الإمام سيدي إبراهيم المارغني رحمة الله عليه، قال: وقوله وذكرها بالجر عطف على تركها، أي ولا خلاف أيضا في ذكر البسملة في أول الفواتح، يعني في أوائل فواتح السور، عدا براءة لذكره إياها قبل. يعني هو يتكلم على بداية كل سورة، يعني لابد للقارئ أو لابد على القارئ أن يأتي بالبسملة في فاتحة كل سورة، طبعا عدا براءة لأنه خصها بالذكر، يعني لا يستقيم أن يفتتح القارئ قراءته لأي سورة من أولها دون بسملة، يعني لا يستقيم أن يقول الإنسان مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أعطيناك الكوثر. لا، لابد من البسملة لجميع القراء، حتى حمزة الزيات لابد أن تأتي له البسملة، الذي أثر عنه أنه لا يبسمل بين كل سورتين، لكن عند بداية كل سورة لابد من الإتيان بالبسملة. وإذا قال وذكرها في أول الفواتح، يعني لا خلاف في الإتيان بالبسملة في أول الفواتح. وقوله في أول الفواتح يدخل فيه الحمد لله رب العالمين، وإنما خصها بالذكر لأنه لا بد من البسملة في أولها، ولو وصلت بغيرها من السور لأنها وإن وصلت لفظا فهي مبتدأ بها حكما. يعني يتكلم هنا على قوله والحمد لله، هذا اللفظ والحمد لله إن أريد به الفاتحة، يعني والحمد لله أي سورة الحمد لله، فهو تخصيص من عام يعني هو عمم في أول الفواتح، والحمد لله هي سورة مما يذكر في فاتحتها البسملة، هذا قول. والقول الآخر كما قلنا الحمد لله هي ربما ختم بها وحمد الله سبحانه وتعالى، والأولى والأكثر على أنه والحمد لله على الحكاية، يعني وسورة التي تبتدئ بالحمد لله وهي الفاتحة، فخصها بالذكر. ثم قال رحمة الله عليه، يعني حوصل بقوله: والحاصل أو فالحاصل أن القارئ إذا ابتدأ بأول سورة من السور غير براءة، فلا خلاف بين القراء أنه يبسمل، وسواء كان ابتداؤه عن قطع أو وقف. عن قطع يعني بعد أن كان يعني منشغلا بأمر آخر ثم ابتدأ القراءة، أو عن وقف يعني كان يقرأ توقف ثم سيشرع في القراءة. فيأتي بماذا؟ يأتي بالبسملة مهما كان حاله، وقف أو قطع. والمراد بالقطع هنا ترك القراءة رأسا، هو فسر ما معنى القطع بأن تكون نية القارئ ترك القراءة والانتقال منها لأمر آخر، وبالوقف ما قدمناه في شرح الترجمة. والمراد به أستاذ ماهر كما قلنا نذكر هو قطع الصوت عن آخر الكلمة زمانا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، وقلنا عادة المقصود وجوبا. فوجه اتفاقهم على ترك البسملة، الآن سينتقل إلى التوجيه كعادة الشيخ إبراهيم مرغني. فوجه اتفاقهم على ترك البسملة في حالتي براءة، يعني ما الوجه أنهم تركوا البسملة في حالتي براءة؟ أنها لم تكتب أولها في جميع المصاحف العثمانية، يعني لم توجد في المصاحف العثمانية،
3: غير ثابت.
4: وعن أثر حتى عن سيدنا عثمان أنه سئل لماذا لم تقل، لم أجد نصا فيه بسم الله الرحمن الرحيم في أول براءة. وفي وجه عدم كتابتها فيها أقوال ترجع إلى ثلاثة معان: إما لنزول براءة بالسيف كما روي عن ابن عباس أنه سأل عليا رضي الله عنهم لما لم تكتب البسملة في أول براءة، فقال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان، يعني أنها نزلت بنقض العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وبأن ينبذ لكل ذي عهد عهده، وألا يقرب المسجد الحرام بعد ذلك العام. وفيها الآية التي يسميها المفسرون آية السيف، اللي هي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الآية الخامسة.
3: وبهذا التعليل أخذ الإمام الشاطبي،
4: نعم، قال لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذا تعقيب من عندي، قال حد الله الذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيث ما شاءوا، أجل من ليس له عهد. انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم فذلك 50 ليلة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف فيأمن لا من لا عهد له.
3: نعم. يعني الأمان لمن وضع السيف واعتزل القتال.
4: نعم بالضبط، أحسنت. نعم. وأما الاحتمال أنها من الأنفال كما روي، وإما الاحتمال أن هذا الاحتمال الثاني، لماذا لم تنزل بالسيف، لماذا لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم في أول براءة، وإما الاحتمال أنها من الأنفال كما روي عن عثمان رضي الله عنه. هذا الاحتمال الثاني. نعم. قال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه زمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، ويعني أروي أنه لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. وإما لنسخ أولها كما روي عن جماعة منهم مالك قال ترك من أولها بسم الله الرحمن الرحيم لأنه سقط أولها، يعني نسخ. وطبعا أستاذ مان، والنسخ في القرآن كما عرفه الكثير من المتأخرين، ما هو النسخ في القرآن؟ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. نعم. وهو ثلاثة أنواع: نسخ التلاوة والحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم. ومن هذا النوع الآخر هذه الآية التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى ونسخت من أول سورة النور أو من سورة التوبة: الشيخ والشيخة إذا زنايا فاجلدوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، براءة من الله. هذا مما قيل إنه نسخ.
3: نعم.
4: قيل أو قال الشارح قيل كان أولها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة نكالا من الله، وقيل كان أولها لو أن لابن آدم واديا من ذهب وواديا من فضة لابتغى ثالثا لينفق منه ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وعن ابن عجلان إنه قال بلغني أن براء كانت تعدل سورة البقرة أو قريبا منها، فلذلك لم يكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، يريد أنه نسخ من أولها ما نقص. والمعنى الأول أي نزولها بالسيف، وهو لنزولها بالسيف أقوى لأن عليه الجمهور من أهل العلم، ولأن المعنيين الأخيرين يقتضيان أن القارئ إذا ابتدأ بها مخير في البسملة كسائر الأجزاء، ولأن تسميتها بالتوبة والبحوث والمخزية والفاضحة والمنكلة وغير ذلك من الأسماء يقتضي أنها سورة مستقلة لا بعض سورة كما يقتضيه المعنى الثاني.
3: وها هنا يا شيخ أسامة تسقط فرضية كونها أو مستهلها، يعني فيه شيء قد نسخ.
4: نعم
3: بالضبط. تقوى كل هذه الأدلة أحسن. ومنها هذه الأسماء التي عددت ومنه اسم الفاضح لسورة التوبة يقوي فرضية كونها نزلت بالسيف كما قال ووجه الإمام علي.
4: بالضبط أحسنت. وأنا عندي لطيفة من اللطائف هنا يعني أخص بها السادة المستمعين والمستمعات في قضية نزولها بالسيف. لو سئلت أستاذ ماهر لما لم تذكر البسملة في قراءتك في مطلع وطالعة براء، فإذا قلت لنزولها بالسيف فيأتي هنا سؤال، هل تبسمل في وسط براءة أم لا تبسمل؟
3: أظن فيها أقوال.
4: شوف أستاذ ماهر، لطيفة من اللطائف ذكرها الشيخ محمد بن مصطفى خوجة صاحب كتاب الجواهر النظرة، خصصنا له
3: الله تعالى
4: حلقة من زخاتي الرذاذ.
3: أحسنت.
4: نعم السادة المستمعين يعودون إلى هذه الحلقة الجميلة التي تكلمنا فيها عن كتابي وعنه
3: من لم يعرف من أئمة الأقراب البلاد التونسية.
4: نعم.
3: في سنوات يعني خلونا يعني من البدايات.
4: نعم.
3: ومنهم سيدي مصطفى خوجة.
4: نعم. ماذا قال هو بعد ذلك؟ تبينت أنه نقله عن الإمام الجعبري. قال من اعتبر سبب سقوط البسملة من طالعة براءة نزولها بالسيف فلا يبسمل في وسطها، لأن السيف باق في أولها وفي وسطها وفي آخرها، ومن اعتبر غير ذلك فله أن يبسمل. يعني أنا أحيانا أعجب بقول الطلبة مثلا، أقول لهم يعني في وسط براءة، نقول في غير أوائل براءة، يعني أنت مطالب بعدم المسبلة في أول براءة، لكن في الآية رقم 2 ولو في الكلمة الثانية تستطيع تبسمل، صح؟ طيب يعني تستطيع تقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، أليس كذلك؟ تستطيع لأن أنت المحظور هو في أول السورة، صح؟
3: زال الحظر في الوسط،
4: صحيح. طيب هي لماذا سميت وسقطت البسملة على اعتبار نزولها بالسيف أي السورة، فما بالك في آية السيف اللي هي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين تستطيع تبسمل؟
3: الأولى تجديد تركها هنا.
4: يعني الآية التي سميت بها السورة أو سبب سقوط البسملة تستطيع تبسمل فيها، لأنها ليس لأن نزلت يعني آية السيف يمكنك تبسمل فيها، وأما طالعة السورة لا تستطيع تبسمل فيها. قال لطيفة من اللطائف، قال إذا اعتبرت سبب سقوط البسملة نزولها بالسيف فلا تبسمل لا في أولها ولا في وسطها
3: في مطلقها،
4: وإذا اعتبرت السبب غير ذلك يعني إما متصلة بالأنفال أو كذا أو كذا فلك أن تبسمل
3: أو عدم وجودها كما قلنا
4: أو نسخت كذا
3: بالضبط أي
4: فهل عليك
3: في مصاحف عثمان غير موجودة حسنة.
4: لأنه الإنسان القارئ لابد أن يكون متجانسا في كلامه لا يكون متناقضا، من جهة يقول لنزولها بالسيف أي والسيف موجود في وسطها كذلك يعني فهمت، فهذا من الأمور. لكن الحقيقة كان أحد مشايخنا جزاه الله عنا كل خير يقول كل هذا اجتهاد والأصل هو الرواية. لأنه لو اعتبرنا السيف يا أستاذ ماهر لقلنا الأولى بسقوط البسملة سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: صحيح.
4: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، بل تسمى سورة القتال.
3: القتال.
4: وبالتالي هي أولى.
3: هي أولى بترك البسملة.
4: وأليس في الأنفال قتال؟ سورة الأنفال أليس فيها سيف؟
3: لذلك من أبصر وتمعن في المعجم اللفظي في سورة الأنفال
4: ورأى
3: يعني يشتبهني كثيرا في المعجم اللفظي.
4: بالضبط. إذن كل هذا اجتهاد وكل هذا مضبوط بالرواية. فالأولى والأسلم أن نقول هكذا وردت رواية بلا بسملة.
3: صحيح.
4: نعم.
3: وبه نختم.
4: نختم.
3: طيب. طيب. الله يفتح عليك بهذا بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لطيفة ذكرتها جميلة للمنعم روحا وفؤادا، أي والله، ومسك تراب، وهو سيدي مصطفى خوجة رحمة الله تعالى عليه في كلامه الذي نثرته بين يدي أسامع إخواننا المستمعين والمستمعات. شكر الله لكم، نفع الله بكم، نتمها بإذن الله، وفي هذه التخريجات الجميلة بإذن الله المفيدة تمام الإفادة، حتى ألقاكم وإخواننا المستمعين والمستمعات في حلقة مقبلة نستشرفها بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
2: إتحاف السامع. إتحاف السامع بالنجوم الطوالة. بالنجوم الطوالة.
0: حط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
2: إتحاف السامع. إتحاف السامع بالنجوم الطوالة. بالنجوم
1: الطوالة. ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتحلي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبة وألفة.

0: هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

0: همسة تزرع، همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تتصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقناة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي ومتابعي برنامج التربية السليمة اليوم الأربعاء، صحبة المستشار الأستاذ حمادي التركي استشاري البرمجة اللغوية العصبية. لقاء مباشر كالعادة يجمعنا بالحداش ونص وإلى تمام الواحدة بإذن الله تعالى، ساعة ونص من البث المباشر نأمنهم سوي. طبعا مؤمن هذه الرحلة تقنيا مهندس الصوت حمدي الفصيلي ومنسقة اللقاء طبعا معنا اليوم سوسن الفرجاني. سوسن تستقبل تليفوناتكم على 71 136 ألف. نعرف مستمعينا الكرام فيكم شكون متغشش الحقيقة، ديما نوعدكم بحلقة خاصة بالاستشارات ولكن بعدنا نلقى روحي هربت ونحكي في كل شيء إلى الاستشارات. اليوم إن شاء الله باش نلتزم فعلا، يعني باش تكون جل استشارات صافية بلا انحرافات ولا هروب للمواضيع الجانبية، باش نحكيه فقط على هواجسكم تجاه التربية. اللي عنده إشكال مع صغير ولا إشكال مع نفسه فيطلبنا من الآن يسجل اسمه. سوسن حاضرة قاعدة تأخذ في تليفوناتكم. نذكر الرقم الوحيد للتواصل معنا هو 71 136 ألف، هذا هو الرقم اللي يجمعنا إن شاء الله في هذه الحلقة المباشرة. مانيش باش نطول، باش نمشي إلى فاصل ثم راجع للتواصل معكم في أولى الاستشارات ونستقبل ضيفنا الأستاذ حمادي التركي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نرحب بالأستاذ حمادي التركي حاضرين للاستشارات. مستمعينا الكرام مرحبا بكم. كما قلت اليوم حصة استشارات بإذن الله تعالى تجمعنا إلى تمام الساعة الواحدة بإذن الله تعالى. صحبة الأستاذ حمادي التركي. أهلا وسهلا سي حمادي.
1: أهلا وسهلا زهرة وجميع المستمعين مستمعات والفريق التقني. وعد الله أن يوفقني لقول الحق بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله يا رب العالمين. يلا نعرف الوقت
0: به. احنا باش ناخذ اول اتصال معنا في الاثناء. ننتظر اذا باش يكون معنا المتصله الاولى. رجاء حاولوا نطلبهم تبقوا بحذا التليفون. مرحبا بكم. كما قلت الرقم الوحيد اللي يعني تتواصلوا به معنا هو 71 136 ألف. او تنجموا ايضا تتفاعلوا معنا عبر الصفحه الرسميه لاذاعه الزيتونه للقران الكريم. ومرحبا بكل المنضمين للصفحه لمتابعتنا عبر الصفحه طبعا. به ناخذ معي اول اتصال. السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا. مرحبا ليلى.
2: ربي يبارك.
0: العفو. مرحبا. به شكون معنا؟
2: معك ام محمد.
0: به ام محمد. به ام محمد الاشكال مع شكون؟ تفضل.
2: مع محمد.
0: قديش عمره؟
2: 16 سنه.
0: به 16 سنه. قديش عندك صغيرات؟
2: مريم ومحمد.
0: مريم قديش عمرها؟ 5 سنوات.
2: ليلى 5 ابتدائي
0: سمح. 10 11 سنه. به أيوة. شو مشكله ولدك؟ تفضل.
2: والله مش كل صعوبات.
0: لا حول المكان شوية أم محمد. تم الريزو قاعد يتقطع مش يصنع واضح. المكالمة مش واضحة. به الإشكال شنو؟ تفضل. نسمع فيك. علي صوتك وحاول غير شوية المكان.
2: كنت مع ولدي صعوبات مع مراهقة إدمان على الهاتف خاصة الفريفاير. ما تمكنش اني نعمل تكوين كان مع خلاق مبقاش كان منه برشا وثمر علي.
0: لا حول المكان. حول المكان يا ام محمد. بدل البلاصه الصوت متقطع برشا. عنده ادمان على الفريفاير.
2: عنده علاقه اني نقص في الراديون.
0: اي يبقى ابعد على الراديون جمله. ابعد اسمعنا من الهاتف فقط وبدل المكان وعدلي صوتك شويه. به عنده ادمان على الفريفاير. شنو اخر؟
2: كنت كان مع خلاق حبيت نعمل له صنعة. هو انقطع على الدراسة من جراء صعوبات دوب عمناول وخرجته.
0: وصل الآن مستوى
2: النفي.
0: باي دخلته إذن يتعلم صنعة حجامة.
2: وحطيته قال لي من يوم مركح سحلو مركح. آخر حاجة حجام قالوا رو تعبني ما حبيت كثير تربيه هو دخل هو خرج بعيط ويخرج له. المختصر
0: أنا محمد الصوت الحقيقة الصوت تقنيا ما يتعديش ولكن حاول رجاء ابعد وغير المكان وعلي صوت. ميساج كم
2: بيه نحبت نخسرها
0: المكان ما بيه. أنا منقدر برشا أنك أنت تحب تتواصل معنا. حاول أي نسمع فيك لكن صوت متقطع ولكن إن شاء الله نفهم المكان. ميساج تفضل.
2: مهما قلت له ما يسمعني. ابعد على بنات الناس وعندك اخت ولا يصير في خلطة السوق ولا يعمل في خلطة السوق. معناها ماهوش مسؤول ولا يكذب عليه اللي معاش نجم نصدقه. انا فهمتني. انا نحب الحوار من ديما هبطت له لوسه معناها فهمتني. اما نحس ساقي ستانسبت بالنسبه لي ما عرفش حكي له. انا بطلت الخدمه مؤخرا. مش بطلت الخدمه على خاطر والله الحمد لله مستوايا لاباس ونجم نخدم اخير نخدم صمدي ونجم نلقى الوقت فيه. ميلي مي حكاية سيرغة اخرا عمل لي كنهار عاملة انا وبوه زعمل فيه مرة هو تعرض برشا.
0: شي العاملة اللي عملها
1: اسمعني الصوت عاملة.
2: تخيل انت السذاجة معناها صغار يدق ويهربوا. مازلنا غاديك في انه صغير يدق ويهربوا. هو مشكلة وين انه حتى الراجل يخدم في التربيات وناس محترمة. واحنا في حومة شعبية معناها الوليد طلع الاخر اعظم مني ويكثر عليه. قلت لما زي جيد نكلم فيه ولا يكثر عليه انسان في الحومة تسمع وبوه بش يضرب وعسيله كيف تعرفك الحاجة خايبة وعبيد تصل اني ميش في العبيد. مي وضع خايب معني وضع خارج
0: ولا مقلقك برشا.
2: يعني يقول لك شو طوله شو طوله يقول لك شو طوله.
0: هو وين توا ام محمد؟ هو انت كان فينا
2: محمد معايا في الدار وليت انا وياه ندخل انا وياه نخرج انا وياه. قلت بطلت الخدمه على خاطره فهمتني. ندخل بيه يخرج بيه حاول وظروف على قدم
0: فيش يعمل توا. شو يعمل وش قاعد يعمل
2: توا؟ قاعد تفكيك التليفون عاود خلت ترجع عاود في التليفون آخر إدمان فريق. ما تعملش إنستغرام نعمل، ما تعملش تيك توك نعمل، شوفتك ما عارش
0: نجم متواصل معاه ولا أم محمد؟
2: أي أي ما عندي حتى مشكلة.
0: هو هو هو يوافق؟
2: عندي المشكلة
0: مبي.
2: هو موجود وحتى أبوه موجود.
0: باهي باهي نحكيو معاه كان ممكن يحكي مع الأستاذ حمادي طبعا.
2: عزيزة الأستاذ حمادي باش يحكي معاه
0: إذا ممكن بطبيعة نرحبوا به محمد محمد عزيز نرحبوا به برشا.
2: أختي زهرة الله يبارك فيك.
0: باهي شنو ميساج شنو أنت شنو السؤال اللي طلبتنا على خاطره باش نخلي الأستاذ حمادي يتفاعل معك؟
2: أنا أختي أنا خديت له راهو على فكرة خديت له رونديفو عند الأخ حمادي ربي يبارك فيكم أمل مؤخر طويل برشا واحد
0: باهي ميساج هذيك نخليوه على جنب هي توا نحكيو على الهواء. شنو شنو شنو على شنو طلبتنا توا شنو السؤال؟
2: شنو أنا تنصحوني نعمل حتى روحي ضايعة معاه حسيتوا هالقاعدة هذه في الدار وتبطيل خدمتي أنا وهو قاعد وأنا قاعدة يعني مش حل.
0: شنو نعمل معه باه باش أنه هو يلتزم وما يعملكش مشاكل باه معنا محمد مشاكل.
2: حتى أنا حاجة معناها أو معك أختي سمحت
0: كيفاش نجم تفيدوا به نحكيوا مع ميساج نرحب محمد عزيز معنا. أهلا وسهلا يا محمد شنو أحوالك؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا شنو أحوالك يا محمد؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله. ميساج نحكيوا معك شوية نحكيوا معك شوية في موضوع يخصك.
3: باهي
0: احنا الصراحة فرحانين برشا اللي انت معنا على الهواء توه معنا على الأثير على أثير الزيتونة. الناس كلها قاعدة تسمع فيك وسي حمادي قاعد يسمع فيك. مش خليك تحكي مع سي حمادي شوية عنده شوية أسئلة يحب يطرحهم لك وكان ممكن انت تجاوبه.
3: باهي
0: ربي يبارك لك عايش ولدي. باهي أي سي حمادي تفضل شنو الحوار اللي تنجم تخذه مع محمد باش تخليه شوية.
1: شفت يا زهرة باش تكون معك واضح الوضعية توا أنا باش نغير أسئلتي الكل يعني ثم أنواع أسئلة يعني الأسئلة في راس راس مش كما الأسئلة في بيبليك.
0: باهي
1: الأسئلة نتفهم. مع محمد مش كما محمد أسئلة مع أم أبو حاضرين
0: الجلسات الخاصة تختلف
1: يعني هنا مش يسمعني لأني مش حمادي متاع بيرو.
0: باهي
1: كومبليتمون لا سيونس ا شانجي.
0: باهي
1: دونك أنا نحاول باش نكون يعني فرق طبعا. كبير واللي قاري عندي فاهم علاش.
0: صحيح
1: انت فاهم بارك الله فيك.
0: اكيد ما فما ليس كل ما يعلم يقال اولا ومحمد باش ياخذ اريحيه اكثر
1: نعم.
0: ويتفاعل معنا
1: قطعا محمد بارك الله في ربي فضل الولد
0: اللي جانا فرحانا انه واخذه
1: معنا مساش ندعوه معه خاطر واحد اخر ربما يقول لك لا وبارك الله فيه انه محمد به. لو سالنا محمد سؤال بسيط محمد بحذاك شكون انت توا ما خرج من البيت
2: لا
1: لا بدها بي تخرج أمه
0: أي خلينا واحد
1: مهما يكون نفسانيا أريح لو تخرج الكلكم يعني.
0: باي خليه وحده خليه وحده
1: ولو أنه
0: سيدتي خليه وحده وانت والوالد خليه وحده هاك مشيوا البيت أخرى ما تسمعوا شيء باي سكروا ابنيكم
1: هاي فوالا
0: هاي محمد أنا وحدنا ما نسمع فينا حد يا محمد تفضل
1: محمد أعطيني قولي محمد نمشي معك مباشرة ماذا يرضيك الآن ماذا تبحث أنت في حياتك الآن شو تحب
3: نحب لا كيفاش نقول لك راحتك برك
1: خذ راحتك
0: خذ راحتك
3: ايه انا نحب نركز في حياتي ما عادش نحب نعمل مشاكل مع العائله و نحب نسمع ليا ما عادش نكذب بس هذاك هو ما عندي ما نقول لك
1: انا نركز في حياتي
3: نحب نركز في حياتي ما عادش نكذب ما عادش نعمل مشاكل نعود نصلي عندنا برشا حاجات خايبه نعود نحاها هذاك هو ما عندي ما نقول
1: اوكي به دوك من قال لك انك تكذب
3: ديما انا طلع ليش نكذب مش خاطر نكذب نحب نكذب ديما نكذب خاطر نقول هذاك مش تخلي لنا حاجه نعملها ولا حاجه
1: نعم بارك الله فيك نعيد الجمله نعود الجمله اذا انت مش قاعد تكذب باش تكذب ولا كانك ماذا تفعل
3: نخاف باش نقول هذيك مثلا نقول اعطيني حاجه تقول لي ليه ما عندكش نكذب عليها نقول لها اعطيني
1: نعم بارك الله فيك قداش واضح الوليد اذا انت تغير المعلومه لا تعطيها البوك ولا الأمك بيشتخوا لأنك تخاف من رد فعلهم وهذا هم جدا الوالدين الوالدين يفهموا إذا الوليد أو البنت ما عطتش معلومة راهي لأن هناك واجبا خوف وراء ذلك الخوف من كثير من الأشياء بما فيها يعاقبوني يحرموني وهكذا كما قال محمد ولدي هذا الأولانية إذا أنت نجم نحيو كلمة كذب من دماغك هل أنت مستعد تنازل عليها كلمة كذب هذه؟ إذا أنت لست كذاب وكلمة سلبية جدا وأنا أكرهها في الإنسان لأنها ليست من صفات المسلم
3: نحاول
1: نعم وقت واحد يقولها لك ما تسمحلوش ولو كانت بابا أو ماما لأنك أنت مش كذاب لكن هما وصلوك لمرحلة أنك أنت إذا تعطي معلومة أو تحب حاجة يزمك تغير المعلومه باش تاخوها. فهنا كاش نقولوا الوالدين يكونوا واضحين، واضح اسمع ولدك لاخره، وحاول باش تقنعه مش حاول باش تعاقبه او تحرمه او تلزه انه يمر الى مرحله اخرى من طريقة التواصل، وهي ما يسمى الكذب. لماذا نهز ولدي الكذب وهي من علامات سيئة جدا في الإسلام حتى ما نذكرهاش مع محمد؟ أوكي آه. نمشي للنقطة الثانية. ماذا يعني أنك تنحي مشاكل في البيت؟ ماذا تقصد؟ ما هي المشاكل اللي يعني فيها محمد في البيت؟
3: دي ما كنا نمشي نلعب البر حوالي مع الأولاد ولا حاجة، دي ما نروح مؤخر وننسى روح البر، يجي يسألني يقول لي تنسك عليك الباب البر ولا حاجة، تنسك خليك البر ما عادش تدخل، تم بيتك البر تنطردك ما عادش تيجي.
1: أي أي شكون هذا يقول لك؟ طبعا
3: بابا.
1: وعندما يقول لك تنطردك تنسكر عليك الباب ونخليك في الشارع، بماذا تحس؟ بماذا تشعر؟
3: ما عارفش نفسر لك ولا
1: قولها مساج ولدي ما نسمع كان أنا قولها لي. شو تحس؟ خلي بحضة قلبك.
3: نعم نحس كانو نحس كأنه هو أنا المشكلة رو أنا غلط روحت مؤخر أذكى عليه.
1: نعرف ولدي نعرف.
3: هو أذكى ليش يقول لك
1: كذا؟ نعم. لكن أنت وقت اللي بابا يقابلك بهذه الكلمات، هل هذه الكلمات تؤثر عليك إيجابيا أم تؤثر عليك سلبيا؟
3: تؤثر علي سلبي.
1: كيف؟
3: نخاف مثلا نقول علاش يعمل معي هكذا.
1: تزيد خوفك ثم ماذا أيضا؟
3: نقول علاش يعمل معي هكذا.
1: نعم.
3: بعدك نرجع نروح نقول أنا أنا غلط.
1: نعم. وثم اش تعمل؟ شو تحس في الليل كي ترقد؟ شو تحس او غدوة الصباح؟ شو يصير؟ كي تبقى بهذه الأفكار؟ نعم
3: نقول والله ما عندي
1: هل انت تشهد يعني بعد هذا الاحساس الذي لديك يعني انت غدوة الصباح او بعد غدوة تعود هالعملية هذه تخرج
3: كيف هيك نعود نخرج ونعود كأنه مسار حتى ومخ كأنه فارغ ما في
1: وبابا حتى. يعود نفس السلوك
3: هذيك هي.
1: وماما ماذا تفعل؟
3: ماما تقعد تعيط علي تخرن هذيك
1: هي. إذا أنت في الدار بماذا تشعر عندما تدخل البيت؟
3: قلق ديما قلق وديما نشد التليفون وكيف.
1: إذا الدار ماما عياط وصياح وبابا عقوبات.
3: هذيك
1: بماذا هي. يشعر ولد عمره 16 سنة في البيت؟
3: والله ما نعرف.
1: هل بيتك هل بيتكم راحة؟
3: هو راحة برك أنا نعمل في المشاكل هذاك عليه.
1: هو راحة وأنت تعمل في المشاكل. مشاكلك هو انك تخرج تلعب
3: مثلا نخرج نفسي نروح البر نقعد نبدا ياسر مثلا ولا نجيب
1: نتخيلوا نمشي معاك سي محمد وليدي تخيلوا انك تيدي دخلت مع المغرب ما عادش تسهر هل المشاكل في البيت نحات
3: تتنحى كنا نروح مع بعض قبل المغرب تتنحى
1: ما عادش ثم حتى مشاكل يعني
3: آه.
1: اي الحمد لله يعني مشكلتك الوحيده هو خروجك بالبيت
3: نروح مؤخر هذيك
1: لا مسالش ناخذ النقطه حسب كلامك المشكله الوحيده بالنسبه عند محمد وبالنسبه لابي وامي هو انه يجي يدخل مؤخر في الليل انه يؤخر في الليل اكو يعني لو نحينا هذه محمد ولا احسن ناس وماما وبابا راضين عليك
3: اكو
1: آه ممتاز جدا يعني انا لو تواصلت مع امك وابيك الان المشكله الوحيده بالنسبه لهم هو دخولك مؤخر البيت هذا ما تدركه أنت
3: وديما نتهامل برشا ديما نقعد البرة يسر وديما ندور مع الزري مثلا نخرج 8 نروح ساعات لا نخرج 9 نروح مثلا حكاية ما 3 4 5
1: هذا مش في الليل هذا في النهار
3: ولا نطول مرة بركة وما عاش نطول
1: به دونك تخرج 9 تروح 3 4 كيف يكون رد فعل بابا وماما؟ ثم رد فعل؟ ثم مشكلة؟
3: متغشين، ديما متغشين علي ويقول لي ما استعمل أكياك وديما يجوا يفهموني وأنا ما أفهم
1: يعني شو يحبوا هما؟ شو طالبين منك؟
3: يحبوني نفهم ونركز مع عشرة وحما أخر ديما نمشي على السيرات المستقيم
1: دقيقة، السيرات المستقيمة ذي ما زلنا ما وصلناش دقيقة حتى نصور كبار احنا هذا هو المشكلة اللغوية كبيرة يعني أنت تو مش بالليل مشكلة حتى في النهار
3: حتى في النهار
1: فوالا كان مشكله لونانيه دونك مش صحيح دونك تخرج 9 تروح 3 بابا وماما يستقبلوك استقبال جيد
3: ايه.
1: اذا مش راضين عليك ايضا
3: وديما نلعب مع ديما نلعب معك وتيام ونيفيام ويقرا سنه خامس سنه سادسه وديما يقول لي ما عادش تلعب مع الصغار
1: ما عادش تلعب مع الصغار وانت تلعب مع صغار اصغر منك شو تحسك تلعب معهم
3: عادي نحس كأنه عادي خد خالتي دي بتقول لي نلعب مع الصغار
1: اوكي لو لعبت مع اكبر منك عمرهم 19 و20 شنو تحس؟
3: ما عرفش نحسهم يقولوا في كلام زايد الدنيا ما نحاول نخلطهمش عندي حتى أنا كبار لأن في الحمام خلتهم مش قادر يتكيف ويزدل ويشرب.
1: آه نعم. إذا أنت مشيت للصغار شوف النوايا شوف القصد الإيجابي لأنك مش تبعد على الفساد.
3: هاي.
1: وبابا وماما يحبوك تمشي الكبار.
3: هما يحبون يمشي الكبار مش كل الكبار أعرف ما الكبار سنية كل يوم يصلوا في الجامعة.
1: أي. لا هما بس يحبوك سيرة مستقيم قلتها يعني بختار كبار ويزم يكون يصلي.
3: ويدوروا ويحكوا كلام باهي وكل شيء.
1: نعم نعم هذا كل ما يريدون. نعم. وهذا عندك منه في الحومة؟
3: شوي مش برشا عندي واحد ديما ندور معاه ما ديما يقرا هو ويقول لي في الدفوارات معاش تجيني وكل شيء واسمه مؤمن.
1: آه الحمد لله. إذا عندك كان كعيبة هذا؟
3: كعيبة باركة وديما ندور معاه.
1: هكا.
3: أما ديما في الدفوارات والامتحانات يقول لي ما تجينيش.
1: قد يقرا. إذا تو المشكلة كبيرة يعني انت ولاي الطيب متربي يعني امك زي ما تسمعك ويسمعوك ويفهموك يعني انت ما مشيتش الكبار لانهم فيهم اكثر فساد. ما عدا مؤمن ربي يحفظه ولاي ان شاء الله. ها يعني انت طول الوضعيه متاعك من 9 متاع الصباح ترجع 3 يمكن تتعشى تعاود تخرج تظهر كان اخر الليل. هذه وضعيتك. ماما وبابا رافضين هذه الاوقات الكل هذا التصرف هذا رافضينه صح. لو سالتك الان حسب رايك ماذا يريد أبويك؟ شو يحبوا؟ خلينا من الخروج شو يحبوا؟ سيدي يحبوا قل لهم يحبوا ولدهم يكون في البيت مع شيخرج لصباح لليل؟
3: لا يحبوني كي نخرج نعود ديما نمشي والريح نطل نسل يبعثوني كي ناخذي نمشي لهم ونجي كل شيء يحبوني نبكي والريح كل شيء
1: نبكي والريح شو نبكي والريح؟ ماذا نبكي؟
3: معناها نمشي ونجي نمشي
1: ديما نطلع عليهم يعني
3: ديما نطلع عليها مثلا نخرج نصيف ساعة ربيع ساعة نرجع نطلع عليها نصيف ساعة ربيع ساعة نرجع نطلع عليها ما كيف
1: وانت تشوف هذا ممكن أنك تعمله
3: تو نحاول والله نحاول
1: باهي تسوي انت تو نمشي معاك اذا هذا كان طلب امك وابيك هذا حسب كلامك كنا الساعة تطلع عليهم بابا وماما مرتاحين فرحانين
3: تحقق هم طلع ليش يعملوا كيك خاطر هم يخافوا علي يخافوا علي هم يخافوا علي علق
1: اي ان تخيلوا انت كنا الساعة تخرج وتجي هل المشكلة تحلت؟
3: تحل
1: متأكد؟
3: أي
1: دراعيت الماما قلها ولدي قلها كنا الساعة تجيبه لك
2: أهلا
1: وعليك السلام أم محمد يا سيدي نعم ولدك حسن ما سمعته ما خطوه لها مشكلته أنه يخرج من 9 قال يجي مع 3 ويقعد يتعشى والحاجة ونعش يعمل بعد عود يخرج يدخل آخر الليل هذه مشكلتك مع سيدتي؟
2: مش منظم في أوقاته يخالط الأصغر منه ويعمل
1: يا سيدتي دقيقة مش منظم في أوقاته وهو اللي قلت لك أنا هذا هو عدم نظام ولا ثم حاجة أخرى
2: محني ربي يبارك لك أحسن
1: دقيقة هو عدم نظام في أوقاته يخرج صباح يدخل عشية يقعد شوية يعود يخرج يطلع باللي يخرج يجي باللي لما أخرى هذه عدم نظام في أوقاته
2: أي نحس يدور في حلقة فارغة
1: نعم
2: نحس يدور في حلقة فارغة
1: نعم سيدتي إذا مشكلة هذه ولا مشكلة قال لك سيدي هيك في مخه هو المشكلة في مخك انت ماشي في مخه هو قال لك بابا وماما متقلقين من خروجي ونبطى ونرجع قلت له شو طالبين منك قال لي يحبوني كل نص ساعه نطلع عليهم نقضيهم ونصل عليهم قلت له سيدي نعتبروها هذه عملتها هاسك مشكله ماما تحلت ولا قال لي ايه قلت له عيطي نعم
2: نسبيا خاطر مشكله اخرى انه هو خالط اصغر منه
1: سيدتي خالط اصغر منه سمعت ولدك ايش قال
2: لا
1: اله الا الله لا تعرفون حقي أنا في درجة نقول حقيقة وانتم تاخذوش ولدك يخالط لأصغر منه لأن يلقى فيهم التربية خيم الكبار لأنه كبار يلقى فيهم الزطلة والدخان والفساد وكلام سفاها الطبع الصغار لأنه يلقاهم متربين خير من الأخري يا ربي هل تزوي ديكم الفوق وتحمد الله سبحانه ولا غدوة يصبح عند الزطلة
2: الحمد لله
1: شفتوا العبد مني آدم اسمه صغاركم اسمه شوفوا نيته محلاها والوالدين يشوفوها هذاك عيب مش على الكبار فاش قام تمشي الزطلة مش على الصغار فاش قام تمشي مع الصغار يا ما بمعش كون نمشي مع الحجاج يوم الحجاج وكيف حتى هما في المكة حاجة يجيونا يقولوا حاجة أخرى يعني فتحبوا ماذا تريدون من أبنائكم أي أختي العزيزة قولي شو تحب بالضبط ماذا تريد منهم
2: أنا نحب الفراغ هذا باش نمليه بالحق حرص أنا
1: صحيح ها هو السؤال الحيح أنت ملا فراغك يعني ولدك كتقولوا لي خروج ودخول كله كلام قال المصري فاضي الحقيقة ولدك عايش بدون أهداف
2: نعم
1: هنا هذا يجب نتكلموا هكا بخوفي سنالما تخول وخروج وخليه ودي أنا خارج نهار كامل دي المهم يقدم في حياته باش يقدم يجب تحديد أهداف وش كنت ولدك هو ليس له هدف في حياته ما هو سبب هنا السؤال نرجع ونبدأ ونخدم الحصة ولدك ما عندوش أهداف أنت محاسبين على تخول وخروج يا سيدي تحب يقعد في البيت ما عادش يخرج
4: يقعد في البيت ما عادش يخرج، وقتم وتقضيوا عليه قضاء آخر أعظم، يدخل في الاكتئاب. أيضا حتى دخول في البيت ما يعجبكمش، متاع المشكلة ما أعظم. القوة أنه نسعى أن ولدي يعيش بأهداف في حياته، أو هذا هو اللي هو قطعا مش عايف بي. قلت شنو قال لك طالبين مني؟ قطعا هو مش مدرك الحقيقة، لا هو فاهم ولا أم فاهمة مش ولدها يجب يعمل. دونك نعلم ولدي نعيش بهدف ما يعرفهاش، ما قال ليش نسيت ما يعرفش في مخه أني نقضي. شنو نقضي؟ أنا عامل تاكسي أنا في الدار، ولدي خلقته باش يجي يقضي لي ويجي. لا عايش ولدي باش يقدم في حياته. دونك ولدي باش يقدم يزمو يحقق أهداف، يزمو فيكس أهداف، يزمو يحدد أهداف بعد يمشي لها. ما هوش خلق ولدي باش يجيب الخبز ويقضي لي، نقضي أنا يا سيدي ما عايشيش أنا، ولادي ما يقضيوليش. المهم عيش حياتك وانجح فيها. البو والأم يزم يكونوا عن التفكير إيجابي، راه مش طفل.
0: بيك فيش نساعده صغارنا على تحديد الأهداف
4: تحيد طوى هو هو قطع مش في مخه الكلمة، استنيته يقول لي حاجة ما عندوش ولا يد مسيكل. لو هو الفكرة مش موجودة، ما هوش مش موجودة في مخه، طوى يزم نبدأ الحصة الأولى بزرعها في دماغه حتى نعلمه أن الحياة بدون تحقيق أهداف لا تسوى شيء. حتى نعلمه الجملة نعودها، الحياة بدون تحديد وتحقيق أهداف لا تسوى شيء.
0: نكملوا نحكيوا مع محمد. نعم. محمد خلي الحوار يكمل يدور من بين
4: أستاذ محمد. عندوش كل حكي معك
2: خطر لي حد معه. أي
0: ميساج أنت عندك سؤال؟
4: نسمع شوية. تفضل مدام، تفضل أم محمد.
2: أنا مش عارفة شين هو سنه موش متاع خدمة ورافضين إنه يخدموه خاطر سنه 16 سنة والقراية غالب،
0: لكنه سن تدرب سن تدريب
4: طبعا. هو دوم المان سؤال يا زهرة دي بخفان لماذا خرج من الدراسة؟ هاي الشوية اللي أنا حاسس
0: عنده شنو؟ تفضل.
2: صعوبات، عنده صعوبات شديدة.
4: صعوبات ماذا؟ دقيقة سيدتي.
2: صعوبات التعلم.
4: من قال لك إله دقيقة؟
0: خلينا نحكي مع رجعنا محمد، رجعنا
4: سيدتي محمد. خلينا ناخذ أخوي بعدك رجحوا لي. كيف عرفت أنه صعوبات التعلم؟ خلينا نرى.
0: فقط على الوقت.
2: كان يعدي.
4: عن شكون؟ صحي طال معلومات مخبية.
2: عدى بالفليتاتيك معناه تابعت بالمدرسة وبعد مشان مع قوبعة يرسمه بعد حبست أنا حكما للظروف.
0: شو طبيعة الصعوبة؟
2: عندي ديسلكسي كتابة قراءة وسيونتيفيك، ماهوش سيونتيفيك حتى الصرف.
4: يا دقيقة ماشي سيونتيفيك ماشي صعب التعلم مع الناشئ دي عشقتي العزيزة من بيك ما بحبش كلامي غلطه في الطبيب عشقتي العزيزة كتابة نعم صعوبة التعلم في الكتابة نعم صعوبة قراءة نعم
2: والله عندي التقرير تو كان كتب نجيبه لك
4: يا حمادي لا ما سالش دونك ولدك ما اختش اكتشفت صعوبة التعلم في أي عمر
2: من سنة ثانية ابتدائي
4: هو في البداية
2: به معلمته هي اللي ديجا لي بشرت معه وبعثته هي على طريق الطب المدرسي
0: به تو اللي صار هي تنعالجه
4: لا مش اللي صار ما هو حسب الماضي تجم تعرف شو مستقبله مهم جدا اذا عنده صعوبه التعلم
0: نجم نحكيه مع محمد تو نفهمه اكثر المعني بالامر هو اللي نجم يوضح لنا نرجع مع محمد نرجوك محمد عزيز محمد شنو الحلم اللي تحب تحققها في حياتك فماشي هكا تصور معين تحب تكون عليه
3: حاجة بركة نرجع نحب نفهم الفرنسية والمواد ونحب هذيك حاجة تينا بركة نرجع نحب نعرف نحسب ما نعرفش نحسب ونحب نعرف نقرأ بالفرنسية ونحب نرجع نقرأ هذيك أي
0: تحب ترجع تقرأ
3: هذيك أي
0: أي ممكن توا أم محمد تنجم ترجع ولدك ولا ممكن هذا وارد
2: والله أختي زهرة ما نكذبش عليك بالنسبة لليبر صعيب برشا فاللي تاتيك ما عودتش ندق الباب
0: شوف دق الباب
2: يرجع يقرأ حتى اللي أصغر منه قال كيف وبعد هو مش قلته ينجي رفض يا أختي صدقا أقسم بالله
0: لا هو مش رافض هو تو خلني بنيو على قاله علش رجعتني التالي هو تو قال لك أنا نحب أركز معاه هو شوي به وقال لك نحب علش رجعته التالي
2: لا ما رجعتوش لتيلي حس بي سمحني ربي يبارك لك هو يخطر يسمع بالأولاد أرجع أقرأ يا محمد خير لك رو ميسيل شكت نجم تدارك ما أنا كنت أنا اللي نحفظ وأنا اللي نقرأ وأنا اللي نحفظ تاريخ تاريخ وجغرافي اللي أنت تنجم تعكس بيما وجبتين في 2 و3 وما يحبش يحفظ وصمام بالله صدقا
0: مش ما يحبش ما ينجمش يحفظ ربما ما ينجمش فما فرق
2: ما ينجمش يحفظ هذيك طاقة
0: باهي خلينا نحكيو معاه باهي واضح ثم تقول انت تقيم اكثر قدرات صعيبه القدرات الصعيبه شوي ما باهي
2: محمد
0: نرجع لك محمد باهي محمد نجمو ندمجو التكوين المهني شو موقفك منه
3: ما نعرفش انا حاط في راسي الحجام
0: باهي والفرنسي راهي ممكنه بالاستماع بالتدرب ممكن علاش لا تحب الحجامة مغروم بها حاجة مغروم بها حاجة باش تكمل بها تكمل فيها حياتك وتبدع فيها راو الغرام راو يعني يطير بكتيران. راو اليوم تعرف المهارات اليدوية هي اللي باش ترجع تتصدر الساحة، مش الشهيد العلمية. إذا فقط حتى للسادة المستمعين اللي عنده تكوين مذهبي، اللي مشيوا للتكوين، مشيوا للصنعة، صنعة الدين، لأنه اليوم التقدم التكنولوجي ربما باش يسد يعني برشا برشا أماكن اللي هي الناس تقعد سنوات وهي تدرس. اليوم التقدم التكنولوجي راو يسد الفراغات هذيك أو الإمكانيات هذيك، لكن صنعة الدين هي اللي ما تموتش. باهي لحجامة فما مجال انك ترجع تتكون، فما امكانيه معناها متاح
3: فما
0: وقت
3: العام
0: الجاي. باهي شنو اللي يلزم يتوفر لك؟ باهي شنو اللي يلزم يتوفر لك باش انت تبدا؟ شنو اللي ناقصك؟
3: فلوس
0: تقريبا. شهاده قداش تتكلف الكل وقداش تدوم؟
3: والله ما نعرف اكيد.
0: خذوا شوية معلومات، نصور هي ممكن رقم مش برشا الناس، ولكن بالنسبة لك انت برشا، ولكن هذا ان شاء الله نلقاو له حل. خذ فكرة على التكوين قديش يدوم قديش يتكلف وترجع لي ونشوفوا حل اذا عندك رغبة حقيقية.
3: مشيت طمي كالنهار وسألت كل شيء وقال لها مزيد ما نعرفش، قال لها مزيد
0: ما زال مشتوى. اسأل اي فما وفما راه شوف اسال حتى على التكوين المجاني موجود. راه انت وين موجود ام محمد؟ فينا ولايه
3: بوشان؟ راه بوشان
0: اي في تونس لهنا، معناها ممكن تنزل تهبط الوسط البلاد. فما موجود، فما موجود. تفضل
2: عيبيك لك يا اسم ولدك. انا مشيت للخاص، فهمتني؟ مشيت للخاص لقيت برشا فلوس، معناها اذا كان 6 شهور في حكايه 300 دينار، اذا كان هو معناها فاطن وكل كيت 3 شهور يعمل كوره اكسيليري معناها ما حسيتها مش حل. حسيته يتعلم على راحته بالنسبه لوضعيته، هو يتعلم على راحته خير معناها
0: مده 6 شهور.
2: عليه الدورات الان، الدورات عندنا واحده في بير القاسم وعندنا واحده في تونس العاصمه الداخل وين برشلونه. سمحني ريت الفساد وريت هكيك خف، فوت عليه الدورات الكل، قلت ما ينجمش يندمج معاهم، ما ينجمش معاهم، هذوما برشا صغار مشاو كيفاش في الدخان، يعني ما يزمو يمشي معاه ويجيبو ويهزو، فهمتني؟
0: انت مازلت ترى اللي العمر عائق قدام انه يتحرك وحده 16 سنه؟
2: والله شو على حسب مراتي ولدي انا كيفاش يتواصل.
0: اي انت اكثر وحده تعرف راهو، معناها تقول انت نزيد عام عامين
2: يرحم ولدك يا زهره. القرار اللي خديته انا نحب اسكو هو صحيح ولا لا، انا خليته قلت خلي زيد ينضج.
0: باهي سي حمادي نتفهم برشا نسمعوا راي استاذ حمادي. انا كأم نقول ايه تفكيرك في بلاصه، ولكن العامين هذوما نشوفوا نملاوهم بحاجه اخرى. سي حمادي قالت لك انا حتى يكبر ولدي شويه نمشي في تكوين الحجامه، فمش مشكل. شنو رايك؟ هي خايفه على هي تعرف، هي اكثر تعرف اكثر منا ولدها.
1: قالت هي تعرف المشكله ولا تعرف الحل؟
0: بيه عنا عفوا بعد إذنك أم محمد، عنا فصل إشهاري نعديه ونرجع نكمل معك. خليك معنا متعلقش تليفون
5: إشهار.
6: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشا مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار.
0: به نواصل معك أم محمد. به أم محمد أنت قلت، إذن قلت أنا نزيد نخليه ينضج شوي. كلمة النضج راي عميقة، معناها نحاول نفهموها ونستوعبوها. ولدك يكبر شوية بعد تشوف له تكوين الحجامة، ما عندكش مشكلة ماديا
2: حسب المعطيات اللي قاعدة أنا نشوف فيها يا أختي،
0: حسب المعطيات السلوكية متاعه.
2: أحسن جي جزاك الله خير.
0: به هذا بعد نقوله أحنا عام، وإحنا نحكي وتو نسمع رأي الأستاذ حمادي بتبيع، نقعد عام نصبر عليه شوية، لكن العام هذا في تقديرك شنو ينجم، كيفاش نجم نطور له مهاراته؟ لأنه قلت عنده شوية صعوبات. رو أنت تقيم في سلوكه تقول ولدي ناقص شوية هكا ولا يعرفش يندمج.
2: أنا كنت مباشر في الحساب قد وصلت حتى للقوبعة وتوع أخر مؤخرا خدت مع سي حماجي ومازلت منيش مسلمة أنا فهمتيني الباب اللي نلقيه دق وأنا بطلت خدمتي قلت له مسيج أما شنو وأنا نقوله أرتقي بنفسك ابعد حتى خالو تو قال لي جيني أنا بحذاي قال لي موجودة الخدمة موجودة السكن لهنا ما خدموش أقل من 16 سنة برج السدري قال لي أنا عندي أقل منه قال لي يخدمو مي هو أكل ينجرف وفي ساعي وفي ساعي ينظر وكلي شخصيته هشة وشبيه هذيك هكيكة وأنا ليه ونحب نفسي
0: عند خاله مؤمن بإذن الله تقول أنت
2: حقيقة خاله في روحه وهو عند العبيد يخدم ما هوش حر
0: أي لكن يمشي على خوتا خاله فترة ثم من بعد يمشي في تكوين خاص
2: ليه عمني والقعد جمعة ورجحولي قال لي يا بوسينة ولدك تعبني قال لي تعبني خاطر ما ينجرف وما يسمعش وحب يعمل هكا إنسان قال لي يخدم يزم ويلتزم بالمكان اللي هو فيه سمحني جاي يضيف على الزهرة ندب أداب الدار متاع زهرة نمشي على كيفي
0: إيه مهارات انت ملهنا باش نقولوا نقفوا عليها احنا الاباء والامهات باش نخليو صغارنا يكتسبوا المهارات
2: هذه على قدر المستطاع والله مش امر زاده مش امر والله انا نسمع فيكم راني ملي محمد ملي
0: ربما الخدمه هذه كانت تصير وهو صغير لعل انت قصرت فيك العمر هذاك اللي احنا نحكيوا عليه دي من 5 سنوات الاولى
2: لا بكي نفسي اكيد انا عندي برشا اخطاء اكيد واش خلاني انا خديت رنجيبو مع سي حمادي سي قصيت لي تاتيك وقلت انا بحول الله وربي هو اللي معناه يسمع فيا معناه بصدقي بس ما ينفعني كان سي حمادي انا تو وليت خديت رنجيبو واحد جويليا ويا حبذا لو كان اقرب وقلت ميساج اي بيت قلت لك نلقاه ندق ومضابين نهرب بولدي
0: باهي باهي واضح واضح خليني نستثمر كل دقيقه في البرنامج باش نجم نفيدك ميساج لا لا اسمح فقط نكمل معك مازال عندي شوي وقت قداش 4 دقائق باهي سي حمادي يعيشك المهم نخرج بفايده وان شاء الله محمد عزيز يرجع لنا زاده نسمع مره اخرى باهي سي حمادي شنو تعمل توا في نهايه المداخله هذه هكا كيفاش نجم توجهها
1: والله العظيم دوسي كبير مش كون واضح ثم كوتي محمد كنقولوا عنده ديسلكسيك سؤال يطرح في تونس ماذا فعلنا لأي وضعية ديسلكسيك حنا نحكيوا عليها وكم أكي يعني كل أنه خبز كنيناه وعدي مي ديسلكسيك يجب أن يعالج ويطلب وقت والبروبلم أنه يطلب وقت هناك الرتاخ يعني لو كان عمره 16 لكن في المخ يولي عمره 12 لأنه هناك مرحلة عداها اكتشفوا ديكسليكسيك صعوبة التعلم وعملوش تخدمه ما اوكي الله يذكر اللي مشاله من عشان ما حبش سميه من ربي لكن ماذا فعلوا باش يخرجوه من العمليه هذيك 16 سنه وحتى الطو هم في بالهم ديكسليكسيك يقعد غادي وولدي يقعد كما هو يعني وكانها قالت لا ما ينضج ما ينضج كعبه مشمش تطيبه اذا سوف ينضج بالديكسليكسيك مش ينضج بدون ديكسليكسيك اذا الديكسليكسيك ربما يتفاقم يزداد سمعت اما ديسلكسيك مش فهمتها اختي الغاليه ام محمد
0: بي.
1: يعني انا عندي مثلا ميسكل ما يخدمش يا زهر مثلا مثال ميسكل ما يخدمش انا اذا ما نخدموش الميسكل هذا عمل لي مشكله مش نزيد سوف يبقى معي حتى عام عامين ثلاثه والبروبليم يزداد من الطين بله
0: خليني اسالك سؤال تو يوضح للناس كل شيء صاير دونك انا
1: قصدي نحكي لك على النضج ما هوش كلام علمي النضج النضج جي ربما في القيم لي فالور نزادوا نفهمهم
0: خليني اسالك سؤال
1: تفضلي
0: طيب وضح للناس الكل شنو صاير ام محمد اليوم فاهمه ولدها شنو مشكلته
1: حسب سكنا هي تعرف فهم الوالدين كله فهم السلوكي فهم سطح. ولدي سلوكي سطح
0: لكن يعني ولدي عمق الاشكال اللي عنده هي مش مدركه
1: لا ما تعرفوش مسكنا
0: باهي ام محمد اعتقد اول حاجه لازم تقف عليها وتطلبها صراحه تقول نحب نفهم وش هي مشكله ولدي علاش ما يستجيبش شفنا الولاد
1: هم يعتقدوا انه مثلا بلعاني يكذب وسلوح
0: لا ما هو تو محمد ما عاد شكاك
1: صحيت هو عجز انا عندي حاجه غير قادر باش تسمح لي نهز ستيلو ثم مش كنا قصي مثلا ده هكذا مثلا العجز العكس هو لا ديك لكسيك يا عجز يا صعوبه سمعتها صعوبه حاجه صعبت عليا هذاك علاش خرج من القرايه ويتمنى شو محلاه قلت ايش تحب يا ولدي نرجع نقرا انك قال لي قلبي وجعني قلبي يوجعني نحب انا كان جيت سون بابا
0: جامسي
1: يعني جامفستي حتى يقرا باللي ثم نوصل ولدي انا محلاه الكلمه بابا نحب نقرا واحد اخر
4: عنده فلوس وغني ما نقراش نحب نشكربه ونخر
0: هو يحب لكن لاقي شوية صعوبات
4: صعوبة عنده.
0: احنا يزمنا نفهم شيء صعوبات هذيك حتى نذلل دورنا نذلل الصعوبات. دورك أم محمد أعتقد الأهم لأنه مش خرج الفاصل الحقيقة مجددا الأهم هو وطلبك الأكيد يكون أنك تفهم شنية مشكلة ولدك شو ما هالصعوبات هذوما بدقة بشكل علمي حتى تقدر أنك بشكل أو بآخر تذلل هذه الصعوبات. وأنا نقدر برشا الوضعية الاجتماعية اللي أنت فيها ولكن رغبتك قلت أنا متوكل على ربي ربي أكيد مش بشي خايبك. نمشي إلى رفع أذان صلاة الظهر ثم نعود لاستكمال هذا اللقاء وربما هذا الحديث نزيد نوجه رسالة لأم محمد.
7: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع، واحفظهم من كل آفة وعاهة، ومن الأمراض، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير، ومن عين كل حاسد، ومن أصدقاء السوء، واجعلهم يا الله مصدرا لفخري واعتزازي، وارزقهم يا رب حظا في الدين، وحظا في العلم، وحظا في

خلق والخلق يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلي وسلم وزد وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام ونمشي للاتصال الموالي. فقط نقول الأم محمد كونها أستاذ حمدي أنا حابة توجيه يخرج على لسانك أنت لأنه ماذا بينا هي تسمعك أنت أكثر وتنصحها خاصة شنية الخطوة. هي قالت أنا حايرة شنو نعمل وهل أنه تفكيري صحيح ولا غلط. نحب نخليه يكبر شوية ربما من بعد باش تشوف له مجال في التكوين المهني مجال الحلاقة. شنو تقول لها توا؟ شنو التوجيه اللي نختمه به؟
1: شوف زهرة التوجيه بتاعنا هناك جزء أشياء الحقيقة بحاول باش نبسطها باش يتقبلها المستمع. ثم حياته يلزمها تكتمل يعني يلزمه يندمج في المجتمع على طول لأنه عدم الاندماج تزيده من مشكلة تولي مشكلة نفسية أخرى هي جايتها أنا أقول لك جايتها أما على الأقل نخفف الألم. يجب أن يندمج يجب أن يخرج لأنه لو تغلق عليه الباب كما هي تحب وزوجها يدخل في مشكلة عميقة جدا وتضرب ليدونتيتي قوية ما حبش أقول عليه شو مصيرها. دونك أول حاجة يجب أن يبقى في المجتمع يجب أن يخرج اللي هم يحبوا ينحيوا دو يجب أن يدخل في تكوين باش المخ يقعد ديما ينشط المخ ديما ينشط. المخ اللي ما ينشطش نتيجته الهلاك. راهو المخ الذي ما ينشطش اسمعوها الناس الكل نتيجته التآكل الذاتي. المخ يتاكل نعم وتو تعرفوا كيفاش في القرآن عرفناها أيضا. ثالثا يجب أيضا نخفوا من عملية الديسلكسيك اللي عنده. ثلاثة أشياء يجب أن يندمج يجب أن يقرأ يدخل فورماسيون التكوين ويجب أن يبدأ في العلاج. الحقيقة هذه ثلاثة حوايج يجب ومعرفة. والنقص زاد الحقيقة الكوميونيكاسيون في الدار ما هيش الوالدين بعلمهم بحسن نية ربي يفضلهم ما هيش متاع التوجيه متاع إنسان يدفع بأبنائه للأمام. طبعا هذا حسن نيتهم يعني توجيه زم يدفع لأنه هو مسكن يعاني يعني هو هزز فاخده هزز حاجة ثقيلة عليه ظاهره 16 لكنه في الحقيقة الأم ايش فاهمة ربي يفضل وليد اللي هو راهو طبعا شفتك لماذا ما يدوش تقال قدامه هو لما تتلزوا فيه باش نتكلم كلام انا ما قولوش في كوتشين يعني هو سيلز ما هو ريالمان بالصعوبة اللي عنده توليدوس لذلك هو يمشي للصغار هما مش فاهمينه عاش قلت لك برشا حديث ما نجمش نقول في الممنوع ممنوع بالتعطى فمعلومات تتقال هذا معلومات تتقال هذا معلومات تتقال هذا اذا ما نعرفش نعطيه ولا اعطيتك الاربع اشياء هذوما وملخص وكوزا
0: باهي داكور باهي واضح باهي نمشيو للاتصال الموالي. السلام عليكم. الو الو
2: الو
0: الو وسهلا مرحبا مرحبا بك مرحبا شكون معنا؟
2: ام محمد
0: مجددا. ام محمد اهلا وسهلا. الوليد عمره 5 سنين هكا ولا
2: 5 سنوات؟
0: ايه قلت لي راه مهبلني اش بيه تفضل.
2: صدقني ما حجزت مع ما فهمتش شنو نعمل ما يسمعش الكلام.
0: عندك صغار ولا؟
2: عندي هو 5 سنين واخته عامي
0: نبي. من وقتش بدا مهبلك؟
2: هو من اللي هو صغير هكا برشا يتحرك برشا ما يسمعش الكلام يمشي برشا يهرج برشا يضرب يعيط حتى مثلا يقطع حويجه يبدا هكا ظوافره يا كلهم مثال حتى تو كي نحكي معاه نقول اعملك الحاجه يقول لي لا ما نعملهاش معناها حتى يبدا يلعب بالحس والعياط والله ما عرفتش كيفاش نحاول نربيه معناها نحاول نناقشه نحدد نفهمه
0: يمشي الحضانه ولا
2: يمشي كمشي للروضة وبعد حولتها للكتاب. أنسة في الكتاب قلت لي راهو ما يركحش ديما يتلفت ما يحبش يكمل النشاط يضرب أصحابه يعمل العكس متاعهم ويقارن مثلا يقارن اللمجة متاعه بأصحابه ديما يقارن يقول معناها علاش احنا مثال بها اللمجة هكا ولا
0: اها بي هو بحذيك توا
2: اي بحذيك
0: اي يعرف يتكلم ولا نجم تعدي
2: يعرف يتكلم
0: اي خلي بحذيك نسأله شوية بي شو سؤالك؟
2: سؤالي والله خايفة معناها خاطر سبحان الله ظروف معناها على قدها مستلمة ماما طبيب ظروف معناها على قدها وحبيت نحاول معناها نهزها معناها شوف إسك عندها فرط الحركة، إسك عندها حاجة هكا معناها ما نجمش نعالجها بعد ولا ما خفت وما عرفتش فهمت. مشيت معناها للسبيطار بحذانا معناها في المنطقة، قال لي ليه راني ما نعطيش ورقة معناها باش تهزي الأخصائي ولا حاجة هزي للروح. عرفتش وين نمشي، ما اصلا ما عنديش باش نهزها ونعالجها معناها حاجه كيما هكاك بصراحه.
0: هو عاده دكتور فتحي سعيد يقول راني مخلي اختبار موجود على صفحته الارشاد الاسري،
2: والله شفتها في اليوتيوب وكليك في الصفحه نتاعها.
0: خدمته اختبار
2: ثم مش اختبار هكا، هو يحكي على مثلا
0: ثم اختبار موجود اختبار تتواصل معه تقول له يبعث لك الاختبار، يبعث لك الاختبار تجري على الاقل هذيك مبدئيا يعاونك به. سؤالك شنو اذا انت خايفه؟ فشنو السؤال؟
2: نخاف مثلا مثال يبدا عنده فرط الحركه وني ما نجمتش نفيق بيه معناها ما نجمتش نشخصه ما نجمتش نفيق بيه ما وما نجمش نهزه معناها نعدي عليه ونشوفه معناها عند اخصائي كل شيء حكم انه ما يستجيبش لي ما يسمع لي ما يسمعش كلامي.
0: فرضا باش يقولوا لك عنده فرط الحركه، هذا شنو باش يغير في منظورك للاشكال؟
2: نجم معناها سبحان الله مش كيما تبدا حاجه مرضيه كيما حاجه معناها
0: تتقبلها
2: طبيعيه معناها كانها مرضيه معناها نشوفه كيفاش نعالجها كانها حسب السلوك وال معناها في الدار وال طريقة العيش وما نعرفشني والظروف مش تتبدل نبدأ على الأقل نرتاح.
0: تقول نتلقف شوية حول طبيعة شخصية ولدي أكثر نفهم ولدي. نخليك في حوار مع أستاذ حمد التركي، وإذا كان ممكن محمد زاد يشاركنا الحوار ونسمعه لعل من صوته نجمه ونفهمه. هو بحذيك ولا؟
2: بحذيك.
0: محمد تسمع فيها؟
2: يا براي.
0: أهلا يا محمد. عسلامة.
3: يا محمد.
0: شنحوالك يا محمد؟ لبس عليك؟
3: ايه.
0: فيش تعمل في الدار؟
3: نعم في البلاء.
0: في البلاء نو عليش؟
3: حتى في الكتاب ما نعم في البلاء.
0: وعليش؟ عليش تعمل في البلاء؟ عليش؟ شو فهم؟
3: حتى جويرية تعمل.
0: حتى جويرية تعمل. شنو اللي يقلقك محمد؟ شنو اللي يقلق فيك انت؟ شكون قاعد يقلق فيك؟
3: ضياء.
0: ضياء؟
3: ايه.
0: في وين؟ في الجاردة قاعد يقلق. كيفاش؟
3: انا في الكتاب.
0: في الكتاب قاعد يقلق فيك؟
3: ايه.
0: شو تحب تعمل انتي تو؟ قلق انت؟ تحب تمشي تقرا؟ باهي. وماما شو تعمل معاك؟
3: تضرب فيه
0: ديما؟
3: ايه خاطر انا نعمل في البلاء.
0: خاطرك تعمل في البلاء؟ وكيف تضربك تركح ولا ما تركحش؟
3: ترك.
0: باهي شو تحب تاخذ باش تركح؟ شو اللي تحب يصير باش تركح؟ شو نعطيك باش تركح؟
3: نحب حتى شيء.
0: حتى شيء تحب تلعب؟
3: كهو.
0: ماذا بك تقعد تلعب النهار كامل؟
3: ايه.
0: باهي وجويرية باهية معاك؟
3: اي.
0: تحبها؟
3: اي.
0: هيا باهي. تحب ما برشا؟
3: اي.
0: الحمد لله. هيا باهي عايش ولدي. باهي محمد هاك معنا يا محمد باش يكلمك توا سي حمادي باش يحكي معك شوية ويحكي مع ميمتك. باهي سي حمادي يا محمد اسمعني.
1: يا زهرة. لا دقيقة يعني حقيقة ما ماني لوان طبعا كيفش تعمل. أول حاجة محمد عديني ماما ما نحكوش مع طفل صغير.
0: أيها مش تحكي
1: عديني ماما محمد.
0: خليتها بحكي
1: هذا خليك كنت مش تعمل نزهة هذا مش خدمت
0: شاس مصوت
1: خليك تعمل في نزهة معاه يعني احنا مثلا شوية عند الطفل الصغير
0: فهم
1: وشاف العائلة
0: نفهموا مصوت هو قالك نعم في البلاي هاوس تعرف
1: يعني انا تأسفت انه هو مسجل انا في البلاي انت قلبه وجعني خمس سنين يقول نعم في البلاي لا حول ولا قوة الا بالله والله جريمة في حقي والله جريمة في حقي امه علمته تعمل في البلاد شكون علمها له ولا ابوه انا الكلمه هيك وجعتني باقي كله الحمد لله انت خذيته بارك الله فيك بخرج الكلمه هذه خمس سنين في مخي مش نحالي طول حياتي فقط في مخي الكلمه هذيك مش خلصوا فاتوره نتاعها 20 30 سنه نعم نعم ما عادش نحا على بالكم الله كلام تقولونه بألسنتكم سوف تدفعون أجرها عند من
0: بس يا حماتي أنت متعرفني نحب نبربش النجمة خرجت معك
1: لكن أنت
0: خليك أنت أطرح أي خليك أنت أدخل في الأسئلة
1: تأسفت كثير جدا خمس سنين يكون نعمل في البلا. انا كلمة بلا استعملت عرفتها بعد الباك. شنو هذا
2: بلادة؟
1: حول ولا قوة بالله. والله تأسفت. أما سبيا مادام ربي سبحانه كتب باش نسمعوا باش خرجي كلمة هذه. أنت قلت شو حسب روحك؟ قال نحس في البلا في البلا. يا الله تأسفت برشا الكلمة هذه خاطر ما هي سهلة. واعلموا وأنا أقول الجملة باش نزيدها لكم، كلمة هذه رسخت في العقل الباطن وسوف تبقى معه وسوف ترون سلوكه في المستقبل. انتم تعرفوش كلمه يهوي بها الانسان 70 خريفا اللي نجعل كلمه هي نعمل في البلا ما عشنا حاله انه اقرم 7 سنين سي روسي خط ونقشت في الحجر وتو تشوفوا حياته الكل يولي يعمل مشاكل باش يعمل البلا وتدفعونا ثمن. علاش انا فرحت انك انت نطق بها؟ عشان قلت لك زهرة نزهه عجبتني ورب سبحانه كتب لك باش تعيط له اللي كان اخرج هذه الكلمه انا ونقف عليها.
0: ايوه
1: لكن نقول حكمه الهيه كل شيء ليس هناك صدفه. بارك الله فيكم. إذا أي أم محمد هذه سجلها الأولى لك ونعش كون على ماله أنت ولا زوجك. ثانيا
2: سمحني
1: خذ راحتك.
2: هو معناها كي يبدأ يتبولد ويلعب ويتبولد ويكسر وما يسمعش الكلام نقوله له علاش تعمل في البلاد شبيك دي ما بليد شبيك معناها كي من هكا هو ماشي معناها
0: بي نجم نسألك أنا سؤال سمحني أستاذ حمد حسب رأيك أنت علاش يعمل في البلاد؟ جاوبني أنت تسأل فيه هكا ولا اعتذر على رداءة الصوت الغالب مريضة شوي به شوف علاش
1: قالك استفز فينا يعني شوف يا جماعة موضوع كبير يعني 5 سنين اسمع أم محمد اسمع مزيد 10 دقائق مش بحول الوقت مش بحول الوقت أو خطر أنا باش حديث ومعرفني مش نبدأ 5 سنين خرج فيه اتيكات ونقول يستفز فيها
0: وسابيك يا
1: عمان انا قاعد نوزل لك يا
0: سلام انا كنت نسال فيها مبربش فيها باش
1: تي ما خاطر مخسر تحب نخليكم تكلموا تفضلوا نسمعكم اما 5 سنين تخرج ام ربي يفضلكم فيقوا شوية الله ينوركم عليه خاطر برنامج ما عندوش عام عنده سنوات عشرات يشتغل 5 سنين يخرجوا عليه اتيكيت في الاذاعه ولد 5 سنين يستفز امه
0: يسيل شو استعبيك
1: يلا مش قاعد انا مش قاعد نعيط اختي العزيزه انا قاعد نتكلم فيك لكي نرفعه يعم في البلا يستفز في امه الهور العيب
2: مش استفزاز يعني سبحان الله هذيك الحاجه اللي ما فهمت ليش تفسير علاش كنقولها ما تعملش الحاجه هذيك يعملها كاني اللي نقولها ما تعملهاش يعملها
1: مش نقولها لك اسمع سيدتي اسمع مش نجاوبوك في
0: 10 دقائق مساش نسالها شويه
1: اسئله ثلاثه زيد وقتني في اللغه 2 دقيقتين
0: ثلاث دقائق باش نعطيك 10 دقائق باش نوضحوا اكثر الصوره به ام محمد نسال اسئله وجاوبني بسرعه باش نوضحوا الصوره اكثر به انت قلت انه هو يستفز فيك حسب رايك علاش يستفز فيك
2: ما نعرف ما عنديش
0: لا ذكر المواقف ثم مواقف شنو المواقف مثلا اللي يستفزك فيهم مثلا
2: يقول لي ما نسمعش كلامك
0: وانت من طبعك هل وديما عندك اوامر تقوله اعمل قد امشي هل انت من نوعية هذا
2: نحاول بالمدح ونلول هكا وكل
0: في الاصل الاصل في الشيء اي لا استنى الاصل في الشيء عندك الامر ولا الامر هو استثناء تلجأ له انت من امهات خاطر احنا تربينا على والدين نقول اعمل امشي قد اسكت اركح ريض هل انت من النوعيه هذه ولا من النوعيه اللي ديما وبالك ويا صوت تسمعوا وتقعدوا معاه وتحكي وتجي في ساعات معينه تحب تكون حازمه انهي منهم انت من انهي انهي التوجه اللي تمشي فيه اكثر
2: اغلبيه الحال ما عنديش تعبيره
0: ايوه تمشي للامر اسلوب الامر انت تعرف اللي اسلوب الامر هذا عاده مرفوض النفس البشريه ترفضه
2: مرفوض بالطبيعة إلا بعد محاولات معناها معاه باش نأمره ولا نولي نهزة بالسيف يعملها
0: محاولات مثلا شنو كيفاش تحاولوا باش مثلا هو يسمع كلام
2: يعني شنو بالمعايش ولادي انت تعاوني انت كذا انت تسمع كلام ماما انت باهي
0: اللي هو اللي محاولات اللي هي تتلخص في كلمه واحده انك انت تمدحه بيحاولش تختار توفر له البديل تشغله لانه في العمر هذا يلزمه يتحرك هو طاقه هو شعله هو قايم مسبح معدل مخه على انه باش يتحرك فانت تجي تقول له ارك حريث
2: نخرج لبرا نلعب نلعب مع الكوره نلعب مع اي حاجه في
0: كل يوم تلعب معاه
2: برا كل يوم نلعب معاه حتى لعبه الغميزه ولعبه طلعتني اجيبها من الكتاب واحد هاي نلعب يا ماما أما نظن إنه غياب الأب كصورة معناها
0: بوهوي.
2: ما يتدخلش يدخل ما
0: غايب طول اليوم
2: يروح للدار أما ما
0: آخر اليوم به علاقته بوه كيفاش تقيمها؟
2: سطحية نحسها
0: باهية لا مش سطحية باهية ولا يتواصل مع يحبه
2: يحب إيه المحبة يحبه ومعناه أما نحس البو ما يفهميش ما يحاولش يوفر له معناه يحب ولا ما
0: ولكن ولكنه يحب ويجري له بشي ويسمع كلامه كيف يقول له حاجة
2: لا
0: ما يسمعش الكلام جملة
2: أغلبية الوقت يسمع كلامي معناه في بعض الحاجات معناه إذا هم يحبوا يعمل حاجة ينادوني ولا
0: بيه أم محمد أنت تربي في أولادك وحدك في بعيد على أهلك نسبيا بعيدة
2: نمشيهم
0: بيه مضغوطة شوية ولا في
2: برشة ضغوطات جميع وبرشة ضغوطات
0: بيه تعرف اللي الفترة المرحلة العمرية ذي بطبيعتها هكا هكا الأولاد في العمر هذوما هما هكا وطبيعتهم هكا أنت تعرف الحكاية هذه ولا لا رافضتها
2: لا ينعرف سبحان الله صغير وذاك هو عمره معناه متاع هرجل متاع كل شيء أما ياسر ضغوطات وساعات يطلب حاجات ما نجمش نوفر له ما نجمش نوفق ما نجمش أنسة قالت لي راهو يقارن حتى في اللبجة متاعه راهو يعمل ما يسمع معناها برشا حاجات
0: يروح اللي يطلبه أنت ماكش قادر عليه
2: مش كل شيء ومش معناها يعني نحاول ديما هكا نوفق وغياب البابا هني قلت لك معناها حتى يقول يا بابا هزني معاك ولا ليه هاتا ومرة أخرى هاتا وديما لين يوصل قال لي يكذب علي معناها أنت تكذب علي وبابا يكذب علي
0: واضح باهي وأنت التعليق اللي يجي منه يقلقك نفسانيا يقلقك النقد هذا خاطر هو يبان ينقد فيك هكا ولا انت تتقلق كيف تسمع منه الكلام
2: ليه نحاول نفسر له معناها نقول له ماما راني مانيش نكذب عليك راني مانيش نكذب راني نحاول يمكنش نسيت يمكنش ما نجمتش نوفرها سبحان الله نحاول
0: باهي ام محمد باهي نسمع توجيه الاستاذ حمادي مع الوليد اللي عمره 5 سنوات وتقول انت مقلقني برشا ما يركحش يتحرك ياسر ما يسمعش الكلام شو رايك سي حمادي
1: شكر لك كوتش زهرة يعني تخليني 2-3 مينوت باش
0: زاد الفقير بما عندها
1: اي بارك الله فيك والله كلمتين تحل مشكلتها مكبرين الحكايه اما انت حبيت توصف الاسئله وثبتك الله على الحق اختي العزيزه ولدك تبدل عنده عمره قداش من هو صغير يعني قداش عمره
2: عمي من اللي بدا يمشي وبدا
1: واختش بدا يمشي سيدتي
2: اسمعني هو مشي ولد عام معناها يمشي يجري
1: اي
2: ويمشي كل الخطر ما كل شيء
1: دقيقة بسرعة
2: كل
0: خليني شريط مختصرة يا محمد
1: يعني سيدة زهرة تخصني في تركينة وتقول لي جاوبها حبالتك كيفاش كانت معاه
2: شو معناه
1: 9 شهور عديت من رجلين معاها ولا أعصابك متوتر
2: جدا لا مانيش مرتاحة جملة في حتى شيء لا في حبالة لا في ولادة لا في رضاعة لا في حتى شيء ديما ستريس ديما غش ديما بكيه ديما عرق
1: حتى الولادة ما كانش من رجلة سمعت له طول حبالة 9 شهور
2: الحبالة ها صار في
1: الولادة
2: جاني برسك جريك الانهيار العصبي
1: صارك انهيار وانت حبلة بيه
2: يعني دخلت في شوك هكا في
1: بس حاجة صارت خايف. إيه علاش قلتلك أنت بتشو البعيد والولادة متاعو ولا كوش بون الولادة متاعو هل كانت طب يعني تعديت لباس بفضل الله ولا صارت مشكلة؟
2: بس لا لباس معناها بدنيا الحمد لله.
1: لا أنت متي مش شوية نفسيا أنت كي ولدت صارت عليك كانت ولادة صعبة صارت أحداث كي وريك ولدك تفرهات صارت حاجة أسئلة عميقة طلب وقت راه.
2: لا معناها فرحت بيه. هو يبكي هو مازال مش يبكي وني نقول اش بيه مش يبكي اش بيه مش يبكي قال لي تحبي يبكي هذا ويبكي معناها اجي بيولي قلت له من بعد بدا يبكي قلت له سكتي ما نحبش يبكي معناها اش بيك بتخلوا فيه يبكي ممكن خاطر ناكي جبت بنتي لولا توفت لي معناها عمرها 5 شهور ما نعرفش نفسانيا صفصاف الامور في الدار
1: بين ملخص الحديث انت تحتاجي لي استشاره
0: الحقيقة. مشكله ام محمد الاشكال معك انت مش مع ولدك
1: مشكله عندك انت طويله حديث طول ولدك عاش بنتي متكمش على ما بيه هو ضحيه لشيء من عند ماما وانت نعرف الحسن نيتك ما عندك حتى لكن انت تحتاجي لاستشارات مش حتى واحده برك ربما الحقيقه ام محمد ما نديش في الراديو ما نجمش نقول
2: والله صدقني كنت باش نحس معناها بالحق اللي راني فيها
1: نعم
0: قديش عمرك ام محمد قديش عمرك
1: صغيره من زيت صغيره
0: 35 به الاستشاره ليك انت قبل ما تكون لولدك. ولدك مش مشكله لبس عليه ولدك عادي لانه تحكي فيه هذا كله. اي ام نفسانيا مرتاحه راهي تتقبل هاللي تحكي فيه وربما تلقى له حلول ذكيه وتمشي فيهم. لكن انت مضغوطه، انت اصلا هو مازال ما جيش وانت مضغوطه وانت تعبه لانه
2: ضغط هكا
1: تصرف
2: ماهوش تضرب روحي ولا نعمل حاجة.
1: تضرب روحك قدامه تضرب
2: يدك قدامه ما نضربش روحي اما نقولها نضرب روحي طول وش نعمل يا معناها من كثر ما شاهين
1: هذا كل جد وطلع صابه
2: اما نبكي قدامه.
1: حتى ملاحظة نقول لك يا بنتي على الأقل مخرجوك بحاجة. شوف يا بنتي الفرط الحركة هذا ليس مرض، أكبر كذبة سوقها لكم. سامحوني كلمة خلينا نتحدى أنا ونقول هنا وكأني صعبة كذا. أكبر كذبة سوقها لكم فرط الحركة، وأنا أتحمس وليتي وأعرف ما أقول إلا إذا كان عضوي يعمل سكنال يعمل إيرا ما عنده حد شيء فقط كله كذب ووهم. هناك فرط الحركة وراءه توتر وراءه غضب وراءه مشاعر سلبية هي تخليه يعمل هكا. الأسباب ليكوز الأسباب نرجع الأم من ولاد من حبالتها ولادتها وما بعد وإذا زاد أخوه عادة هذوما أنوال الشخصي. الحل السريع السريع جدا بالنسبة للأم تو ما نعرفش محمد شو يصار له هو أنك تحضن ولدك ولا
2: نعم
0: تحمل ولدك تحمله
2: نحمله
1: قدش من كل نهار ولا مرة في الأسبوع ولا كيفاش
2: خاصة كيجي يرقد يرقد بحذيفي حملتي ونبدأ نفهمت نحط مثل على في شعره
1: في النهار تعمل هالوشي
2: نلعب مع ركبة في الدرجة حنبدأ
1: ندرجح بيه حاجة وحاجتي بيه توا حاجة أخرى. ولدك هذا توا بوغ لماما يعني سمح لي بالكلمة للآن الآن العلاج السريع هو أني نطفئ نار الغضب عنده توتر في مخه أقوله لك حتى التوتر الذي لديه يطفئ بحاجة برك حضن الأم حضن مش تلعب معه بخلاف تلعب معه تحضنه. كل ما تلقاه متوتر تمشي تهزه وتضمه لصدرك وتبدا تمسح على يديه وعلى راسه تعملها 4 مرات في اليوم انت مش بربر بالنسبه للوليد هذا حتى نعرفه شنو هو اللي قاعد صاير عندك انت مش عنده هو. التيرابي غابي العلاج السريع هو انك تكثر بالنسبه هو تكثر هذا السريع هذا السريع هذا اليورجنس مثلا حتى دواء انك تكثر فقط من حضنه اقصى ما قد ما 4 مرات في النهار خليها اوردونانس كتفه 4 مرات في اليوم اصباح وخاصة كل ما قيت متوتر تمشي وتخلي في حضنك في حجرك 15 دقائق وانت تمسح مش تمسح كالطاولة وتخليه وتبوس وتمسح له على راسه وفي اليد من الجزء الأعلى متاع الذراع اليد من الكعبة حتى الكتف تمسح له من الغادي برشا مرة وشوف ولدك قد ما تعطيه قد ما يريف قد ما يريف. هذا بوغ لو مومون أمرك انت تحتاجي لاستشارة نفسية وهذا البروبليم عميق جدا يعني ما هو راه نجم يكون سهل جدا بصراحه يعني مش حاجه كبيره. اما هكا هو العلاج ولدك لاباس عليه مستحق حد شيء. سعدي قلت كلام مزيان قلت أز هو عضوي مرضي اورجانيك كان عضوي قبل كبر هزه للسبيطار ولا طبيب ما انه عضوي لاباس عليه ما عنده حد شيء تم حاجه نفسيه. النفسيه علاجها الان هو سلوكي جزء سلوكي هي حضن الام ميتشراش ميتعوض بحد شيء في الكون. ريحه الام وعطفها وحبها ما يتعوضش بحتى علاج في الكون. ثم الأم هذه يبدو أنت من صوتك الحقيقة وتضرب في روحك وأنت واضح أنت متوترة جدا إذا الماضي متاعك قاعد يتحكم فيك عندك تتخوماتيزم يبدو عندك
2: صدمات ماضي وحاضر
1: حاضر يعني أنت مضغوطة مع زوجك
2: حاضر ماضي وحاضر
1: حاضر مع من؟
2: حاضر
1: ما معناها راجلي راجلي ما مع زوجك مش كون ذكا تحتاجي أختي العزيزة تحتاجي شوية حصص باش تفرهد الحقيقة متاع ربي. بالنسبة للوليد يزمك تكثر من الحضن وكا أما أنت يزمك شوية حصص باش تسترخى وتبدأ طريقة تفكيرك. ديجا ولدك تقول له أنت يعني أنا نعم في البلا كلمة ما تقالش صغير ومش خلص فاتورتها دونك زي ما نعلموها كيفش تكلم نعلموها كيفش تعامل ويزم هي حصص أيضا تفريح التوتر عند الأم.
2: هو صغير معناها اللي
0: حسانيا
2: نفرغ فيه هو معناها
0: هذاك اللي صار. شوفوا محمد الحاجة البي هو أولا أنك مازلت صغيرة 35 سنة ما شاء الله. ثانيا زوز خيرات نجم تجري الوضع. ثالثا راهو يعني التغيير ما يخدش برشا وقت كما قال لك الأستاذ استاذ حمادي فقد تفهم شنو الاشكال اللي عندك. راه مهم جدا تقفوا على طبيعه المشكل اللي تعانيه، يعني تشخيص جيد يخليك تقطع مسافه كبيره نحو العلاج. ربي ربي معك سيدتي الكريمه، وترجع لي اذا تغير الوضع معك والوليد ما عنده حتى اشكال، خليه يلعب وخليه يعمل البلاك ما يحب، ولو انه الكلمه هذه كما قالك سي حمادي مرفوضه. شكرا ليك وشكرا للاستاذ حمادي التركي، شكرا على الافاده اينما حللت نفعت كالعاده. شكرا حمدي الفسيلي واحمد الطبابي، نترككم في امان الله.
4: انها الرحله الى الله،
5: انها الرحله الى الله،
6: في هذا المكان يستوي الجميع، في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله، تساوى الكل.
7: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تنزل.
8: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
6: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 59 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نحط الرحال عند الحديث 24 من 40 النووية، وهذا الحديث الذي رواه لنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ونحن وقفنا عند هذا المقطع، والحديث ما زال طويلا، إذن نواصل حديثنا حول هذا المقطع المهم الذي تصدر هذا الحديث القدسي. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. وأنا أحاول أن أقلب النظر في هذا الحديث دائما ومجددا، فتأملت في التقديم والتشريف في هذا الحديث، وهو نداء الله للخلق: يا عبادي، وهذا قبل إعلان تحريم الظلم: يا عبادي. بعدها جاء: إني حرمت الظلم على نفسي، ولكن المقدمة: يا عبادي. وهذا أرى أنه فيه إشارة إلى أن كمال ملكه سبحانه وتعالى لا يقوم على القهر والظلم، بل على العدل والرحمة. ومعنى حرمت الظلم على نفسي هي نقطة مهمة عقدية وعميقة. الله هو الخالق الذي لا يسأل عما يفعل، وهذا المعنى تحدثنا عنه فيما مضى، لكن بمحض إرادته جل جلاله وكماله أوجب على نفسه العدل، وهذا يمنح المستمع شعورا هائلا بالأمان الكوني، أن هذا الرب الذي أقام هذا الكون والذي أوجد هذا الوجود كله إنما أقامه على العدل، أقامه سبحانه وتعالى وأوجب فيه العدل على خلقه وعباده. وهذا يمنحنا احنا شعور كبير وعظيم بالأمان الكوني، أننا تحت ظل عدل الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. العدل كأساس للعلاقات، فإذا كان الخالق العظيم قد حرم الظلم على نفسه، فما بالنا بالمخلوق الضعيف، بالإنسان الضعيف، بالعبد الضعيف. الله عز وجل عندما بدأ بنفسه فقال: إني حرمت الظلم على نفسي، كأنه سبحانه وتعالى، يعني لا نشبه ولا نمثل ولله المثل الأعلى، كأنه هنا أراد الله عز وجل أن يضعنا أمام قدوة ولله المثل الأعلى. وكأن النص يقول: إذا كان ملك الملوك الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه قد منع على نفسه الظلم، فكيف لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا أن يتجرأ على هذا الظلم؟ ثم وأنا أرجع النظر كرتين في هذا الحديث المبارك، هذا الحديث القدسي، وقلنا فيما مضى أن الحديث القدسي يبتدئ عادة فيما يرويه عن ربه عز وجل، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقفت هنا عند كلمة الرب في استهلال الحديث أو الأحاديث القدسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. علاش ما قالش فيما يرويه عن الله؟ كلها جات هكذا فيما يرويه عن ربه عز وجل. وجدت أنه اختيار لغوي وعقدي دقيق يتناسب مع طبيعة هذه الأحاديث. أولا، وجدت في مقتضى التربية والتوجيه أن الرب في اللغة هو المربي المصلح والمنعم، والأحاديث القدسية غالبا ما تتناول التوجيه الأخلاقي أو الرحمة أو المغفرة أو تدبير شؤون العباد. لفظ الرب يبرز علاقة الرعاية والصلة المباشرة بين الخالق والمخلوق. أيضا وجدت في إطار التمييز بين التشريع والعظمة أن لفظ الله لفظ الجلالة هو علم على الذات العلية ويقترن غالبا بالألوهية التي يتبعها التشريع العام الأحكام الفرائض، وهذا مقام القرآن الكريم، بينما لفظ الرب يقترن بالربوبية التي تشمل العطاء القرب النداء الخاص، وهذا مقام الحديث القدسي. أيضا وجدت في الخصوصية في الخطاب أن الأحاديث القدسية تحمل طابعا قدسيا خاصا يختلف عن جلال وعمومية الوحي القرآني، فاستخدام فيما يرويه عن ربه مع إضافة الهاء هاء الغائب التي تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يشير إلى تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النسبة الخاصة والقرب من خالقه ومربيه. أيضا وجدت في إطار التوافق مع نصوص الدعاء، أغلب نداءات الأنبياء في القرآن بدأت برب وليس يا الله، مثل ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربي إني وهن العظم مني. إذن بما أن الحديث القدسي يحمل معنى المناجاة والتقرب، كان لفظ الرب هو الأنسب لهذا السياق الوجداني. لذلك نجد في الأحاديث القدسية أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. نعود إذن إلى متن الحديث. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن حرم الله عز وجل فيما بيننا الظلم. الظلم عنده مظاهر متعددة كثيرة مختلفة، الظلم معنوي، الظلم المادي، الظلم الجسدي، الظلم الفكري، الظلم الثقافي. الظلم له كثير من الطرق وكثير من المظاهر في هذه الحياة. لما الإنسان يحرم إنسان مستحق، مستحق عمل، مستحق مال، مستحق شهادة، فهذا من الظلم. لما نقدم أنا غير الكفأ في مكان يلزم فيه يكون كفأ، في مصنع ولا في شركة ولا في غيرها، هذا التقديم تقديم غير الكفأ في مكان يستحقه الكفأ، فهذا من الظلم. لما الإنسان يكون هو مسؤول في إدارة ويستغل السلطة متاعه في الإدارة ولا في معمل ولا في مصنع ولا في أي مكان، هذا أيضا الاستغلال هذا ظلم. وكل منصب لا يدار بالعدل يتحول إلى باب من أبواب الظلم. أي منصب، منصب الأب في الأسرة على سبيل المثال، منصب الأخ الأكبر في الأسرة على سبيل المثال، العم أو الجد في العائلة الكبيرة، وإلا إنسان عين في شركة وإلا في مؤسسة، فكل منصب كان كبيرا أو صغيرا بعيدا أو قريبا لا يدار بالعدل يتحول إلى باب من أبواب الظلم. وهذا ما نراه في أسرنا أيها الإخوة والأحبة، لما البو يستعمل سلطة الأبوة، وإلا الأم لما تستعمل سلطة الأمومة في إدارة الأسرة الواحدة، هذا سيما إذا كان هناك خلاف بين الأب والأم، يعني بين الزوج والزوجة، خلاف بينهما يتحول إلى صراع في الأسرة الواحدة. وأحيانا الأب أو الأم هما اللي يقحموا أولادهم ويدخلوا أولادهم في معاركهم وينساوا اللي أولادهم باش يكونوا ضحايا متاع خلافاتهم، ومن بعد يتحولوا الآباء والأمهات إلى ضحايا في معاملات أبنائهم لهم هما. وبالتالي نتذكر أن الله عز وجل حرم علينا الظلم. آثار الظلم حين يدمر كل شيء. الظلم لا يمر دون ثمن أيها الإخوة، بل له آثار مدمرة على الفرد، يكون هناك قلق داخلي، فقدان البركة، ظلمة في القلب والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. كما هو على الفرد أيضا على المجتمع انهيار الثقة لما يكون بيناتنا ظلم، بين الجار والجار، وبين الزميل والزميل، وبين الخو وخوه، وبين الأفراد متاع المجتمع، إذا تنهار الثقة فيما بينهم. أيضا انتشار الحقد، ظلمتني وظلمتك وظلمنا فيما بيننا، فكيف لا ينتشر الحقد بيننا. أيضا تفكك العلاقات، مدامنا في حالة ظلم كيفاش باش نكونوا منسجمين؟ كيفاش باش نكونوا كالجسد الواحد؟ أبدا سوف تتفكك هذه العلاقات. أيضا الظلم على الأمم، قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إذا ما سقطت أمة بقلة الموارد، بل بسوء العدل تسقط أمة بأسرها عندما ينتشر الظلم بين أفراد المجتمع. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل أيها الإخوة والأحبة، ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدأ، وما زلنا نتحدث عن قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. في هذا المقطع نتحدث عن أخطر أنواع الظلم، الظلم الصامت. الظلم الصامت ليس أخطر الظلم ما يفعل أيها الإخوة، بل ما يسكت عنه، أذاك هو أعظم الظلم وأخطر أنواع الظلم. أن ترى ظلما وتسكت، أن تعلم حقا وتكتمه، أن تبرر باطلا في حياتك. أن ترى ظلما وتسكت، يرى البو كيفاش زوجته تظلم في أولادها وهو صامت يسكت، والعكس صحيح، لما يرى الوالدين ابنهم الأكبر كيف يظلم إخوته أمام أعينهم ويسكتون، لما يرى الجار كيفاش جاره يظلم في جاره الآخر ويسكت، أيضا لما يرى زميله يظلم في زميله الآخر ويصمت ويسكت. هذا من أخطر أنواع الظلم أيها الإخوة، أن ترى ظلما وتسكت، أن تعلم حقا وتكتمه، أن تبرر باطلا. يعني قداش احنا نوقع في الباطل ونبدأ نبرر فيه ونشرحه ونلقاه في أسباب ونلقاه في تعلات، المهم أنه نبيض وجوهنا، وهذا لا يمكن بحال أمام الله عز وجل يوم القيامة باش نجيب احنا مبررات وهي لا قيمة لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. نعم بالحكمة، نعم بالعلم، نعم بالموعظة الحسنة، يقدر الإنسان الكلمة اللي باش يصلح بها واللي باش يكف ظلم الناس على بعضهم، فهذا أمر مطلوب أيها الإخوة والأحبة. الساكت عن الظلم شريك فيه بقدر سكوته. لما يرى الإنسان ظلم قدامه، يعني يكون زميل هو اللي كسر الجهاز ومن بعد يردوها في شخص آخر عاقل مسكين، وإلا في موظفة عاقلة ساكتة يردوها فيها هي، وهو يعلم ما حصل ويسكت. الساكت عن الظلم شريك فيه بقدر سكوته. ولما نجي ونبحث كيف نكسر دائرة الظلم، الظلم لأنه لن يتغير الواقع بالشكاية بل بالمواقف. يعني أنا نجي نشكي لك ونبكي لك، ما هوش باش يتغير الواقع، بل يتغير بالموقف. الموقف أن تبدأ بنفسك، لا تظلم ولو في أصغر الأمور. هاو إذا حبينا اليوم نكسر دائرة الظلم فيما بيننا، أن نبدأ بأنفسنا، ألا نظلم أنفسنا، ألا نظلم أبناءنا، ألا نظلم إخواننا، ألا نظلم جيراننا، ألا نظلم أحدا، حتى الحيوانات في الطريق العام لا ينبغي لنا أن نظلم شيئا، حتى النباتات لا نظلمها، الأشجار لا نظلمها. علاش تكون حاجة هكا محطوطة موجودة نجي أنا نكسرها ونبعثرها؟ قال شنو؟ قال ما عجبتنيش. هذيك نبتة قاعدة على روحها والله في بيئتها وعايشة على روحها، تجي أنت تدوسها بسقيك وتكسرها، علاش؟ هذا من الظلم. إذن ابدأ بنفسك وأبدأ بنفسي، ويبدأ كل واحد منا من نفسه ألا يظلم ولو في أصغر الأمور. أيضا نراجع حقوق الناس عندنا، مال وإلا كلمة وإلا موقف، الراجعوه يا وخياني، الراجع أمورنا، مش والله نحط روسنا على المخدة وكأن شيئا لم يكن، قال أنا ما قلت حتى شيء، أنا ما خذيت حتى شيء، أنا ما عملت حتى شيء. يراجع الإنسان نفسه، يعني مناش كلنا ملائكة، ولا واحد فينا ملائكة أصلا، ولذلك رانا خطاؤون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا حبينا في يوم من الأيام أن نكسر دائرة الظلم، أهو الطريق، هذا هو الطريق. ما نبدأوش نبعدوا على أنفسنا، ولا مش أنا وإنتي، لا مش أنا إنتي هو المسؤول، لا، أن نبدأ بأنفسنا، ألا نظلم ولو في أمر صغير ولو في أمر حقير، ألا نظلم، هذا مبدأ. أيضا أن نراجع حقوق الناس، عندنا مال، كلمة قلناها، إيه عندنا موقف ما هوش في بلاستو، نراجعوه. أن نكون عادلين في منازلنا، فالبيت أول مدرسة للعدل، البيت أول مدرسة في البيت، نقولها للزوج كما نقولها للزوجة. مو احنا نحكيه عن الظلم يقابل العدل. البيت هو اول مدرسة للعدل. الانسان لما يعيش في بيت فيه ظلم، فيه تعدي، فيه تجاوز، شخرج للمجتمع، باش يكون على نفس النمط، يكون ظالم، يكون متجاوز، يكون متعدي، ويكون عدواني اصلا في المجتمع. اذا البيت ان نبدا من بيوتنا. علاش بدينا من انفسنا؟ علاش زمنا راجعوا الحقوق، حقوق الناس اللي عنا؟ علاش قلنا انه البيت اول مدرسة للعدل؟ نرفض تبرير الظلم، لا تجمل القبيح. نعلم اولادنا اذا غلطت غلط، ولدي غلط في حق اخته او في حق اخوه، لا يبرر. نعلموه ألا يبرر، لأنه إذا عودناه التبرير سيخرج إلى المجتمع ويظلم ويبرر، ويلقى روحه مرتاح البال ومرتاح الضمير وراضي على نفسه. ومن هنا نقع في المطب الخطير، أن نرفض تبرير الظلم وألا نجمل القبيح بأي حال من الأحوال. احنا احيانا الصغير كي يظلم خوه الكبير نصفقوا له ونضحكوا له ونبرروا له، مو خيك ميساج، مو صغير، لا مش صغير. نعلموه الا يظلم ولو كان صغيرا حيال الكبير. ولو كان الظلم صغير، قلنا ولو كان الظلم صغير وامر حقير، لا نربي ابناءنا على الظلم، لانه لما احنا احتقرنا وهوننا من امر الظلم الصغير، هاو اليوم شنو قاعدين نراو في المجتمع. وبالعكس الابن الصغير لما يظلم خوه الكبير ننصر المظلوم اللي هو الكبير بما نستطيع، بالكلمة وإلا بالموقف وإلا بالدعاء إذا لم يستطع الإنسان. علاش؟ باش نعلمو الصغير أنه الوقوف مع المظلوم مش مع الظالم. ولو كنت أنت آخر العنقود وكنت أنت المحبوب والمحبب إلى قلوب الوالدين، حتى نعلمك أن الظلم ظلمات مهما كان، وأن ظلمك الخوك الكبير أو الأختك الكبيرة راهو لا يبرر لكونك نحبوك وأنت الصغير في العائلة. إذن نرفض تبرير الظلم، لا نجمل القبيح مهما كان، وعلينا أن ننصر المظلوم بما نستطيع، بالكلمة وإلا بالموقف وإلا بالدعاء. كم من إنسان يا أيها الإخوة والأحبة ينام مرتاحا وفي ذمته دمعة مظلوم. كم من إنسان يرقد ويحط راسه على المخدة وهو مرتاح البال وفي ذمته دمعة متاع مظلوم. إنسان يبكي من القهر ويبكي من الظلم. وكم من مظلوم يرفع يديه في جوف الليل ويقول اللهم خذ حقي. وهنا تبدأ القصة التي لا ترى ولكن نتائجها ترى. يا أيها الإخوة والأحبة، حاجتين ما يخرش الإنسان من دار الدنيا إلا ما يدفع الثمن امتاحهم. حاجتين ردوا بالنا منهم، عقوق الوالدين، وبش يجي وقت وبش نحكي فيهم على عقوق الوالدين وما أدراك ما عقوق الوالدين. والحاجة الثانية هو الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. ربي عز وجل أقسم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ما فيهاش مفر، ما فيهاش مهرب. مش الإنسان لما يكبر وينسى الظلم متاعه، شنو اللي عمل في ولاد خوه وشنو عمل في جيرانه وشنو عمل في زملاه، انساه، أحصاه الله ونسوه، ويبدأ الإنسان يخلص ويقول أنا اش عملت وعليش يجرى فيا كل هذا. انسى اش عمل في حياته، انسى قداش جرح، قداش اعتدى، قداش ظلم، قداش خلى ناس مرضى في حياتها. فما ناس عاشت 10 و20 و30 سنة هما مرضى، عندهم امراض نتيجة هذا الظلم، وهو عايش في حياته ما هوش على باله في اي شيء، والناس قاعدة تقاسي وماشي جاية على الطبة وماشي وجاية على السبيطارات بسبب الظلم امتاعه. اعتداء، تجاوز، عنف، هذه كلها أنواع متاع ظلم يقوم بها الإنسان. نقول لهؤلاء أي إنسان ظالم، احنا نظلم وراه في حياتنا، ما ناش ملايكة، ربما نظلم بنظرة، بكلمة، بموقف، ربما بابتسامة متاع استهزاء، رانا نظلم في الدنيا، ما ناش ملايكة. مش الظلم معناتها كان خذا فلوس ناس وإلا قتل إنسان، هذا طبعا من أكبر الظلم بطبيعة الحال، ولكن هناك ظلم آخر ربما يتعدى علينا وما فيقوش به، أكل الاستخفاف بالناس، أكل الازدراء من غير ما نشعره كي نتعداه من الطريق، هذا ظلم يلزم الإنسان يرد باله منه وينزه نفسه منه، كما قال إن ربي عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. في هذا القدر كفاية أيها الإخوة والأحبة، وعلى أمل اللقاء بكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة. كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة. نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أحييكم في هذا اللقاء وفي هذا التوقيت في الساعة الثانية بعد الزوال. أحييكم بالسلام والرحمة والبركات، وأرحب بكم أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذا الوطن الحبيب، بتحية الإسلام، بتحية دار الجنان، بالسلام والرحمة والبركات. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه التحية موصولة من القلب إلى أخي الكريم حمدي مصطفى الفسيلي، وأمننا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء في بثه المباشر أحمد الطبابي. كريم عتيق، أحييكم من القلب وأرجو لكم كل التوفيق والسداد. نلتقي أحبتي في الله تعالى كالعادة في هذا التوقيت في برنامج فقه الحياة، وسعيدة جدا في هذا اليوم بلقاء سيدي فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر، لنقدم بإذن الله تعالى لكم لقاء نافعا بإذن الله تعالى من القلب إلى قلوبكم بإذن الله. فنسأل الله تعالى القبول والتوفيق والسداد. بداية أرحب بسيدي فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر بتحية الإسلام، ورحب بكم بالسلام والرحمة والبركات، ولكم مني كل الاحترام والتقدير دكتور عمر.
2: الله يبارك فيك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم
2: ويبارك فيك.
1: إذن دكتور عمر بن عمر، نواصل بإذن الله تعالى هذه الرحلة العلمية، هذه الرحلة الفقهية عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. هذا هو صوتنا إليكم في هذا التوقيت. أنا في تعويض بعد إذنكم، طبعا بعد إذن السادة المستمعين، بعد إذنك دكتور عمر، لأخي هيثم الإمام الذي أرجو له طبعا كل الخير غدا بإذن الله. يا ربي وفق وفق كل حجاجنا الميامين، 10982 حاج وحاجة تونسي وتونسية، والحمد لله. غدا أول رحلة نحو البقاع المقدسة بإذن الله تعالى، فمن قلوبنا ندعو لهم بالتوفيق والسداد.
2: ربي يحفظهم ويسلمهم، ونسأل الله لهم حجا مبرورة وذنبا مغفورة وسعيا مشكورة وتجارة لن تبور.
1: اللهم
2: تجارة رهي، تجارة الجرابة وتجارة
1: تجارة الجرابة
2: وتجارة وتجارة الآخرة،
1: تجارة الدنيا والآخرة،
2: تجارة لن تبور عليها الاثنين إن شاء الله.
1: هذه هي إن شاء الله.
2: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله
1: يا رب
2: بأموالكم وأنفسكم.
1: ما شاء الله، ربي جعلنا من أهل هذه التجارة، فبها النجاة الدنيا وآخرة. ومحليها كلمة بالحق، ومحليها رسالة نبدأ بها لقاءنا دكتور عمر. ونحن في هذا المقام في اليوم 19 من ذي القعدة، وهو شهر حرام، ويليه بإذن الله تعالى شهر ذي الحجة. ونحن طبعا في انتظارنا أيام جليلة وعظيمة. لكن بداية في حابي هذا المعجم اللي كله ربح إن شاء الله دكتور عمر، ربي بركلنا فيك وفي علمك، نريد أن نتوجه بكلمة طيبة لحجاجنا الميامين عسى أن يحرصوا على الربح مع رب العالمين.
2: نعم، بارك الله فيك
1: وفيكم، بارك الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم
1: صلى الله عليه.
2: ربنا
1: وسلم.
2: آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
1: أمين.
2: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.
1: أمين.
2: اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى.
1: أمين.
2: وجنبنا العسرى، واهدنا للهدى.
1: أمين.
2: ووفقنا للتقوى، وعافنا من كل بلاء، أحينا سعداء وأمتنا شهداء، ولا تخالف بنا عن طريق الهدى، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعاء. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين، انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين منهم، وأطلق سراح المسجونين.
1: أمين.
2: وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا رب.
1: أمين.
2: العالمين.
1: أمين.
2: وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نعم إخواننا في طريقهم إلى الحج، والآن استعدادات حثيثة،
1: استعدادات حثيثة في كل منزل إن شاء الله.
2: وربي سبحانه وتعالى شقال قال وتزودوا فإن خير الزاد
1: التقوى.
2: نعم. وتزودوا
1: محليها.
2: فهذا التزود هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الحاج أيام حجه.
1: نعم.
2: معناها ربي سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره من بين الناس.
1: نعم.
2: بأن يسر له الحج وحرم غيره من الناس كثير. فأنت إذا اختارك الله سبحانه وتعالى فأر الله منك همة عالية وحرص، وحرصا على الطاعة، ولا تنشغل بغير ذلك.
1: نعم.
2: لا بأس، أنا ما أقول لك ما تشري هدايا ما تدور، لا بأس.
1: نعم.
2: ولكن ليكن ذلك أقل ما يمكن.
1: نعم
2: من
1: دكتور.
2: الوقت.
1: نعم.
2: وأقضي أكثر وقتك في الطاعة والعبادة وذكر الله، حتى إذا دخلت إلى السوق فليكن لسانك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن لسانك رطبا بذكر الله، وأنت في السوق تذكر الله، تصلي على النبي، تستغفر، تسبح، تحمد، تقرأ، حتى ياسين يقرأ قل هو الله أحد في اليوم، أقرأ 11 مرة 100 مرة، فأنت كل ما قرأتها 11 مرة إلا وبني لك بيت في الجنة.
1: نعم.
2: فهذه فرصة.
1: صحيح.
2: فرصة
1: ثمينة
2: قد لا تجدها مرة أخرى.
1: صحيح دكتور عمر.
2: لأن ظروف الناس اليوم الله أعلم بها، وربي يسر لك هذا فاستغل الفرصة.
1: نعم.
2: هذا أول شيء.
1: نعم.
2: معناها أول نصيحة. النصيحة الثانية أن ينبغي لك أن تقوم بعبادتك على الوجه المطلوب، والحمد لله أحسب أن الوزارة، وزارة الشؤون الدينية، لم تقصر في الدروس للحجاج، وكذلك.
1: نعم.
2: الإذاعة، معناها إذاعة الزيتونة، لم.
1: نعم.
2: تقصر في ذلك، وأحسب أن كثير من المشايخ نبهوا وعملوا.
1: نعم.
2: دروس.
1: صحيح.
2: فتبقى أنت المسؤول عن ذلك.
1: نعم.
2: أن يأتي رجل ويسألني سؤال ويقول أيش هو نوع الحج اللي حجيته، يقول لي ما نعرفش. أيش نوع الحج اللي حجيته؟ قال لي أيش هو نوع الحج؟ قلت له حجيت بالإفراد ولا بالقران ولا بالتمتع؟ قال لي لا ما نعرفش. كيفاش حجيت؟ قال لي كيما حجوا الناس. لا أنت مش كيما حجوا الناس.
1: ما هو أي
2: فلا بد أن تعرف أنت دخلت عليه. بأي منسك من المناسك الثلاثة.
1: صحيح.
2: وهذا نزيد نذكر بها إخواننا المرافقين. أن ينبهوا الحجاج عند الإحرام، باش ناوي أنت بتحج بالإفراد، معناها حج فقط ما تعملش عمر، بالتمتع بتعمل عمره وبعد منها بترجع الحج، بالقران بتجمعهم مع بعضهم عصفورين.
1: أي.
2: عصفورين بحجرة.
1: ما شاء الله.
2: نعم. نعم. وإيش يلزمك في الإفراد؟ إيش يلزمك في التمتع؟ إيش يلزمك في القراء؟
1: نعم.
2: معناها لازم هو يكون على بينة. إيش هي على الأقل؟ معناها يعرف الأساسيات الكبرى للحج، حتى على الأقل يا سيدي المحظورات.
1: صحيح.
2: حتى لا يقع في محظور. كما يقولوا فيها بعد ما تأخذ إشراء مكحلة، بعد ما عمل عملته يجي يسأل ليش تعمل عملتك، قبل ما تعمل عملتك أنت
1: عليه أن يسأل. نعم. عليه أن يتعلم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: نعم.
2: نعم. فاستغل هذه الفطرة في طاعة الله سبحانه وتعالى، النظر إلى بيت الله الكعبة، النظر للكعبة عبادة.
1: الله الله.
2: النظر
1: الله.
2: إلى الكعبة
1: الله
2: في ذاته
1: دكتور عمر. صحيح.
2: معنى أنت قاعد هيك وتشوف
1: ما
2: الكعبة،
1: ما شاء الله عبادة.
2: فهذا عبادة. أفضل العبادة أن تطوف بالبيت، تطوف 7 أشواط وتصلي ركعتين، تطوف حتى لو كان تعمل 100 مرة، تطوف وتصلي ركعتين، تطوف 7 وتصلي ركعتين.
1: متعة دكتور عمر.
2: متعب.
1: أي والله.
2: متعب
1: والله.
2: وخاصة في الحج.
1: متعة. متعة. صحيح.
2: متعب.
1: لكن متعة.
2: نعم. لأن في الحج تبدأ زحام شديد.
1: صحيح.
2: لكن معناها كما قال ربي فاتقوا الله ما استطعتم، أنت نعم. الحاجة اللي تقدر تعملها أعملها، ما تضيعش الفرصة.
1: نعم.
2: وما تشغلش نفسك بالكلام الزايد مع الناس. ربي إيش قال لنا؟ قال الأشهر، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
1: واضح. آداب الحج، أخلاق الحج،
2: أخلاق.
1: هذه هي. نعم
2: يا أخي، أري الله سبحانه وتعالى منك حسن الخلق، حتى إذا سيدي اش علمنا احنا وحنا يدوبنا خارجين من دورة تدريبية كنا فيها دورة الصيام. هذه دورة تدريبية. اش قال لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم:
2: فإن سابك أحد أو شتمك فقل إني صائم.
1: نعم.
2: إني صائم. ما تردش معناه السبب سبتين ولا الضرب بضربتين ولا الأذاب أذائين، وإنما قل إني صائم. مش معناه إني صائم؟ معناها أنا لست مستعدا أن أفسد صومي باش معناه نحي أجري ونحرم. نعم. روحي ونسبك ولا نجريك. خلاص إني صائم. وهذا معنى قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن.
1: نعم.
2: ادفع بالتي هي أحسن. حتى كلمك صحيح. معناه الحجاج الآن يتعرضون إلى ضغط وتعب صفر وكذا، وهو وقتش القبيت وقتش كذا وقتش يقعد ومش صحيح. هذا الكل نقدره ونعرفه تمام المعرفة،
1: لكن تفاصيل، لكن تقع التفاصيل هذه يا دكتور عمر.
2: أري الناس منك خلقا حسنا.
1: ربي زين حجيجنا بأخلاق الحج يا رب العالمين، وربي يرزقهم بإذن الله تعالى الصبر وسع البال إن شاء الله تعالى. أيوة. لأنه الغنيمة بإذن الله بالحق
2: إن شاء الله غنيمة،
1: يعني عظيمة
2: غنيمة.
1: في هذا
2: ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: إذن وتزودوا. قدش كلامك جميل دكتور عمر، بركلنا فيه، كلامك مزدان بخير عميم. فنرجو أن نتزين طبعا بهذا الخير ونحقق خيرية هذا الدين. فهنيئا لحجيجنا الميامين، عاود الرقم 10982 حاج. ما شاء الله. ان شاء الله يمشيوا سالمين ويروحوا سالمين غانمين، وان شاء الله ربي من اهل الحج المبرور باذن الله تعالى. ونحن معكم عبر اثير اذاعه الزيتونه.
2: لازم نكونوا احنا معاهم، غادي يتفكرنا في الدعاء.
1: نحن معهم ان شاء الله، احنا معهم وهما معنا ان شاء الله، يتفكرنا بالدعاء باذن الله تعالى. هكا هيثم ان شاء الله ما ينسانيش بالدعاء بحول الله.
2: هيثم ولدنا.
1: الحمد لله رب العالمين. اذا المجال متاح دكتور عمر بمعيتكم، ربي يبارك لنا فيكم وفي علمكم، متاح لحجاجنا. إذا مازال فما أي استفسار من حجاجنا فالدكتور عمر بإذن الله تعالى في خدمتكم بإذن الله.
2: ربي قدرنا إن شاء الله.
1: أمين. ربي قدركم إن شاء الله تعالى. المسؤولية ماهيش هينة، ومسؤولية الحاج طبعا ماهيش هينة، فنرجو لهم طبعا كل الخير. إذا نبدأ على بركة الله تعالى بعد إذنكم دكتور عمر، ونستقبل أول اتصال هاتفي معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي مليكة، ومرحبا بالشيخ عمر.
1: مرحبا بك
3: بن عمر. معك أسماء من القيروان.
1: نعم.
3: وإن شاء الله حاجة مباركة لكونا هيثم إمام ويرجع سالما.
1: أمين. أمين. كل حجيجنا إن شاء الله. بارك الله فيك يا أسماء. أمين. تفضلي تفضلي سؤالك.
3: عندي مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول هو حكم قراءة سورة الفاتحة جهرا في ركعة ثالثة من صلاة المغرب، معناتها إنسان ناسي مش متعمد.
2: نعم.
3: وسجود بعدي، معناتها بعد عمل سجود بعدي.
1: بيه. الله يبارك. هذا سؤالك الأول. من بعد
3: السؤال الثاني هو حكم احنا قبل من احنا صغار يقولوا كي المسلم يسلم على غير المسلم من ديانة أخرى صلاته ما تتقبلش 40 يوم. ما نعرفش احنا من قبل نسمع فيها
1: منين هذا.
3: نحب نسأل السؤال هذا: حكم مصافحة المسلم لغير المسلم، خاصة عندنا جارية متاعنا العرب، نحن بصفة عامة المسلمين يسكنوا في الخارج ويتعاملوا معاهم وكل شيء.
1: طيب إذا السؤال واضح. ايه. والثالث
3: السؤال الثالث هو حديث وقت هذا الكل.
1: عود لنا يا أسماء سامحني،
3: هو حديث الساعة، معناته فما ناس معناته حاسين رواحهم ما نعرفش كل حتى كلمة فيهم. أما الحب سيدنا شيخنا عمر بن عمر يقول كلمة في الناس هذوما اللي يحبوا يفتوا في مسألة زواج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أم عائشة، ويقولوا إنها لا زالت طفلة، والتو الحب تو يحكيوا فيه، معناتها بالرغم معناتها بالنسبة لي أني تفصل معناتها الموضوع هذا وتحكي فيه قداش من مرة، هما التو يحكيوا فيه ويخذوا فيه، معناها نحكي في هذا التو.
1: طيب يا أسماء، إذا المجال متاح بإذن الله نجيبك طبعا على هذا السؤال إن شاء الله. فبارك الله فيك يا أسماء، مشكورة. عايزة. شكرا عايزة. في أمان الله عليكم. تعالى وحفظه. نأخذ الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى
4: عليكم
1: وبركاته.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
4: مرحبا بك أختي ملك، وعيشكم الله بارك فيكم إن شاء الله يا رب.
1: وفيك بارك الله، جزاك الله خيرا. نتعرف على الاسم.
4: أم محمد من مدنين.
1: مرحبا يا أم محمد من مدنين، أهلا وسهلا بك، تفضلي.
4: لا يعيش، نعطي سال. أول أسئلة، والله عندي أمي مشت العمرة وتحب تسهل.
1: أي شنو سؤالها؟
4: سؤالها مشت في الأول هبطوا في المدينة وزارة الزيارات قامت بهم، وكل مرة كبيرة في 82 عام قامت بالزيارات وكل كل شيء، وقت لي روحوا للطول مكة عملت عمرتها وطول مرضت، من اللي مرضت مشت للسبيطار طول، معناها عدتهم الأيام اللي ما زالوا مرتي في مكة، عدتهم في السبيطار لنهار اللي روحت لتونس. هيك معناها بالحكم هذا تحس روحها هي زي خاشة ما دارت شيء، تقول شني عندي نصير.
1: هي عملت العمرة متاحة، عملت عمرتها،
4: عملت العمرة لكن ما دارت شيء، لا طوفان ولا حتى شيء،
1: شنو حويلة هي توا لبس
4: ان شاء الله. والله شاء تقول عندي في هجر، ما عنديش في هجر، انا مرض وما درت شيء فيه.
1: خير ان شاء الله، خير إن شاء الله يجيبك الدكتور عمر بإذن الله تعالى. سلمنا عليها، ربي يحفظها ويحميها إن شاء الله.
4: إن شاء الله صحيح يعني. وعندي سمعت الشيخ قال لك الشعر على الرأس، شعر 50 أختي
1: الشعر
4: تحط عليه الزيت ما يطليش، وإحنا حكم دائما نفتح الزيت على شعرنا مع رأسنا، أنا واحدة من الناس رأسي يوجع فيه كمان نفد رأسي دائما نفتح عليه الزيت. وانا سمعت الشيخ قال لك ممكن يصلي بمنك الله تنجم تعمله في الليل والصبح صغير، لأن ما ننجمش كل يوم نعمله في الليل
1: ونغسل في الصبح من جد. حاضر يا أم محمد،
4: مرضية تبشروني بحاجة باهية، معناها نعم
1: خير إن شاء الله
4: عادي كل يوم ونرمح الحط على الظهر وقعد على رأسي تاني ولا
1: حاضر يا أم محمد. طيب فهمتك ونختم بسؤال الثالث، نختم بسؤال الثالث.
4: حاجة أخرى نزيد، حاجة أخرى
1: تفضلي.
4: تم معلمة تقري في القرآن، فقالت تعمل هيك دروس يعمل البر في المجتمع، قالت الصلاة الضحى تصلى ركعتين بس،
1: صلاة الضحى ركعتين فقط،
4: ايه فعنا في المحصر ركعتين ولا تصلى ركعتين، والفجر قال وقت اللي بتصلي الفجر تصلي الفجر وتقعد شوية ما تصليش الفجر وترمي عجول الصبح الدارك اللي لا تصلي الفجر قلت لهم، وبعد تالي بعد بشوي صلي الصبح، هذا هيك صحيح ولا معناها تعمل الأذان بتاعك بتصلي
1: بيه.
4: هذا صحيح ولا مش صحيح؟
1: الله يبارك إن شاء الله. بارك الله فيك أم محمد،
4: جزاكم الله بخير يا ودي
1: أجمعين، بارك الله فيك في أمان الله تعالى وحفظه. نواصل مع الاتصال الثالث ثم نطرح هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر جزاه الله خيرا وزاده الله تعالى بسطة في العلم والجسم كما ذلك هيثم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا
5: أختي مليكة، مرحبا شيخنا دكتورنا الشيخ عمر بن عمر،
1: بارك الله فيك ومرحبا بك معنا، تفضلي نتعرف على الاسم بعد إذنك.
5: أم أيوب من حاجب العيون.
1: يا مرحبا بأم أيوب من حاجب العيون، تفضلي.
5: نعيني أختي مليكة، أنا إن شاء الله قصد ربي نهار الجمعة للحج.
1: ما شاء الله، إن شاء الله حج مبرور.
5: يعيشك يخليك إن شاء الله، ربي يكرم كل مامومن يا رب.
1: حاضرة حاضر يا أم أيوب،
5: بحول الله حاضر، الحمد لله حاضر،
1: ربي يسر أمرك إن شاء الله، تفضلي.
5: أنا نحب نسأل على التقصير في الصلاة، في صلاة الظهر يعني، أنا إن شاء الله نخرج العشرة متاع الصباح وإلى تسعة ونصف كيك حوالي، نجيبش نصلي صلاة الظهر يعني زي تقصير، وصلاة العصر نجيبش نصليه جمع مع عفوا المغرب مع العصر في المطار يعني جمع. ونحب نسأل السؤال الثاني، حاب نسأل بالله أختي على الواقي للشمس يعني الكريم، نجوش نستعملها في أي الأوقات الكريم، ممكن نستعملها عفما هدي وإلا لا عليها هدي.
1: الله يبارك، الله يبارك يعني. أم أيوب أنت حضرت الدروس الحج هكا ولا حضرت دروس الحج؟
5: السلام عليكم. السلام عليكم
1: أم أيوب.
5: أنا وي نعم،
1: قلت لك حضرت دروس الحج.
5: أي حضرت، حضرت مش ديما ما حضرتش ما ديت يعني
1: إن شاء الله ربي يوفقك بإذن الله. سمعت نصائح دكتور عمر في أول هذا اللقاء، شد فيهم صحيح وإن شاء الله خير، ودعينا يا أم أيوب ربي يتقبل منك بإذن الله، إن شاء الله سعي مشكور وذنب مغفور في أمان الله تعالى وحفظه. إذن الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر. نبدأ بأسرة أختنا أسمى، حكم قراءة سورة الفاتحة جهرا في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، قالت سهيت هي في الأمر نعم. هذي وعملت سجود بعدها، هل ترى اللي عملته صحيح أم نعم. يا دكتور
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة هي عبادة، والعبادة وجب علينا الاتباع فيها، أي حسب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلاة المغرب، صلى الركعة الأولى بالفاتحة والسورة جهرا، والركعة الثانية بالفاتحة والسورة جهرا، والثالثة بالفاتحة سرا،
1: نعم،
2: فوجب علينا الاتباع، فمن أخطأ في ذلك فوجب عليه سجود السهو. وسجود السهو هذا قال إرغام للشيطان، معناها ما الشيطان يبدأ يوسوس الإنسان باش ينسيه باش كذا، باش صلاته تبدأ ناقصة باش كذا. فربي سبحانه وتعالى من رحمته بنا شرع لنا هاتين السجدتين، سواء كان سجودا قبليا أي قبل السلام أو سجودا بعديا بعد السلام. فأختنا لما جهرت في الركعة الثالثة فهي خالفت السنة. السنة أن تكون الركعة الثالثة إيش؟ سرا.
1: سرا نعم.
2: معناها هنا هي زادت في صلاتها جهرا، زادت. فبما أنها زادت فبعد أن تسلم من التشهد تعمل السجدة الأولى والسجدة الثانية وتجيب التشهد وتسلم.
1: نعم.
2: وصلاة إن شاء الله ربي يتقبلنا
1: اللهم
2: ويتقبلها
1: أمين.
2: منها
1: اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير دكتور عمر. سؤالها الثاني، حكم مصافحة المسلم لغير المسلم.
2: إيش قالت هي؟ إيش قالت اللي صلاته ما تتقبلش 40 يوم؟
1: هذا إيش قالت؟
2: والله ما نعرفش أن الناس سبحان الله من أين لهم هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الفتوى فقال أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. اللي يتجرأ على الفتوى فهو يتجرأ لجهنم والعياذ بالله. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحاشون الفتوى. أحيانا تأتي الفتوى للصحابي الأول يقولوا برا شوف الثاني، يمشي الثاني يقولوا برا شوف الأخر، أمشي برا الأخر حتى يرجعوها له لي.
1: نعم.
2: لواش؟ معناها خوفا من الخطأ والزلل.
1: نعم.
2: لابن قيم الجوزية رحمه الله كتب كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. إيش معناها العنوان هذا إعلام؟ معناها إعلام يعلمك الموقع إيش معناها، مش كي تكتبي رسالة مهمة للرئيس ولا الإدارة ولا شيء تقولي أنا الموقع ولا نعم. أنا الممضي
1: نعم.
2: أسفله
1: نعم.
2: الموقع هو الإمضاء. هو قال هذا إعلام الموقعين. الموقع أنت كمفتي بتوقع عن شكون؟ بتوقع عن رب العالمين.
1: مسؤولية.
2: أي كأنك نيابة صحيح. عن الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ربي سبحانه وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب بيجي واحد بيسألك أنت بتقول له هذا طيب من الطيبات كله ميسالش. أي كأن قلت وأنا فلان الفلاني أوقع عن الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر حلال
1: نعم.
2: ولا أن هذا الأمر حرام
1: نعم.
2: معناها المسألة ماهوش هينة
1: تخوف.
2: فبالتالي نجي نقول له اللي يصافح على واحد مشرك معناها 40 يوم صلاته ما تستقبلش، لا غلط هذا
1: نعم.
2: غلط
1: نعم.
2: ربي سبحانه وتعالى أمرنا ببر هؤلاء الناس. قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله

0: فيها الرجال اللي تزوج يهودية ولا نصراني
1: واضح
0: معناها كل يوم يصافحها معناها الصلاة لا أختي لا حرج في ذلك، وواجب علينا أن نحسن إليهم وأن نعاملهم بإسلامنا بأخلاق ديننا.
1: هو نعم. نعم.
0: والإسلام هو الخلق، هو المعاملة، الدين المعاملة. على قدر ما نحسن معاملتنا مع الناس على قدر ما نجلب الناس صحيح. لهذا الدين.
1: نعم هذه مسؤوليتنا دكتور عمر. صحيح.
0: على قدر ما نجلبه مش ولو كنت قال ربي سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم,
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فبما رحمة من الله لنت لهم.
1: نعم.
0: رحمة قال نعم. إنما أنا رحمة مهداة. لما قالوا له ادعوا على المشركين قال لم أبعث لعان ولا سباب
1: صلى
0: ولا
1: الله
0: شتم.
1: عليه وسلم صلى الله عليه
0: إنما
1: وسلم.
0: أنا رحمة مهداة.
1: نعم.
0: قالوا ادعوا عليهم قال اللهم اهدي دوس. أنا قالوا له ادعوا عليهم يا أخي قال اهديهم فأهداهم الله الكل. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. نعم. فهداهم الله.
1: نعم دكتور عمر.
0: فربي سبحانه وتعالى أمرنا أن نحسن. فأش قالوا النبي قالوا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك
1: صلى الله عليه وسلم. إذن نريد أن نتعلم من حبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم ونتزين بمكارم الأخلاق.
0: سيدنا وتجرسنا وربي
1: وهو الرحمة المهداة.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا دكتور عمر. ربما نواصل مع سؤال ثيل فيما يتعلق بزواج حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة. هل تريد أن نجيب؟ طبعا هو مبحث فيما يعني كلام قال أنه تزوجها وهي يعني طفلة صغيرة بين قوسين. هذا كلام للأسف متداول لكن نريد طبعا في هذا المقام
0: في هذا فيه كلام كثير وفيه نعم. كلام يثبت خلاف ذلك. ولنفرض أن تزوجها بنت 9 سنوات مثلا بنت 9 سنوات معناها أيام زمان المرأة وخاصة في المنطقة الحارة ليست كالمرأة في المنطقة الباردة. معناها أحيانا المنطقة معناها طفلة تبلغ في 9 سنوات 9 سنوات يقول الشافعي رأيت جدة في عمر 21 سنة.
1: نعم
0: هي جدة.
1: نعم
0: منين جد؟ هي تزوجت بنت 9 فأنجبت بنت 10 جابت بنية البنية تزوجت 9 و10 معناها صاروا تقريبا معناها 19 من الحمل متاعها 20 بعد منها أنجبت. نعم. قالت في 21 سنة.
1: نعم نعم بارك الله فيك.
0: فيختلف الواقع معناه وإذا المرأة معناها حاضت أصبحت مسؤولة. ربي سبحانه وتعالى جعل مناط التكليف هو البلوغ.
1: نعم.
0: والبلوغ معناها من بلغ سن الرشد أصبح مسؤولا ومكلفا.
1: نعم.
0: راجل وإلا امرأة.
1: نعم. نعم. بارك الله فيكم دكتور عمر. فيما يتعلق بسؤال أم محمد من مدنين اللي تتحدث على أمها اللي مشيت للعمرة.
0: نعم.
1: ومشيت للمدينة وقامت بزيارات وروحت وقامت بالعمرة متاحة إنه بعد ما كملت العمرة متاحة مرضت قالت لك وبعد. نعم. روحت مباشرة لتونس وقعدت متقلقة في هذا الباب على أساس أنها حرمت من أجر كثير.
0: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: المطلوب من المعتمر هو أداء النسك. إيش هو النسك؟ اللي هي العمرة.
1: نعم.
0: إيش هي العمرة؟ معناها العمرة تتمثل في 3 أركان: الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الطواف، الركن الثالث السعي، ثم بعد ذلك تقصر من شعرها قليل.
1: نعم.
0: فإذا قامت بالطواف وبعد الطواف صلت 2 ركعة في مقام إبراهيم، بعد منها ذهبت إلى الصفا والمروة سعت بين الصفا والمروة 7 أشواط متاعها، وبعد الانتهاء قصت شوية من شعرها فقد انتهى المطلوب منها. هذا هو المطلوب. فقد أدت عمرتها ونسأل الله لها القبول.
1: أمين يا رب.
0: أما ما عدا ذلك بتمشي الغار حراء ولا بتمشي للعرفات وتشوف ولا تمشي الميناء وتشوف ولا تمشي للسائر المزارات الأخرى فهذا ليس بمطلوب.
1: نعم.
0: منها.
1: نعم.
0: ولا يكون فيه حتى أجر إلا الاطلاع ومعرفة كما قال ربي قل سيروا في الأرض.
1: نعم
0: بيه. فقط وليس ذلك بمطلوب وعمرتها كاملة إن شاء الله
1: ربي يتقبل منها بإذن الله.

0: تعالى
1: الحمد وإن شاء الله ربي يحييها ويشفيها وتعمل عمرة ثانية
0: إن شاء الله. إن شاء الله. به بخصوص سؤالها الثاني، قالت ديما تحط في شعرها زيت، هل ترى هذا مانع موانع الصلاة وإلا ليه؟
1: الزيت، الزيت اللي يقول الزيت مانع، شوفوا أخوانا، هو الزيت زيتونة ما هوش مانع من الموضوع، معناها كي نحط الزيت على راسي ونتوضأ الوضوء متاعي صحيح.
0: نعم.
1: شبعت راسي، شبعت راسي بالزيت مثلا معذرة.
0: نعم. خذ راحتك دكتور عمر.
1: نواصل. شبعت راسي أي. بالزيت.
0: نعم.
1: وبعد منها اتوضيت، ما يحتاج نغسل راسي. لأن الزيت ليس بعازل.
0: صحيح.
1: ما يعزلش. نعم. تو المونيكير كي تحطيه على على ظفرك
0: هذاك
1: يعزل، معناه ما عادش الماء يوصل لل... نعم. يوصل للظفر.
0: أي.
1: فبالتالي وضوءك باطل.
0: صحيح.
1: أما الزيت لا.
0: نعم.
1: الزيت لا، لكن فيه أشياء أخرى اليوم في ال... في ال... الوقت الحديث، بعض الشباب ما نعرفش ولا الشابات يعملوا الجل. الجل هذا فيه نوع من الجل يعمل طبقة على الشعر.
0: صحيح.
1: فبحيث كي يعمل الماء ما يوصلش الماء للشعر.
0: يبقى يعازل دكتور عمر.
1: عازل. نعم. فيه نوعية عازلة.
0: آه
1: ولهذا الإنسان اللي بيعمل جال لشعره، كان امرأة ولا رجل، ذكر أو أنثى، يسأل الصيدلي اللي شرى منه العازل هذا، الجال هذا، هل هو عازل ولا ليس بعازل؟
0: إن شاء الله يكون يعرف يا دكتور عمر.
1: آه؟
0: إن شاء الله يكون يعرف.
1: لا لا أكيد فيه شو اسمه فيه.
0: المهم طبعاً
1: ما هذا يلزم الزيت الزيتونة أعمل أختي وتوضي ولا يحتاج تغسل.
0: وربي يتقبل إن شاء الله.
1: وربي يتقبل.
0: اللهم أمين. جزاكم الله خير يا دكتور عمر. إذا نواصل مع سؤالها الثالث. فيما قالت معلمة تقري فيهم في القرآن، قالت لهم صلاة الضحى ركعتين فقط، وقالت لهم كيفاش يعني صلي صلاة الفجر ركعتين وبعد يستنيوا مشوار باش يصليوا.
1: نعم.
0: صلاة الصبح. نوضح.
1: نعم.
0: المسألة هذه.
1: نعم. بالنسبة لصلاة الضحى، الرسول صلى الله عليه وسلم حث عليها، وأجرها عظيم، أجر الضحى عظيم. سيدنا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه
0: والسلام صلى الله
1: يتحدث
0: عليه
1: عن الواجب، واجب المسلم كل يوم، معناه يصبح على ابن آدم على كل سلامة صدقة.
0: نعم.
1: على كل سلامة صدقة، إيش معناه؟ أي على كل عظم من عظامك صدقة، العظم هذا صدقة، العظم هذا صدقة، العظم هذا صدقة، العظم هذا صدقة، العظم هذا صدقة. معناه يقولوا، وأنا مانيش طبيب، بعد أهل الطب يصححونا ولا يكلمونا، يقولوا الإنسان عنده تقريبا 360 عظم.
0: نعم.
1: معناها قال كل سلامة يلزم تتصدق عليه.
0: سبحان الله.
1: معناه قديش باش نتصدق؟ لكن سيدنا صلى الله عليه وسلم وسع مفهوم الصدقة. ابتساماتك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تعين ذا الحاجة صدقة، اللقمة تضعها في زوجتك صدقة. معناه بين أن الكلمة بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، معنى هذا كله بين. قال ويجزي في الأخير، معناها في آخر الحديث، قال ويجزئ من ذلك ركعتي الضحى.
0: سبحان الله.
1: معناها إذا صليت أيها المسلم ركعتين الضحى فكأنما تصدقت 360 صدقة ركعتين.
0: نعم.
1: حددها سيدنا الضحى، جعلها معناها تبدأ من ركعتين إلى ثمانية ركعات.
0: به. من ركعتين إلى ثمانية ركعات.
1: معناها النجم نصلي ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية.
0: ثمانية. نعم. نعم.
1: معنى هذا أكثر شيء ثمانية ركعات.
0: به.
1: اللي يصلي ركعتين به، اللي يصلي أربعة أفضل، وهكذا. والعبرة بالالتزام والدوام.
0: أي.
1: مش اليوم نصلي ثمانية وغد ما نصليش ولا نصلي ركعتين، لا، نداوم مثلا على أربع ركعات.
0: يا رب.
1: خير أعمالي صلى الله عليه وسلم، خير
0: صلى الله عليه وسلم.
1: معناها يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن عمله قالت كان عمله ديمة.
0: نعم ديمة بمعنى الديمومة اللي ديمة بحق
1: أفضل الأعمال ما داوم عليه صاحبه.
0: نعم واضح. رب اجعلنا بإذن الله تعالى من أهل المداومة في هذه الأعمال نعم. الصالحة والخيرة. وأختنا سألت على صلاة الفجر وصلاة الصبح نرجع للتفصيل هذية بعد إنك دكتور عمر. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي طبعي. نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. السلام عليكم. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. نتعرف على الاسم؟
2: أم محمد.
0: يا مرحبا يا أم محمد. منين؟
2: الله يسرك نتشرف بيك يا عزيزي.
0: يعيشك.
2: اللهم صلي عبدي عليك نايتين في الشيخ نتاعك.
0: بارك الله
2: اللهم
0: فيك.
2: اللهم صلي عبدي.
0: ربي بركنا في دكتور عمر بن عمر. جزاك الله خيرا.
1: ربي يعافيك ان شاء الله.
2: انت زاد حسنات عند ربي
0: ان شاء الله. الكلنا مع بعضنا باذن الله. منين تكلم فينا ام محمد؟
2: من بن عروس. عزيزي
0: بن عروس اهلا وسهلا. تفضلي.
2: انا عندي مرت خويا في مزدك عملت عمليه.
0: اي
2: من لو تعبت عملت
0: نعم
2: ومازالت نص روحها تصلي ولا لا؟
0: واضح.
2: مازالت تهرس.
0: واضح. بي هذا هذا سؤالك فقط؟ عندك سؤال اخر؟
2: لا زيد واحد اخر.
0: قل لي ام محمد.
2: عندي خوي عايش صدق عندي خوي قاعد يصلي بعد المغرب بعد ما يصلي ست ركعات. قال قلت له هذا شنو؟ قال لي صليت الغفله.
0: صليت
1: الغفله.
0: اه واضح. به
2: به. وانا مره قاعده نصلي بنتي العزيزه انا قاعده نصلي لله محمد رسول الله نسيت ركعتين.
0: نعم
2: ركعه ركعتين فهمتي
0: تصلي في المغرب
2: مغربي بعدي ديرت السياسة فهمتني.
0: نعم
2: يعود ان نصلحها ما نصلحش قصيت.
0: نعم
2: قلت السلام عليكم وعاودت
0: قصيت وعاودت صليتك من جديد.
2: اي
0: باهي باهي.
2: وانا كي نجي نتوضا ما نجمش نطبس انا مرة كبيرة فهمتني. نحط بانو نحط فيه سقية ونحكم هكا ونتبعك هل
0: هذا صحيح ولا لا؟ الله يبارك. الله يبارك. ربي يعطيك الصحة وربي يتقبل منك.
2: الله يستر عليك يا غالي.
0: شكرا يا لله من حسن خليقك يا أم محمد.
2: الله يستر عليك يا غالي.
0: بارك الله فيك. أمين. شكرا ليك طبعا على هذه التحية الطيبة. جزاك الله خيرا. نواصل مع نرجع سؤال أختنا أم محمد من مدنين فيما يتعلق طبعا بصلاة الصبح وقبلها طبعا الرغيبة دكتور عمر.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لصلاة الصبح إذا أذن المؤذن معناها دخل وقت الصلاة. إذا أذن المؤذن دخل وقت الصلاة. الصلاة هذا نعم. الأصل فيه. لكن صار فيه لغط وفيه كلام وصار فيه خلاف وأن هذا الوقت ربما مازال وربما كذا. فقلنا خروجا من الخلاف معناها أذن المغرب نصلي بعد 20 دقيقة أو 25 دقيقة
0: نصلي صلاة الفجر وبعد نستني
1: مع شيء. نعم نعم. كونه إنسان معناها صلى الفجر متاعه ثم بعد ذلك مباشرة صلى الصبح إن شاء الله لا شيء عليه وربي يتقبل منا ومنه.
0: اللهم أمين. جزاكم الله خير دكتور عمر. ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله تعالى. أم أيوب من حاجب العيون إن شاء الله هي قاصدة ربي للحج بإذن الله في الأيام
1: يتقبل منها ويرضها سالمة غانمة هي وسائر حجاجنا الكرام.
0: أمين أمين أمين. وهي كان إن شاء الله من باب حسن الاستعداد إن شاء الله. هي قالت باش تخرج بإذن الله تعالى العشرة متاع الصباح تكون في المطار. يا ترى قالت تقوم بالتقصير في صلاة الظهر هذا سؤال. وبالنسبة للعصر والمغرب هل ترى تجمعهم وإلا لا؟ هذا سؤالها. نعم. دكتور
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ربي سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الصلاة قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا كتابا أي بمعنى فرضا. موقوتا أي مؤقتة بوقت.
0: نعم.
1: و سيدنا صلى الله عليه وسلم جاء جبريل المرة الأولى وصلى به في أول وقت كل صلاة. ومن الغد جاء المرة الثانية وصلى معناها الصلوات في آخر وقت. ثم قال له ما بين هذين صلاة. كما يقولوا جاء الظهر اليوم الظهر تقريبا 24 دقيقة ولا الحدود هذيك فصلى به. من غدوة جاء الأربعة مثلا غير درجي وصلى به الظهر.
0: نعم.
1: قال بين هذين وقت، معناها اللي إذا صلت صليتهم في هذا الوقت
0: أيه.
1: معناها ما بين الوقت الأول والثاني هذا وقت.
0: نعم.
1: صلاتك صحيحة وفي وقتها. إلا المغرب، إلا المغرب، فاليوم الأول جاء في نفس الوقت والغدوة جاء في نفس الوقت. ولهذا أيه. احنا نقوله المغرب فارس.
0: أيه.
1: شو معناه أيه. فارس؟ أي ما يستناش.
0: نعم.
1: ما عندوش معناه اتساع وقت أيه. معناه أيه. وقت موسع.
0: نعم. نعم.
1: الظهر عنده وقت موسع، العصر عنده وقت موسع، العشاء عنده وقت موسع، الصبح عنده وقت موسع. الصبح من اللي يذن الفجر ممكن نصليه قبل شروق الشمس بربع ساعة ولا بعشرين دقيقة.
0: نعم. صلاة المغرب،
1: صلاة المغرب في وقتها،
0: في وقتها.
1: نعم. باهي. فهذا أولا. فالصلاة لا يجوز لنا أن نصلي الظهر مثلا، هي قالت العشرة، لا يجوز العشرة ولا العشرة ونص ولا الأحداش ولا حتى الاثناش،
0: لأن حتى الظهر مازال ما دخلش. الدكتور هي على سفر،
1: حتى أي. على سفر.
0: نعم.
1: حتى ولو على سفر
0: نوضحه. نعم.
1: حتى ولو على سفر لا تصلى الصلاة قبل وقتها، إلا في السفر. في السفر لما يكون فيه جمع، في السفر بإمكانها تجمع، والجمع هي أشارت إلى نقطة الجمع العصر والمغرب، لا يجمع العصر أي. من المغرب
0: أي.
1: معناه إذا إذا إذا غربت الشمس معناه العصر أصبح قضاء.
0: نعم.
1: وأصبح في رحمة الله، إن شاء تقبله وإن شاء رده. معناها في رحمة أي. ربي
0: أي.
1: لأن ربي قال كتابا موقوتا أنت خرجتيه عن وقته، وقته خرج. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة.
0: نعم.
1: معناه اللي صلي ركعة قبل ما تغرب الشمس وصلى ثلاثة بعدها، معناها إن شاء الله ربي يحسبها له في وقتها.
0: أمين.
1: وهذا رحمة من الله،
0: الحمد لله.
1: وهذه معناها إحنا لا نقول لإخواننا مثالش، لكن نقول لهم معناها احرصوا على الصلاة في وقتها، وأفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها. إيش معنى لوقتها؟ أي في أول وقتها. وهذا معناها يؤيده قوله تعالى فاستبقوا الخيرات.
0: نعم.
1: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالإنسان يصلي في أول وقتها، لكن المرأة مشغولة ولا كذا لا بأس أن تؤخر صلاتها حتى يطيب الفطور، وقت فطورته ولا فطور نعم. بالطيب الفطور ولا عندها ضيوف ولا كذا مشغولة ما صلت إلا في آخر الوقت لا بأس
0: إن شاء الله. المهم
1: المغرب والعصر لا يجتمعان، وإنما إيش هي الجمع؟ يكون بين الظهر والعصر،
0: والعصر
1: والمغرب والعشاء.
0: نعم.
1: المغرب والعشاء مع بعضهم، والظهر والعصر مع بعضهم، وهذا الجمع فيه جمع تقديم، أي نصلي العصر في أول في أول وقت الظهر. الظهر أذن النجم نصلي الظهر والعصر.
0: نعم.
1: وإلا في آخر الوقت أذن العصر ممكن نخلي الظهر ما نصليش حتى يذن العصر، وبعد منها نصلي الظهر والعصر مع بعضهم.
0: نعم.
1: المغرب والعشاء نفس الشيء، أما نقدم العشاء إلى المغرب فيصير جمع تقديم، وإلا نأخر المغرب إلى ما بعد دخول العشاء فيصير جمع تأخير.
0: بارك الله فيك.
1: والمالكية يميلون إلى جمع التأخير أكثر من جمع التقديم.
0: نعم.
1: يفضلون أي. جمع التأخير أفضل من جمع التقديم. جمع التقديم.
0: بارك الله فيك.
1: وكلاهما صحيح
0: بإذن الله، ربي يتقبل.
1: نصيحتي لحجاجنا
0: أي.
1: معناها ماشية قالت العشر ونص ممكن ما تدركش الظهر وهي في المطار، خلاص الظهر بيكون له وهي في الطائرة. هي أي. في الطائرة أي. فنقول للإنسان الذي يستطيع أن يمسك الوضوء يتوضأ في المطار ويمشي على وضوء به. الذي لا يستطيع لا بأس أن يتوضأ في الطائرة. الطائرة طبعا نعم. ضيقة وفيها معناها حذر كبير.
0: صحيح.
1: يرد باله الإنسان. وأنصح النساء والكبار السن مش لازم يرفع ساقه لأن ضيق وكذا، وإنما يبل يده هيك ويمسح ساقه من لوطه ومن تحت على الجلد، مش على على على قلاصة ولا شيء، لا لا، من ناحية قلاصة وناحية صباطه ويمسح عليهم مسحان.
0: نعم.
1: ويلبس باش ما يتعبش. صح. والمسح يجوز للضرورة، وهذا
0: وهذا
1: وهذا قال به الطبري، والطبري من أهل السنة وإمام من الأئمة، مثله كمثل الشافعي ومالك وغيره، فأجاز واستدل بقراءة الجر عند قوله تعالى وأرجوليكم إلى الكعبين، وقال يجوز المسح على الرجلين. فهمنا؟
0: نعم.
1: فيمسح ثم بعد ذلك يمشي للكرسي متاعه ويقف في الكرسي متاعه. يقف لأنهم الحجاج متقبلين للقبلة، معناها ماشي الطيارة في اتجاه الكعبة. يقف ويكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة، يقرأ السورة، ويركع قليلا، ما عندوش مجال باش يركع بالقدا، وإنما يحني راسه قليلا، سمع الله لمن حمده، ويقعد على كرسيه ويحني راسه للسجود، سجدة الأولى سجدة ثانية، ثم يقف ويكمل الصلاة. هذا إذا لم يكن في الطائرة مكان. إحنا صلينا جماعة في طائرة مرة في عمرة ماشيين وصلينا جماعة، لأن عندهم مكان خلف الطائرة. والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيك دكتور عمار، إن شاء الله تكون المسألة هذه واضحة لأختنا أم أيوب اللي سألت كذلك على وقي الشمس، وهي يعني تؤدي طبعا عبادتها، تؤدي فريضة الحج، هل ترى جائز وإلا لي؟
1: هذا وقي الشمس، أنا لابد من السؤال، هل واقي الشمس فيه عطر؟ وانت أدرى
0: صحيح، أي نجم تعرف
1: فيه رائحة ولا ما فيش. فإذا كان معطر واقي الشمس وهي في حالة إحرام فقد ارتكبت محذورا، معناها عملت غلطة يلزمها فدية.
0: واضح.
1: أما إذا ما كانش فيه ريحة، ما فيش ريحة، كما مثلا عادة غادي حجاجنا ربي يحفظهم والمكيفات وكذا، ساعة لساعة يحتاجوا لشوية فيكس وشوية بوفاس.
0: أي أي أي.
1: فلا بأس به البوفاس لأنه ليس من العطر، والفيكس ليس من العطر.
0: نعم.
1: أما واقي الشمس أنا لا أعرفه.
0: تثبت هو مازال هي تثبت أم أيوب.
1: أيوة. إذا فيه عطر ولا فيه رائحة معناها فواحة فهذا لا يجوز.
0: نعم. إذا أم أيوب ثبت من الأمر هذايا قبل ما تستعد إن شاء الله، قبل ما تسافر بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربي يتقبل منك وإن شاء الله موافقة ليك ولكل حجاجينا. بأم محمد تقول بخصوص مرتخوها اللي عملت عملية دكتور عمر.
1: نعم.
0: وبه كما قالت هي ما نظفتش يعني ما زالت.
1: نعم.
0: بحكم أنها كيف أجرت العملية، هل ترى تصلي وإلا لا في هذا البيت؟
1: معناها شوفوا العملية ليست مانع من موانع الصلاة. العملية ليست مانعا من موانع الصلاة.
0: نعم.
1: عملتها في أي مكان.
0: أي.
1: فليست مانع، حتى ولو عندها معناها كما هذا المريض اللي يخرجوا له الدليل.
0: أي.
1: ويخرج.
0: أي.
1: معناها سواء البولة حش قدركم أو الغاية.
0: نعم.
1: أو كذا، فهذا ليس بعذر لترك الصلاة. إذا كانت هي معناها طاهرة وعملت العملية وجاءتها الدورة وبعد منها انتهت الدورة، في حالة الدورة لا تجب عليها الصلاة طبعا.
0: نعم.
1: لكن إذا طهرت من الدورة وجب عليها الاغتسال. طبعا هي عندها عملية ما تنجمش تغتسل، ففي هذه الحالة تتيمم لكل صلاة.
0: نعم.
1: بنية رفع الحدث الأصغر والأكبر، معنى بنية لما تحط يديها على التراب تنوي بتتيمم تقول بنية الطهارة الصغرى والكبرى، معناها الوضوء والاغتسال.
0: نعم.
1: تيمم
0: تستحضر
1: واحد.
0: هذه النية.
1: آه؟
0: بنية الطهارة الصغرى
1: والكبرى. معناها تيمم واحد، مش تيمم هذا ونعود تيمم آخر، لا تيمم واحد وتصلي لكل صلاة تيممها، إلا إذا صلت الظهر وتحب تصلي 4 ركعات النافلة بذلك التيمم يقضي. صلت العشاء وبتصلي 11 ركعة قيام الليل بالتيمم العشاء يكفي، أما إذا صلت ركعتين قبل وبتعاود الفريضة لا تصلي التيمم هذاك للنافلة خلاص مشاء بتصلي الفريضة تعود للفريضة تيمم جديد.
0: ربي يبارك لنا فيك دكتور عمر. إذا كيف ما قلت لنا
1: يشفيها ويشفي كل مريض.
0: أمين. ربي تملها بالشفاء. إذا العملية ما هيش مانع من موانع الصلاة كما قلت لنا دكتور عمر، يلزمها
1: حتى ولو عندها معناها يخرج منها
0: هكا تتيمم بنية الطهارة الصغرى والكبرى وتصلي بإذن الله وربي يتقبل منها إن شاء الله وربي يتمم لها بالشفاء. قبل ما نواصل مع جوز أسأل الأختنا أم محمد فما اتصال هاتفي نأخذه ونرحب به. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: السلام عليكم. عسلامة
0: أختي. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. نتعرف على الاسم.
3: سيماء.
0: إيمان.
3: سيماء. سيماء.
0: أيماء. هكا أيماء.
3: سيماء.
0: شيماء. أجيب شو قالكش معناها أيماء. شيماء. مرحبا. مرحبا يا شيماء المعذرة.
1: نحكي لها الحرف الأول متاعها.
0: هذيك شو سمعتي دكتور عم أنا استغربت من الاسم شو قالكش معناها أيماء. مرحبا يا شيماء. مين تكلم فينا؟
3: من تونس.
0: من تونس. يا مرحبا بيك لله. تفضل شيماء.
3: سمحتني يا أختي حبيت نسأل فضيلة الشيخ.
0: تفضل.
3: هو أنا عزي وعايشة مع درجتي هما مربيني أما بيانشو أمي وبابا معناها حاليين وموجودين ربي
0: يفضلها.
3: أمين. وأنا الحق متكفلة عندي عميتي الصبار مش متزوجات وأكبر في العمر وأنا متكفلة بيهم
0: ماديا يعني تنفق عليهم
3: ماديا حبيت نسأل الشيخ هل يجب علي نضحي أنا معناها نضحي باسم معناها نضحي ونكون أنا متكفلة بصحية عام سنين في حالة ما إذا أنا قادرة وإلا هل خاطرني امرأة لا يجب علي أضحية هذه حاجة. والسؤال الثاني حبيت نسأل على حكم المشاركة في الأضحية على خاطر الحق ما فهمت أنه ما فهمتش حبيت كان الشيخ يوضح لنا
0: الله يبارك
3: في الأضحية.
0: الله يبارك الله يبارك يا شيماء إن شاء الله ربي يوفقك وربي يتقبل منك إن شاء الله
3: ربي يخليك ربي يبارك لكم ربي
0: في أمان الله يعيشك لله يعيشك مشكورة. نرجع لأسئلة أختنا أم محمد من بن عروس تسأل قالت خوها يصلي بعد المغرب 6 ركعات صليت الغفلة كما قال دكتور عمر تسأل على هذه الصلاة.
1: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم كما ذكر أخوها هي صلاة الغفلة.
0: هي إيش معني هذا؟
1: تسمى صلاة الغفلة وهي من أفضل الصلوات.
0: هي
1: سميت بصلاة الغفلة لأن غالبا الناس بين المغرب والعشاء يغفلون عن الصلاة. اللي يتعشى يتعشى واللي عنده شغل شغل وكذا وكذا. فوقت غفلة
0: من وقت قصير
1: يعني نعم وقت قصير وقت غفلة بيقول لي باش نصلي فمعناها أقل هذه الصلاة ركعتين أقلها ركعتين وأكثرها 6 مش كما الضحى.
0: الضحى قلنا ركعتين وثمانية ركعتين
1: هذه ركعتين وستة
0: وخوها ما شاء الله يصلي 6 ركعات
1: نعم 6 ربي يتقبل عليه وربي يثيبه وربي يسهل لمن والله. يستمع إلينا ويشاهدنا أن يجعل على الأقل يحافظ على ركعتين بعد المغرب
0: أي هذا أقل حاجة يعني منها كما قلت لنا ركعتين اللي
1: يحافظ عليهم حتى يستقر الأمر ممكن بعد ما يزيد 4 ركعات
0: نعم إن شاء الله يا رب ونداوم عليها أكتلنا على الديمومة
1: إن
0: شاء الله ربي نخرج من دائرة الغفلة
1: خير الأعمال
0: أدومها
1: وإن قل
0: نعم وإن صلى الله عليه وسلم
1: أي وإن قل العمل
0: صحيح نعم. المهم نداوم إن شاء الله
1: يداوم عليها إن شاء الله ربي يتقبل. وصلاة الغفلة ليش معناها أجرها كبير لأن دائما في الأوقات التي يغفل الناس عنها
0: أي
1: فربي يعظم الأجر مثلا الله. في السوق الناس تغفل عن الذكر فجعل معناها الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو في السوق معنى الناس في غفلة وهو يذكر معنى هرب يشوف قديش يعطيه من الأجر ومن
0: الثواب أكثر غفلتنا توا دكتور عمر
1: نعم. رجب لما سئل
0: شعبان
1: على شعبان قلت
0: يغفل رجب. عنه كثير من الناس
1: قال شهر يغفل عنه الناس يغفلها وكتكلم الغفلة ولهذا الرسول كثر فيه العبادة
0: سبحان الله محليه دينا شيء
1: أعلم.
0: والله محليه دينا ومحليه كلامك طبعا على هذه الصلاة صلاة الغفلة بالحق أول مرة نسمع بها دكتور عمر إن شاء الله يا رب يجعلنا من أهلها يا رب آمين. العالمين ملك ما قلنا دكتور عمر بين المغرب والعشاء من ركعتين إلى 6 ركعات رب يجعلنا من أهلها بإذن الله تعالى وهنيئا له هذا الأخ رب يتقبل منه بإذن الله به أختنا زيدة تقول نسيت الركعة الثالثة أي تصلي في المغرب ما صلحتش يعني ما صلحتش صليتها لكن كملت وسلمت وعاودت صليتها من جديد هل ترى اللي عملته صحيح ولا لا دكتور؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف أولا الإنسان إذا بدأ عمل ولا خاصة فريضة ولا طاعة يجب عليه أن يتمه. ربي سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، أي بديت عمل كمل. ولهذا المالكية قالوا من بدأ في صيام يوم نافلة بعد من هظهر له باش يفطر ولا عزموه يجب عليه القضاء.
0: شفت، حتى لو هو نافلة،
1: حتى هو نافلة نعم، عند المالكية لابد من القضاء. ليش؟ لأنه أتم العمل، لأنه لم يتم العمل وشرع فيه.
0: نعم.
1: فإذا شرع فيه فليتمه. ولهذا قال ربي وأتم الحج والعمرة.
0: نعم. مهما كان العذر دكتور
1: حتى
0: عمر،
1: حتى العمرة حتى لو كانت فاسدة ولا الحج كان فاسد لازم يكملها وبعد منها يعاود.
0: سبحان الله.
1: نعم. فالصلاة معناها الأفضل أنها تواصل صلاتها وتأتي بما نقصها. معناها هي شكت أن الركعة الثالثة ما ركعتهاش تركع، وبعد منها تعمل سجود السهو البعدي، تعمل سجود السهو البعدي. معناها هنا أنا ما نعرفش صلت ركعتين ولا كيفاش معناها.
0: اي قالت لك نسيت الركعه الثالثه. اي
1: نسيت الركعه معناها أي سلمت.
0: اي
1: باهي بارك الله فيك. معناها اذا الانسان صلى ركعتين وهو باش يقوم للثالثه نسى، قال السلام عليكم.
0: اي
1: ففي هذه الحاله يقف ذكر، يقف يكبر وياتي بالركعه الثالثه ولا الركعه الثالثه والرابعه ويعمل التحيات متاعه التشهد، ثم بعد ذلك بعد ما يسلم يعمل سجود سهو سجدتين سهو. فهمتي؟ نعم. ما يحتاج يعود صلاته من جديد. ما يحتاج. صليتي الظهر، صليتي الركعتين وصليتي الثالثة ومعناها مع الانشغال والمشاكل تحسبي روحك في الرابعة وجلستي للثالثة وسلمتي. وقت اللي سلمتي
0: ذكرت
1: رجع لك شاهد العقل انك صليتي كانت ثلاثة. ففي هذه الحالة نفس الشيء تقفي تجيب تكبري وتكملي الركعة الرابعة وبعد التشهد والسلام تعملي سجدتين السهو، ما يحتاج تعاودي صلاتك من جديد.
0: واضح.
1: نعم والله تعالى
0: بارك الله فيك.
1: أعلم.
0: تقبل الله منكم دكتور عمر وجزاكم الله خيرا، نورتنا بالحق خاصة فيما يتعلق بصلاتنا. بسألت على الوضوء نعتذر منك يا أم محمد خاطر قالت نسيت التفصيل، قالت هي تتوضى ما تنجمش تطبس
1: كبيرة.
0: أي ما فهمتش شنو هو الإشكال. أعتذر منك يا أم محمد.
1: معنى الإشكال أنها لا تستطيع أن تقول تونسلك أنا.
0: قل لي دكتور عمر.
1: فالإشكال نقول لأختنا عندها إشكالية في غسل الرجلين.
0: أي.
1: ما تنجمش تغسل رجليها. إيش تعمل؟ تعمل بانو، عندها بانو. وتحط رجلها اليمين رجلها اليسار وتمشي تصلي، تسأل هل صلاتها صحيحة أو ليست صحيحة.
0: نعم يا ربي بركنا فيك.
1: نعم نقول وبالله التوفيق، ربي سبحانه وتعالى جعل الوضوء شرطا للصلاة.
0: نعم.
1: والوضوء ينبغي أن يكون كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علمنا الوضوء، قال علمنا بلفظه بالكلام، قال أغسلوا كذا وكذا وكذا، وعلمنا بفعله، نادى واحد جاب له الماء فتوضأ قدامه من الصحابة تشوف. والشاهد في الوضوء أن الرجلين وغسل الرجلين معناه واجب.
0: نعم.
1: مش كما الخشم ولا الوذن ولا حاجة، لا، الأشياء المذكورة في الآية هذه واجبة لابد منها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا كواجب. فالمسلم لابد من فعل ذلك. فنقول أختنا هذه إذا عندها حد في دارها ومعاها لا بأس أن يجي هو يغسل لها رجليها، لأن ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالتعاون فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فواجب الولد ولا البنت ولا الأخ ولا الأخت ولا الزوج ولا الزوجة مساعدة الشريك
0: وإذا ما تيسرش الأمر
1: إذا ما تيسر ذلك ففي هذه الحالة صلاتها صحيحة تفعل كما فعلت
0: كما فعلت الحمد لله تقبل الله منك
1: والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيكم الله دكتور يبارك. عمر نواصل تحب نواصل مع أسرة أختنا شيمة ولا تحب ترتاح شوي
1: اللي
0: ريحك انت دكتور عمر نرحب بمحمد الفرجاني مرحبا محمد نواصل معك
1: هو جاء
0: إذا نبقى مع تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من كلام ربي العالمين ثم نعود لنواصل مع أسئلة أختنا شيماء وبقية الأسئلة على صفحة الإذاعة فمرحبا بأسئلتكم على رقم 71-136-ألف أو على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. كنا في الإنصات إلى آيات بينات من سورة آل عمران بصوت الشيخ المقرأ التونسي محمد بالحاج يوسف رحمه الله تعالى. ونحن نتمم لقاءنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في برنامج فقه الحياة بمعية شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر. تقبل الله منكم دكتور عمر وجزاكم الله خيرا وزادكم الله تعالى بسطة في العلم والجسم.
2: الله زيدي والمال
1: والمال كل شيء كل شيء في خير إن شاء الله الدنيا وآخرة يا رب العالمين. ربي يبارك لنا فيكم دكتور عمر. نعم محمد فرجيني يقول لك كل فلوس المال قوام الأعمال.
2: لا معلاش نجري وعلاش نخدم
1: إن شاء الله برزق الحلال يا دكتور عمر إن شاء الله إن شاء الله.
2: اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عمن سواك.
1: أمين أمين أمين. مرحبا محمد
2: ولا تجعل الدنيا في أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
1: الحمد لله يا رب العالمين. إن شاء الله ربي هالدنيا الفانية تكون مطية نافعة وجميلة لدار الآخرة وننعم بجنة الرحمن.
2: آمين.
1: لقاءنا قد جميل. الساعة الأولى مرت سريعا دكتور عمر
2: لله.
1: والحمد لله تعالى الناس تسأل على دينها ربي يتقبل منكم إن شاء الله يبارك لنا في علمكم. سؤالنا بذكري من الأخت أم أيوب على واقي الشمس. وحضرتك أكدت أم أيوب خاطر ماشية للحج قلت لها لازم ما يكونش معطر فيه رائحة هكا ولا عليها أن تتبه لهذا الأمر. فجينا سؤال من أختنا ألفة تقول واقي الشمس المقاوم للماء دكتور عمر هل
2: نعم.
1: تسأل هل ترى عازل وإلا لا؟
2: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان هو واقي معناها من الماء. إيش معناه واقي من الماء؟
1: ما يعديش
2: هو معناها عازل. وقت اللي نحطه على وجهي ولا نحطه على يدي معناها واقي من الماء معناها ما يعديش الماء للوجه. فإذا كان ما يعديش الماء للوجه مثله كمثل المنكير
1: أي عازل يعني
2: معناه يصبح الواقي عازل. أي. عازل معناه عامل طبقة حاجزة.
1: نعم.
2: بين الماء والبشرة.
1: نعم.
2: مدام عامل طبقة بين الماء والبشرة معناها وضوء المتوضي غير صحيح.
1: أي.
2: إذا اغتسل اغتساله غير صحيح.
1: نعم.
2: حتى يزيل ذلك العازل. ناش احنا انسان نقولوا له إذا عملت المنكير
1: نحي.
2: طيب بعد منها عندك دليون ولا شي يسموه هذاك.
1: أي.
2: نعم نحي وتوضي وصلي وبعد ما تحبي تعاودي عاودي وقت اللي تتوضي نحي.
1: نعم. ونفس الشيء بالنسبة للواقي الشمس هذية نحي بمزيل طبعا
2: من
1: المكياج
2: غيره. نعم. والله تعالى أعلم
1: باش الوضوء يكون صحيح بإذن. نعم. الله تعالى. ربي يبارك لنا فيك أخت ألفة. ما نعرفش نواصل مع أسئلة على سفة فما اتصال هاتفي نأخذ هذا الاتصال. فما زوز ربي يبارك لنا فيكم ومن بعد نرجع لشيماء هي أكيد في انتظار الإجابة من عندكم دكتور عمر. وفما أسئلة على صفحة الإذاعة فربي يبارك لنا فيكم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
3: ألو السلام عليكم أختي مالي.
1: مرحبا أخي الكريم. نتعرف على الاسم
3: علي الجحلوزي من القصيم.
1: مرحبا أخي الكريم سيدي علي. مرحبا تفضل سؤالك خوي الغالي.
3: تحياتي للشيخ عمر بن عمر
1: بارك الله فيك.
3: انا علي بس اسال الله يستر عليهم.
1: مرحبا تفضل. اي
3: الاول الساعي في الصفا والمروه او الصفا والمروه.
1: حضرتك ماشي للحاج ماشي للحج؟
3: لا بلا الوضع انا مشيت عملت عمر قبل في مصر يسوي
1: اي
3: سبع اشواط عملناها في
1: الحج. خويا علي بعد اذنك بعد اذنك الصوت متقطع نجمش تغير المكان باش نسمع سؤالك. قلت لي الساعي بين الصفا والمروه
3: هي ثم سبع اشواط تمام قال ما تحبوش دوره كامله صوت معنا كل نصف دوره مش كما في السبع الكعبه دوره كامله تسب صوت بينما في الصفا والمروه طلعوا لنا نحسبها مره ونحسبها ولا
1: نعم بي واضح خويا علي.
3: عندي سؤال وكل الباص العلامه الحمراء في الصفا والمروه هذيك اللي والوصول نبدا نهرولو شنو المقصود به؟ ما في حديث يقول أن العذاب انبط على أمر اليمن يزام سيادة الكعبة ثم في حديث كثير في حديث آخر يقول أن أبونا آدم وأم نحر واستقلوا ثم هارولوا فيها. أنا حاب يبين
1: لنا من الهارو يا دكتور. حاضر حاضر خويا الغالي بارك الله فيك علي وربي يتقبل منك وإن شاء الله في عودة بإذن الله.
3: من بلغت هذا هذا من الإمام يقول إن شاء الله
1: إن شاء الله حج مبرور بإذن الله ليه ولكل حجاجنا إن شاء الله. شكرا سيدي علي بارك الله فيك في أمان الله تعالى وحفظه. نأخذ الاتصال الثاني ثم نجيب على أسئلتكم. مرحبا السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا نتعرف على الاسم.
4: مرحبا بك الشيخ عمر، السلام عليك السيد عمر.
1: بارك الله عمر. بارك الله فيك.
4: ربي يبارك فيكم مليكة، راني معاكم ليلا نهارا، راني نعزك كما نعز بناتي ونعز روحي.
1: ربي يخليك، إذا حاجة تفرحني برشا
4: شكرا. راني نعزك في قلبي، أنت تتحدث كل يوم برنامجك ما يفوتني.
1: بارك الله فيك أمي الغالية، شكرا جزيلا.
4: يعيشك ربي يبارك فيك. الله يزيدك هم ونعمة. ربي يبارك فيك
1: يا ربي. أمين.
4: ويبارك لنا بشيوخنا ويبارك لنا في الشيخ عمر.
1: أمين.
4: وعلمتونا، وحتى اللي عملناها على غفلة ومش ندارين عليه هانا نسهلوا عليه، وإن شاء الله ربي يدلنا ويدلكم به الخير والصلاح.
1: اللهم أمين. أمي الغالية، نتعرف على اسمك الكريم.
4: عايشك أم الخير
1: ما شاء الله.
4: من سيدي بوزيد.
1: أم الخير من سيدي بوزيد، أهلا وسهلا بك، تشرفت معرفتك يا أم الخير.
4: وبيك عايشك،
1: وكلمك كله خير والحمد لله.
4: ويعرفك راني من مدة طويلة وأنا معاكم ونسمع فيكم، وظل نبكي من الكلام اللي تقولوا فيهم. أنا
1: بارك الله
4: ما كانش عندي تليفون وما نقراش وما ندريش، بنتي فايتتني حوايج ياسر.
1: خير إن شاء الله، لا بأس يا أم الخير.
4: خير إن شاء الله، لا نوليكم إن شاء الله.
1: المهم نسعى إن شاء الله. تفضل لله.
4: عليك.
1: تفضل أمي الخير. تفضل.
4: زيد فضلك. نسأل الشيخ عمر.
1: يسمع فيك. تفضلي.
4: منتينا عندي الصلاة معززت شوي مركبي، ما عادش نجم نسجد عليهم.
1: لطف عليك.
4: كان على كرسي ولا على حاجة وما نقدش المشي بالقداء.
1: أي.
4: ونجمش نوقف أصلاً. مرات كذا لا مرتاحة شوي ولا ناكل حربوش وحاشا كل حاجة، نوقف نعمل القيام ونقعد فوق الكرسي ونصلي.
1: باهي.
4: ولا عندي نسي.
1: بسم الله عليك، لطف عليك. وليت
4: نسهب الركعات، ما نعرفش ركعت سجدت سجدتين، سجدت سجدة واحدة وما فهمتش كيفاش نصلح.
1: باهي.
4: هذه الصلاة بنتي.
1: الله يبارك.
4: والصلاة فايتة.
1: أيه.
4: ذكري كانت العباد ما تدريش وجبت الصغار حشاك عشر على بعضهم، وذا يرضع وذا يمرد وكذا.
1: ما شاء الله
4: ما شاء الله. ربي شاء
1: ربي يبارك فيهم يا رب.
4: ما قديتش صلاتي من بكري، ما نكذبش عليك، ممكن وصلت 30 كاكا، مره نصلي مره مرمد حشاك ما عندناش الماء، كنا في الريف برا كذا مرمي خلاص، مره ثم مره ما ثمش بعوض نقول ما ثم.
1: اي اي به يا لله نجيبك.
4: بنتي عندي 21 سنة ولا 22 سنة، كنت نصلي هي 12 13 ركعة 14 ركعة مع في كل يوم.
1: بيه
4: ورا المغرب الظهر قدامه وربع حشاك وراها وبعده وربع.
1: ربي يتقبل منك إن شاء الله.
4: كي هكاك الصلوات كل توا كي مرضت مع النجم ولا تصلي كل وقت معه وقت.
1: باهي لله.
4: ونقول له في عمر، نقول له بربي راني نسهى في صلاتي، راني عاد خايف ما عاد تريقد النوم، راني ننسى ما نعود تصليح ما عرفتش باش نصلح.
1: باهي الله يبارك.
4: وقع لك النسيان ما عادش نعرف كيفاش.
1: لطف عليك ام الخير، ربي يبارك لك في صحتك ان شاء الله.
4: ربي يبارك فيكم. ودعوا لي ربي إن شاء الله ربي يحبس علي الفكر.
1: لبيس لبيس، ربي ثبتنا الناس الكل. الكل عنده مشكل النسيان يا أم الخير. الكل عنده هالمشكل ولا إن شاء الله خيرك.
4: والله يمت ربي قدر الخير إن شاء
1: أمين.
4: الله
1: أمين. ربي قدرك، ربي قدرك بإذن الله. سنجيبك.
4: نقول له في الشيخ
1: أي.
4: نقول له أنا حجيت في عام 2012
1: أي،
4: وكي جينا ماشيين المناه نحن في الكارما ولا الكارما باش يهبطنا باش نصلوا في منزلف. قالوا لي يلزم اللي ما صلاش سميتي ركعتين عليه هدي، ويلزم يعطيه غاد.
1: به الله يبارك.
4: قول له ترى هيك، يقول لي كيفاش ناكي جت بنتي ماشي عملول.
1: اي
4: اعطيتها اللي قدرت عليه وما نعرفش، قعدت متخوش.
1: الله يبارك، نطمنوك ان شاء الله.
4: هو مولا الكرام جرت بعضها، مش كان كارنا جرت بعضها يخدموا كما تعرفوا، ضغط واحد قال لا ما نهبطكمش تغدوا علي.
1: باهي الله يبارك، الله يبارك يا أم الخير، ربي يبارك لنا فيك وربي يتقبل منك وربي يعطيك الصحة
4: وربي يتقبل منا ومنكم وربي يصلح حالكم وحال بريكم إن شاء الله وربي ينور عليكم
1: إن شاء الله.
4: وسلم على الشيخ عمر مليح وقول له راك نورتنا
1: شكرا يا أم الخير
4: كلماتك البهين
1: اي والله ربي يبارك لنا فيها إن شاء الله
4: والله نحافي علينا بس أكدار وربي إن شاء الله ينجيهم ويجلي عليهم الخيار
1: أمين أمين يا أم الخير بارك الله فيك في أمان الله في أمان الله إلى اللقاء. بعد إذنك دكتور عمر نرجع لشيماء اللي كيد في انتظار الإجابة على أسئلتها تقول لك أنا عزباء ونسكن في دار الجدة في دار جدتها وهي متكفلة بعماتها ربي يبارك فيها تنفق عليهم يعني تسأل على الأضحية هل ترى هي تتكفل أيضا بالأضحية أم لا وهل ترى وشنية حكم المشاركة فيها في الأضحية دكتور.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الأضحية ليست بواجبة وإنما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء لسنة أبينا إبراهيم عندما أمره الله بذبح ولده إسماعيل.
1: نعم.
2: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وتتم الحكاية فلما بعد من يقول ربي فلما أسلم أي سلموا أمرهم لله فلما أسلم وتله للجبين أي هبت باش يذبحوا
1: نعم.
2: معناها خلاص وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. هذا الذبح العظيم هو اللي يبقى سنة وأهل الحجيج أهلنا في الحجيج ممكن يسألوا على المكان وين كذا وهو عندنا حتى الجمرات هوك الجمرة الأولى وين جاء الشيطان وحبي وسوس له الثانية والثالثة وهو يرجم فيه باش يبعد عليه وباش ما يثنيهش عن عزمه لقتل لذبح ولده معناه لأن أمر من الله والأحلام الأنبياء وحي من الله واجبة التنفيذ.
1: نعم.
2: وحتى المكان وين تله للجبين معروف غادي في جهة ميناء يسألوا عليه. المهم معناها هذه جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ثم إنه صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته وصدق الله عندما قال بالمؤمنين رؤوف رحيم فضحى النبي لنفسه ثم ضحى بكبش وقال هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. وفي المقابل حث وشجع الرسول صلى الله عليه وسلم على إقامة هذه الشعيرة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإحنا اليوم نسمع نداءات معناها بترك الأضحية والمقاطعة لا نقول هذا لا يقولها مؤمن المقاطعة أو صادق الإيمان على الأقل ما يقولوش كذا وإنما نقول الذي استطاع أن يضحي فليضحي ومن لم يستطع فلا إثم عليه.
1: نعم اللي قادر هكذا واللي
2: الرسول يضحي. معناه من تشجيع من حثه على الأضحية قال من لم يضحي فلا يقرب مصلانا. من لم يضحي فلا يقرب مصلانا معناها هذا نهاية في التحذير أي الناس القادرين على الأضحية واللي لباس عليهم فوجب
1: لا نتهاون يعني
2: لكن لا ترتقي إلى الوجوب لو لم يضحي فلا إثم عليك. فأنت أختي لا إثم عليك وظروف التو خاصة ظروف على جدها الله المستعان كنت قادرة ضحي ماوش قادرة هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
1: المشاركة.
2: لا تجوز المشاركة في الأضحية نجي أنت تدفعي 500 وما عادش تو 500 أنت تدفعي 700 وأنا ندفع 700 ونشروا علوش معنا علوش هيك متاع قطوس قطوس معنا
1: مليون 400 هكا
2: إينا والله المستعان
1: والله الله المستعان نسبيح غالية باش
2: فنشروا العلوش هذا وبعد منها نذبحوه. طيب نقول هذه ضحيتي وضحية مليكة ولا ضحية مليكة فقط فلا يجوز لأن يعني معناه بعد منها أنت بتأخذ النص وأنا بنأخذ النص هذه ترجع قسمية وترجع لحم وليست بضحية. لكن في كذلك معناه نحب ننبه إلى نقطة هنا كثيرا ما يسألونني في الهاتف معناها أن الولد يعتل أبوه أي مال أي مثلا أي يجي الولد يقول له 700 ولا 500 والولد الاخر يعطيه 500 وهو يدفع 500. ففي هذه الحاله البو يضحي ويقول هذه اضحيتي عني وعن عائلتي خلاص، لان البو هو المسؤول. ولكن ما يجيش بعد منها الولد ولا مرت الولد تقول له يعطيني احنا دفعنا ثلث،
1: اعطيني
2: باي في الضحية. لو قالت ذلك بطلت بطل الاجر، وانما
1: اذا تم الاتفاق من الاول.
2: نعم.
1: يعني
2: والولد الولد كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك،
1: واضح
2: معناه يعطيه ويعاونه باش البو يضحي عنه وعن العائله ان شاء الله.
1: بارك
2: وما يطلبوش بالحم وما تكونش قسمية معنا.
1: نعم، جزاكم الله خير دكتور عمر، ربي يبارك لنا فيك إن شاء الله وفي علمك. هذه إجابتنا الأختنا شيماء، ربي وفقها بإذن الله تعالى. قبل ما نجاوب على الأسد خونا علي على السعي بين صفا والمروة وسأل على الشوط، فما سؤال على صفحة الإذاعة. طبعا تحية لكل من تواصل معنا لصفحة رسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أختنا زهرة تقول ما هو حكم مسح الرأس على الفولارة عند الوضوء؟
2: نعم.
1: هل ممكن أم يجب نزع الفولارة والمسح على الشعر مباشرة؟
2: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي سبحانه وتعالى عندما ذكر المسح قال فامسحوا برؤوسكم برؤوسكم. والباقي يقول علماؤنا رحمهم الله يقول الباء هنا للإلساق، معناها لازم تلسق يدك على الرأس. وإذا باش تمسح على فرارتك عد ملل، واش نقولوا احنا الجال
1: كيف كيف هي عازل، بمعنى
2: أصبح
1: عازل
2: أصبحت الفولارة عازلة ما توصلش الماء.
1: صحيح دكتور.
2: فبالتالي لابد
1: أفضل أنها تنحيها
2: أما تحط يدها تحت فولارتها وتمسح. نعم. وإلا تتوضأ في مكان آمن وتنحي الخمارة وتمسح رأسها. نعم.
1: جزاكم الله خير دكتور
2: الله
1: عمر
2: أعلم.
1: واصل مع سؤال أم يقين تقول لك ربي يبارك لنا فيك دكتور عمر، تقول لك أنا توا كنت نصلي في الظهر، ولدي وقف بحذية وقال لي يا ماما هاني ماشي نقرأ وخرج. أنا في سجودي ما فقتش بروحي، لقيت روحي نقول له أستودعك الله، هي في الصلاة الذي لا تضيع ودائعه.
2: إيه هي في سجودها قالت له ليه ولا دعاء لله؟
1: هي تجاوب فيه قالت له أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. هل أنا إثم خاطر قلت هكا في سجودي في صلاة مفروضة؟
2: نعم.
1: جاوبوني راني حايرة. نعم. يعني تنجم تكون
2: إذا كان أي. إذا كان هي نوات الكلام وردت على على على على, على كلام ولدها
1: أي.
2: وردت عليه قالها أنا ماشي، قالت له استودعك الله ولا قالت له هي مع السلامة.
1: نعم.
2: فقد بطلت صلاتها.
1: أي. إذا كلام الولد
2: تعاود ولدها ولا
1: يعني إذا أي كلام. نعم.
2: الفقهاء يقولك من قال من قال في صلاته قي وعي أو عي قي من وقاء.
1: نعم.
2: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم.
1: أي.
2: هو قال قي
1: هذا يعني حرف.
2: نعم. حرف اللي هو حرف فعل.
1: نعم.
2: الأمر.
1: نعم. أي صحيح.
2: وعي من وعاء. يا أيها الناس استمعوا وعوا وعوا أي الكلام.
1: صحيح.
2: يعي الكلام. فمن قال قي وعي فقد بطلت صلاته.
1: أي.
2: إن في صلاتي إن في الصلاة يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلاء، أي الإنسان مشغول عن غيره. أما لما إذا كان هي معناها ساجدة وهو قال لها أني ماشي وقالت سبحان ربي الأعلى، ولما قال ولدها أني ماشي قالت أستودع الله ابني كذا وكذا
1: دعاء
2: كدعاء.
1: أي واضح دكتور.
2: من غير ما تسمعه هو فهذا لا شيء في ذلك.
1: به واضح. نعم. ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله تعالى.
2: أعلم.
1: تفاعل بالحق يعني محمود على صفحة الإذاعة، هذا دليل على حرص وخيانة على أنهم
2: إن شاء الله
1: بالحق يتفقوا في دينهم حتى نحسن إن شاء الله تعالى التطبيق دكتور عمر. ربي يبارك لنا فيكم. نعم. إن شاء الله. به نواصل مع عنا اتصال هاتفي. عنا اتصال هاتفي نأخذه ثم نجيب على أسئلة خونا علي. السلام عليكم ورحمة الله.
5: عليك السلام اختي مليكة. عسلامة.
1: يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
5: رحب بيك وبالشيخ عمر اختي مليكة.
1: بارك الله فيكي.
5: عايز.
1: نتعرف على الاسم بعد اذنك.
5: لا من منوب.
1: من منوب.

0: صدق الله العظيم.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الإمام البخاري.
0: سلامي على طيب سلامي.

0: هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتسوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

0: منهاج السالكين،
1: منهاج السالكين،
0: وقفة المحبين مع رياض الصالحين.
2: منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منه المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يسلط الأضواء على كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي يتناول حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في اللقاء الماضي وتوقفنا في اللقاء الماضي في باب التقوى وما أدراك من التقوى. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ يوسف محمد الكشاو. أهلا وسهلا شيخ، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا أستاذنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات. الحمد لله الذي وفقنا لتدارس هذا الكتاب الجليل، وهو كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، في هذه الحصص الطيبة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق بها النفع والارتقاء في سلم العلم والفهم والقرب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستيعاب وإدراك أحاديثه الجليلة وما وصلنا من جنابه الأفخم من الوصايا الإيمانية النبيلة ومن المعاني الإيمانية الجسيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقينا في مدارج فهمها وإدراكها وتطبيقها.
3: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نحن في اللقاء الماضي توقفنا أو بدأنا في باب التقوى، وذكرنا الآيات التي تتحدث عن التقوى وما أدراك من التقوى، وشفنا كيفاش الإمام النووي بوب هذا الباب وجعل وبدأه بآيات قرآنية وحديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل شيخ في هذا الباب.
4: نعم أستاذ، نحن توقفنا عند عرض الإمام النووي لجملة من الآيات الكريمة.
3: نعم.
4: التي صدر بها بابه، وقلنا أن منهجية الإمام النووي في تعامله مع عرض الأحاديث في أبوابه مختلفة.
3: نعم.
4: فتارة يستهل الأبواب في كتابه بعرض الآيات التي تدل على هذا المفهوم.
3: نعم.
4: وتارة يبدأ بعرض الأحاديث الدالة عليه بشكل مباشر، وفي هذا أهمية استدلالية للمفهوم وللمعنى الذي يريد أن يسوقه.
3: نعم.
4: كيف ذلك؟ لأن التقوى قد وردت بشكل منتشر وثابت ومبثوث في الوحي القرآني بشكل عام.
3: نعم.
4: فالآيات التي تضمنت هذا المفهوم آيات عديدة.
3: نعم.
4: وإيراد هذا المفهوم جاء بصيغ متنوعة في الوحي القرآني الشريف.
3: نعم.
4: فتارة تورد التقوى بصيغة الاسم.
3: نعم.
4: وتارة تأتي بصيغة الأمر.
3: نعم.
4: وتارة تأتي بصيغة الفعل. ومرد ذلك الأهمية القرآنية التي أولاها القرآن الكريم لهذا المفهوم.
3: نعم.
4: وقد أتينا بالمعاني القرآنية التي جاءت في القرآن متعلقة بالتقوى.
3: نعم.
4: فالتقوى هي لفظ عام يشمل مجموعة كبيرة من أعمال القلوب، بل نستطيع أن نقول أن التقوى هي عصارة الأفعال والعبادات القلبية.
3: نعم.
4: فهي لخصتها وهي شملتها، فترجمة جميع أعمال القلوب التقوى. لماذا؟ لأن التقوى هي ثمرة صلاح القلب.
3: نعم.
4: ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ للتقوى حاضنة وهي القلب، فالقلب هو الذي يحتضن التقوى، والتقوى إنما هي متجذرة في القلب.
3: نعم.
4: وإنما هي بذرة إيمانية مثبتة في القلب، ولذلك إذا صلح القلب فإن التقوى تتحقق في الإنسان. والقلب أستاذ من أعظم جوارح المرء ومن أشرفها وأكثرها مكانة، فقد جعله الله تعالى مستودعا للإيمان.
3: نعم.
4: فالإيمان محله القلب
3: طلب.
4: واليقين كذلك محله القلب،
3: وأسرار الإنسان كل محلها القلب،
4: وهو كذلك
3: نعم.
4: ولذلك أستاذ، وهذه نباهة وحنكة وفطنة للإمام النووي، أن الباب الذي أورده بعد باب التقوى هو باب اليقين والتوكل
3: نعم.
4: فهذا تأكيد ماتع على أن الإمام النووي يريد أن يؤكد على أن اليقين ثمرة من ثمرات التقوى
3: نعم.
4: وكل من التقوى واليقين والتوكل عبادات وثمرات متصلة ببعضها محلها القلب
3: نعم.
4: ثم بعد ذلك أتى بعرض الأحاديث تباعا، فقال: وأما الأحاديث فالأول، وهنا بدأ بعرض الحديث الأول الذي يبين به معنى التقوى
3: نعم.
4: وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك.
3: نعم.
4: قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقه. متفق عليه
3: نعم.
4: ثم بعد ذلك أتى الإمام النووي، وهذه عادة من عاداته، أنه يورد شرحا للفظ من ألفاظ الحديث إذا وجد أن لفظا من ألفاظه مستصعبا مستشكلا على بعض الفهوم
3: نعم.
4: فقال: وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها، أي علم أحكام الشرع
3: نعم.
4: هذا الحديث أستاذ محاورة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صحابته
3: نعم.
4: وهذه المحاورة النبوية قد تميزت بأن فيها نوعا من الانسجام في الخطاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه
3: نعم.
4: فهناك نوع من الانسجام والتلاصق الروحي
3: نعم.
4: والانسجام الخطابي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. فأصحابه يسألونه، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم
3: نعم.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتعايش مع هذا السؤال ويستدرك عليه
3: نعم.
4: فالذي يتدبر في هذا الحديث يرى علو المستوى الخطابي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، بأنه مستوى انسجامي
3: نعم.
4: فالخطاب النووي مع الصحابة رضوان الله عليهم كان خطابا تفاعليا، كان خطابا انسجاميا
3: نعم.
4: ولم يكن خطابا فوقيا. وهذه أداة جليلة من أدوات تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أنه كان يربيهم بالانسجام، وكان يربيهم بالتفاعل، وكان يربيهم بتوليد المعاني
3: نعم.
4: وهذا نراه في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نرى ذلك؟ من خلال دراستنا لهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا، فقيل يا رسول الله من أكرم الناس
3: نعم.
4: والكرم هنا له معاني كثيرة، والحديث خصص معنا من معاني الكرم
3: نعم.
4: فالكرم له معنى أولي، وهو كثرة الخير والبذل والعطاء
3: نعم.
4: فنقول رجل كريم، أي رجل معطاء
3: نعم.
4: له سخاء وله جود وله بذل. ومعنى ثاني وهو الكرم بمعنى رفعة الحسب وعلو مكانة الشرف وعلو مكانة صاحبه في المجتمع
3: نعم.
4: فنقول رجل كريم، أي رجل له جاه في مجتمعه
3: نعم.
4: ولكن الحديث أستاذ خصص هذه المعاني بمعنى آخر
3: نعم.
4: قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أتقاهم، وهو ما يعرف بالمعنى المطلق للكرم، وهو الكرم عند الله سبحانه وتعالى. ما هو الكرم عند الله سبحانه وتعالى؟ الكريم عند الله هو أكثر الناس قربا لحضرة الرحمن
3: نعم.
4: فعندما نقول رجل كريم عند الله، أي رجل قريب لحضرة الرحمن، والقريب لحضرة الرحمن هو الممتثل لأوامره والمنتهي بنواهيه
3: نعم.
4: فقال أتقاهم. وهذا مرده أن التقوى أستاذ هي ميزان بين العباد
3: نعم.
4: فالله سبحانه وتعالى والإسلام بصفة عامة قد لغى جميع معايير التفرقة بين الناس. لا تفرقة بين الناس في الإسلام، فالناس كلهم كما يقال في حديث آخر، وكما يقال في ألفاظ جاءت في كثير من الآثار، فالناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بينهم.
3: والقرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم،
4: وهو كذلك أستاذ. وهذه الآية ترجمة لهذا المعنى
3: نعم.
4: فالتقوى هي معيار التفاضل بين الناس. فالله نعم. سبحانه وتعالى جعل معيارا وحيدا يفضل الله به بين خلقه وهو التقوى.
3: نعم.
4: وهو معيار إيماني عادل يفضل الله به بين العباد. فلا وجود لحسب ولا وجود لنسب ولا وجود لجاه عند الله سبحانه وتعالى.
3: نعم.
4: إلا التقوى.
3: نعم.
4: فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتقاهم.
3: نعم.
4: وهنا يأتي استدراك الصحابة فقالوا ليس عن هذا نسألك. وهنا دلالة من دلالات الانسجام بين خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين خطاب أصحابه. وهذه عادة الصحابة أنهم كانوا أستاذ يقتنصون المعارف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه في كل صغيرة وكبيرة ويتتبعون حيثيات أمور دينهم ودنياهم منه. فحتى إن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على غير مراد سؤال الصحابة فإن الصحابة يتتبعون ذلك ويواصلون عزمهم على اقتناص المعاني النبوية منه صلى الله عليه وسلم بنفس فيه احترام لمقام النبوة وفيه محبة للعلم وشغف بالتفقه في الدين وفي السنة. ولذلك فقالوا ليس عن هذا نسألك، أي ليس مرادنا يا رسول الله الكرم المطلق الذي هو كرم الناس عند الله سبحانه وتعالى، فمراد الصحابة السؤال عن كرم آخر، عن معنى آخر كنا قد بيناه. فقال وهنا تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم وانسجامه مع رد أصحابه على سؤاله، وهذا حرص للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يشفي غليل سؤال أصحابه، فهو يريد أن يقدم لهم أكثر ما يمكن من المعاني ويلبي رغباتهم المعرفية تجاهه بأكثر جهد ممكن لذلك.
3: نعم.
4: فقال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، وهذا سؤال ثان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أيقن أن مراد الصحابة ليس مفهوم الكرم المطلق عند الله، بل مفهوم الكرم بمقتضى الحسب، أي الكرم الاجتماعي، وهو نعم. المعنى الثاني الذي قد قلناه في أول الحصة. وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكرم الناس سيدنا يوسف، هذا دليله آثار في السيرة عديدة.
3: نعم.
4: فسيدنا يوسف عليه السلام قد جمع المحاسن الثلاث.
3: نعم.
4: فهو نبي ابن نبي ابن نبي.
3: نعم.
4: وقد جمع له هنا الشرف النبوي والحسب الاجتماعي.
3: سبحان الله.
4: وجمع له كذلك شرف العلم لأنه كان معبرا للرؤى.
3: نعم.
4: وكان عالما بالرؤيا. وكان عالما بأحوال الناس، وكان على درجة كبيرة من رسوخ القدم في العلم والمعارف الدنيوية والدينية.
3: نعم.
4: فجمع له شرف العلم، وجمع له كذلك شرف السياسة وتدبير الحكم والتصرف في الأمور.
3: نعم.
4: وإدارة الممتلكات، فهو قد عين عزيزا لمصر، وقد عينه مليكها.
3: نعم.
4: مديرا لخزائنها وأموالها، والقصة في ذلك مشهورة.
3: نعم. شكرا شيخ يوسف، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم منهاج السالكين.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج منهاج السالكين، وما زلنا في باب التقوى. وما أدراك من التقوى؟ واصل الشيخ في هذا الباب.
1: هو في واقع الأمر أستاذ، هذا حديث عظيم جدا،
0: نعم،
1: ولخص معاني كثيرة.
0: نعم،
1: فهنا نرى الانسجام بين الخطاب النبوي وبين أسئلة الصحابة صلى الله عليه وسلم، وهذا نعم. قد بيناه، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤال الصحابة، وهو السؤال الثاني،
0: نعم،
1: بأن أكرم الناس هو سيدنا يوسف. وقلنا دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى خص نبيه يوسف عليه السلام بثلاثة مستويات من الشرف،
0: نعم.
1: الشرف النبوي الاجتماعي بأنه سليل سلسلة شريفة من الأنبياء،
0: بيت نبوة، نعم.
1: والشرف الثاني هو شرف حنكة تدبير الأمور وقوة إدارة الممتلكات والأموال،
0: نعم.
1: وسياسة الأرض،
0: نعم.
1: والشرف الثالث وهو شرف العلم
0: مقام
1: والمعرفة،
0: نعم.
1: ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم
0: بأن
1: أكرم الناس سيدنا يوسف
0: عليه السلام.
1: وفي حديث آخر فيما رواه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم،
0: نعم.
1: ولذلك هنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أكرم الناس هو سيدنا يوسف،
0: نعم.
1: سيدنا يوسف قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم،
0: نعم.
1: فسلسلة جدوده صلوات الله عليهم كلها كانت سلسلة شريفة نبوية كريمة،
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك أتى مراد الصحابة الآخر فقالوا ليس عن هذا نسألك،
0: نعم.
1: وهو استدراك ثاني، فلا يزال المبتغى المعرفي للصحابة قائما، ولا يزالون يريدون أن يقتنصوا مرادهم من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا نوع من الأدب مع الجناب النبوي الأفخم، أنهم كانوا يسمعون جوابه صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فإذا علموا أن جوابه صلى الله عليه وسلم لم يشفي غليلهم المعرفية بعد، فإنهم،
0: نعم.
1: يواصلون سؤاله والاقتناص المعرفية منه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يعلمنا الأدب مع حضرته الشريفة،
0: نعم.
1: وهذا كله يؤكد ما كان في عصر النبوة من انسجام وتلاحم وتلاصق روحي قبل أن يكون جسديا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته،
0: نعم.
1: وهذا كله يعكس لنا الأساليب التربوية والبيداغوجية والأساليب المنهجية في طرح السؤال،
0: نعم.
1: لأن أستاذ طرح السؤال هو فقه، هناك ما يسمى بفقه السؤال،
0: نعم.
1: وسيدنا علي بن أبي طالب في أثر من الآثار يقول العلم خزائن مفاتيحه حسن السؤال،
0: نعم. واللي ما يسألش ما يتعلمش شيء،
1: وهو كذلك،
0: نعم.
1: السؤال أنت مفتاح لخزائن العلم،
0: نعم.
1: والسؤال مسلك للولوج إلى باحة العلم،
0: وإذا ما تسألش ما توصلش للمبتغى نتاعك، ما توصلش للنتيجة نتاعك، ما توصلش للحاجة اللي تبحث عليها أنت إذا أنت ما تسألش.
1: ودليل ذلك أستاذ حسب ما قلتم هذا الإلحاح،
0: نعم.
1: من الصحابة،
0: نعم.
1: على أن يأخذوا النقطة التي يريدونها،
0: نعم.
1: والحيثية التي يريدون معرفتها بالذات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يتدرجون معه صلى الله عليه وسلم للوصول إلى مبتغاهم المعرفي،
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك قالوا ليس عن هذا نسألك، فهنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة أخرى مغايرة للإجابة التي كان قد أجابها في السابق،
0: نعم.
1: فقال فعن معادن العرب تسألوني،
0: نعم.
1: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم بموجب سؤالهم،
0: نعم.
1: وهذه أستاذ حقيقة منهجية نبوية لا بد من التدبر فيها،
0: نعم.
1: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع أصحابه في توليد المعاني من خلال تنوع الأسئلة،
0: نعم. لذلك شيخ أنه يجب على المعلم والمربي والخطيب أن يكون حكيم،
1: نعم أستاذ،
0: يعرف كيفاش يأخذ الأمور، كيفاش يدخل
1: يتفاعل مع المتلقي،
0: نعم.
1: بمبتغاه ومراده،
0: نعم. حتى يوصل المعلومة الصحيحة،
1: نعم.
0: حتى يشفي غليل السائل
1: أستاذ، نعم. وهذا المنهج النبوي أستاذ هو،
0: نعم.
1: مضاد لمنهج سلبي في التعامل مع المتلقي، وهو منهج إسقاط المعلومة،
0: نعم.
1: وإسقاط الخطاب فيكون خطابا مسقطا، فيكون خطابا عموديا،
0: نعم.
1: بينما النبي صلى الله عليه وسلم هنا نرى أن منهجه في الإجابة عن أسئلة صحابته كان منهجا أفقيا، منهجا تفاعليا يولد المعرفة ويولد الأسئلة.
0: نعم، نعم.
1: فهو هنا رد على صلى الله عليه وسلم على سؤالهم بسؤال آخر، وهذا السؤال الذي رد به النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم لهم الأمر فأجابهم بالإجابة التي يطلبونها ويبحثون عنها منذ أول هذه المحاورة النبوية.
0: نعم، نعم.
1: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعن معادن العرب تسألوني. والمعادن، معادن العرب أستاذ، دلالة على كثرة طباع هذا المجتمع وتنوع ميولاته.
0: نعم.
1: فنعرف أن المعادن مختلفة في قيمتها وفي أحجامها وفي أثمانها وفي ألوانها وفي أشكالها، وكذلك طباع الناس مختلفة كاختلاف المعادن.
0: نعم.
1: وفي حديث آخر كذلك رواه أبو هريرة رضي الله عنه عندما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن طباع الناس تختلف، فقال: الناس معادن.
0: نعم.
1: كمعادن الذهب والفضة.
0: نعم.
1: فالناس طباعهم مختلفة، وفي بعض الأحيان الناس طباعهم متنافرة، وفي بعض الأحيان الناس طباعهم منسجمة. وهذا الانسجام وهذا الاختلاف مثله النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه كاختلاف المعادن، فقال: فعن معادن العرب تسألوني. وهنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الذي كان يبحث عنه الصحابة بادئ أمر هذه المحاورة، فقال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
0: نعم.
1: ما معنى ذلك؟ أي أن الإنسان الخير إذا كان خيرا في الجاهلية، وهي البيئة التي غلبت عليها الطباع المتنافرة.
0: نعم.
1: وغلب عليها الفخر والفخر بالأحساب، وغلب عليها طغيان القبائل والصراعات القبلية، وهي بيئة كانت بيئة يحكمها قانون الغاب ويحكمها قانون القبيلة.
0: نعم.
1: ويحكمها قانون من له مال وجاه أكثر بين الناس. فالذي كان خيرا وسط هذه البيئة المقيتة وهذه البيئة العصيبة صعبة الطبع وصعبة الطبع وصعبة التعاملات، لأنها
0: نعم.
1: كانت بيئة ذات تعاملات سيئة قبيحة.
0: نعم.
1: فأن سيكون خيرا كذلك في الإسلام. ولذلك نرى أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين اعتنقوا الإسلام وكانوا من السابقين فيه كانوا يوصفون في الجاهلية بأنهم خيار الناس.
0: نعم.
1: كسيدنا أبي بكر.
0: نعم.
1: فكان في الجاهلية يعرف بصدقه وأمانته
0: منته.
1: وكسيدنا عثمان.
0: نعم.
1: وكسيدنا عبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء كانوا حتى في العصر الجاهلي.
0: نعم.
1: الذي هو عصر غلبت عليه حكم القبيلة وغلب عليه التنافر.
0: نعم.
1: والفخر، كانوا كذلك أخيارا خيرين، فكانوا في الإسلام كذلك،
0: كانت لهم مكانة في المجتمع.
1: نعم.
0: قريش.
1: نعم. ورسولنا دل أخير مثال على ذلك أنه كان يسمى بالأمين.
0: نعم.
1: فكان في الجاهلية أمينا وفي الإسلام رسولا أمينا كريما. صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا شيخ يوسف، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج منهاج السالكين، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: أقرينا ما تيسر من كتاب الله، أقرانا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ناطقا بالحكمة وفصل الخطاب، ووعد قارئه أعظم الثواب، وجعل من اتبعه سالكا طريق السداد والصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من الارتياب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بأفضل كتاب، صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأصحاب. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أحبابي الكرام، نواصل على بركة الله الآية الأخيرة من سورة الفاتحة. خذينا المرة اللي فاتت صراط الذين أنعمت عليهم، طويكة باش ناخذ الآية السابعة، نقولوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. به عنا الغين مفتوح حرف مفخم، نقولوا غ غ، بعد عنا الياء الساكنة، به الياء الساكنة هنا قبلها حرف مفخم الغين، ما نقولوش غي تولي ياء، لا نقولوا غ أي أي غي. به من بعد شنية عنا راء مكسورة، نقول غيري غيري، غ أي ري، ما نقولوش ري ما نهزوهاش الفوق، ري غيري. به غيري من بعد توا لام وهي اللام القمرية ذي، باش نقول غير الماء غير الماء. كيف كيف عنا الميم حرف مستفل مرق، نقولوا ما، من بعده حرف ساكن مفخم اللي هو الغين، مش نقولوا ما أغ ما أغ، يعني غير الماء أغ مغ مغ. به من بعد عنا الضاد، حرف الضاد مضموم، نقولوا غير المغضو ضاضو ضاضو، غير المغضوب غير المغضوب. به عنا العين مفتوحة ع لي كيف كيف لام، حرف مستفل مفتوح، نقول ع لي، ومن بعد عنا الهاء مكسورة علي هي هي، ما نقولوش هم هلا نكسره بالجداء، الهاء نقولوا عليه عليهم عليهم. به ومن بعد عنا و لا لام هنا مستفل، نقولوا و لا، ومن بعد عنا الضاد هنا بالطبيعة حرف مفخم مطبق، نقول ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء. وهنا المد في الضاد 6 حركات، ولا مد لازم، ولا الضالين. يعني الآية طول كلها مع بعضها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعاودوها السورة الكل بالاستعاذة والبسملة، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

0: بارك الله فيكم، ربي يفتح عليكم إن شاء الله فتوح العارفين بالله. نخدموا الفاتحة بالقدا ونركزوا معاها، كما قلنا راهي الفاتحة سورة عظيمة برشا. يعني ربي قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي وحدها الكلها يعني يخصى سبعا من المثاني والقرآن، فاحنا نخدموها ان شاء الله بالقدا ونحاولوا باش نصلحوها على خاطرها هي فرض في الصلاة، وهي زادة يعني من مبطلات يعني الصلاة، فواحد يلزمه يقراها على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، الاسم؟
1: حنان من ولاد جفة.
0: مرحبا بيك حنان، شنو باش تسمعنا أختي؟
1: من أوائل سورة البقرة.
0: تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام.
0: مانيش قاعد نسمع فيك أختي. مانيش قاعد نسمع فيك.
1: تو تسمع فيها.
0: أي حاول في باش تقعد في بقعة فيها. تفضل. أي
1: إن شاء الله. نعودك من الأول.
0: أي عاود. أعوذ بالله من الشيطان، رأي الاستعاذة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل وبالآخر.
0: أختي حنان.
1: نعم.
0: بارك الله فيك. أنا الصوت فما آيات سمعتهم وآيات ما سمعتهمش، يعني ما نعرفش يعني
1: يمكن ريزور شيخ.
0: اي صحيت يعني والله ما سمعتك، لقيت الخرانين الكل مانيش قاعد نسمع في حد شيء. بارك الله فيك، الايات اللي سمعتهم باهين. عاود لي بركه، كان تقول الف لام ميم ترى
1: اول سوره البقره.
0: اي عاود لي هذيك
1: اي على حروف
0: قول. الف لام. هاي
1: الف لام.
0: الله يبارك فيك أختي حنان، باهي التلاوة متاعك.
1: سمعتيني توا الشيخ؟
0: اي توا سمعتك، اما قبيلة فما آيات ثلاثة ولا أربع آيات ما سمعتهمش يعني.
1: ما نكون ريزوغ.
0: باهي، شكرا يا حنان على المشاركة هذه الباهية، بارك الله فيك، ونسمعوك مرة أخرى إن شاء الله في تلاوة أحسن من هكي. أحسن، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟
2: خديجة.
0: خديجة؟
2: اه.
0: مرحبا بك يا خديجة، منين يا خديجة؟
2: من ريت الشيخ.
0: باه، وقديش عمرك؟
2: 7 سنوات.
0: ما شاء الله عليك. هاي شنو باش تسمعنا خديجة؟
2: باش نقرا لكم سورة القيامة.
0: ما شاء الله، هاي تفضل بنتي. هاي

يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

0: لعبه
1: إن أي كمل الآية دي
0: إن علينا جمعه وقرآنه.
1: الله يبارك فيك يا خديجة، صحيت صحيت. قديش تحفظ من القرآن خديجة؟ ها؟
0: ثلاثة حفظ.
1: ما شاء الله، باهي يا ساتر.
0: ماما تحب تقرأ،
1: ماماتك تحب تقرأ. باهي، اسمعني ساعة، قول ترى أنت، قول لي فإذا برق البصر، ترى
0: فإذا برق البصر
1: مش باراء، قول ف... اسمعني بالكده، قول باراء باراء برق، ترى
0: برق،
1: ترى فخم الراء شوي، قول راء
0: راء،
1: صحيح، تقول برق البصر
0: برق البصر،
1: وخسف القمر
0: وخسف القمر،
1: مش مر، قل خسف القمر
0: وخسف وخسف القمر.
1: باهي بارك الله فيك، صحيتك يا خديجة، ما شاء الله عليك. تو اللي يقري فيك يتلهالك بك الحروف متاعك، مش تعمل الحروف المفخمة والحروف ها تفخمهم بالقداء باش يوليو باهين وشبان كيف كنتي. باهي ماماتك كلها كان ما نعرفش كان باش تقعد معانا، باش ناخذوا احنا فاصل ونرجع ان شاء الله. باهي ناخذوا فاصل ثم نعود.
2: إشهار. هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة، وصل واصل بالكهربا اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة، تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا ورجع بالأقساط اللي يناسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة، إن أمن ونحقه.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
4: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمت.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ مكالمة أخرى. سلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا.
1: أنا سيدي العربي.
0: أهلا بيك.
1: لاباس عليك من الصحراء.
0: الحمد لله.
1: سيدي أخوك أحمد من القروان.
0: مرحبا بيك سيد أحمد.
1: لاباس عليك.
0: الحمد لله. هاي شنيا سيد أحمد؟ شنيا الأمور؟
1: هاي نعم بابا.
0: شنيا الأمور؟ باهية؟
1: الحمد لله والله لاباس.
0: هاي شنيا باش تسمعنا؟ هاي
1: تحية صغيرة شوية للشيخ رياض الشريف.
0: هاي.
1: والشيخ عبد العزيز نقرا عندهم الراجع عندهم.
0: هاي ربي يبارك فيهم إن شاء الله.
1: وسيدي محمد الحمد.
0: ربي يبارك فيهم الكل.
1: هاي لاباس عليك مالك.
0: عايشك ربي يبارك فيك.
1: إن شاء الله مش نقرا من الآية 21 من سورة المائدة.
0: هاي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى لقومه يا قوم
0: ترى عاود عاود عاود
1: وقال موسى
0: وإذ وإذ قال
1: اي وإذ
0: صحيتك بي نحب نسمعها ال
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكر نعمة الله عليكم
0: اجعل اسمعني وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا يا قوم اذكروا
1: إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا
0: لا لا لا يا قوم هنا ذي همزة وصل ما نقولوهاش ما نقولوش يا قوم اذكروا نقولوا يا قوم اذكروا هنا في الوصل تحذف ما فهمش هاي
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم من لم يؤت أحدا من العالمين
0: وجعلكم ملوكا ملوكا
1: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة
0: كيف كيف يا سيد أحمد قول يا قوم ادخلوا يا قوم
1: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى أن فيها قوما جبارين وأن ندخلها حتى يخرجوا منها هل خرجوا منها فأن داخلون فأن يخرجوا منها فأن داخلون فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموهم فأنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا أن كنتم مؤمنين
0: الله يبارك فيك يا سيد أحمد
1: يتوض عمرك يا
0: سيد أحمد ماذا بيك ماذا بيك ديما ديما برا امشي اعرض على الشيوخ متاعك باش يصلحوا لك الشكل
1: ديما
0: ها
1: لا ديما ما وصلوا معايا ديما ما
0: اي ما نحبكش تغلط في الشكل انا ملوكا تقولها ملوك ولا ان تقولها ان ما نحبش فهمت باش يصلحوا لك باش يصلحوا لك الشكل والحركات باش ما تقراش ساعات راهو الشكل يفسد المعنى يعني فهمت
1: اي بالحق ما يتمش المعنى
0: باهي بارك الله فيك يا سيدي الله يبارك فيك يا سيد احمد شكرا ناخذ مكالمه اخرى السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله
0: مرحبا الاسم
2: فادي
0: فادي
2: فادي اي
0: منين يا فادي
2: من وادي الليل
0: مرحبا بيك سيدي شنو باش تسمعنا
2: باش نقرا سلم سوره النزيعات
0: هاي تفضل
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
0: عاود اذهب إلى في فرعون الراهنة نزيد رقق هاي
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فرآه الآية
0: فأراه الله الآية الكبرى
2: فأراه الآية الكبرى
0: أي مفهم يا شاء الله يلا هاي
2: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
0: قول عودة إن في ذلك إن في ذلك لعبرة
2: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
0: الله يبارك فيك، أحسنت، باهي باهي تلاوة باهية. رد بالك شوية كان فك الحركات، تمام الحركات الضمة والكسرة، ها فهمت، نحب نسمعهم. إن في ذلك لعب رعي مش عاء، لعب عاء ما هيش عاء هي عي، فهمتني، نقولوا أنتو مش أنتم تو، ها أذوكم كالرقائق أذوكم وكالحركات، ركز فيهم بالقداء وتلاوتك باهية ما شاء الله عليك يا سي فادي، شكرا أحسنت، ربي يبارك فيك. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا،
3: تعيشك الله يبارك لك.
0: الاسم
3: فاطمة من سيدي بوزي.
0: مرحبا بيك لله فاطمة، شنو باش تقرأ لنا؟
3: سنقرأ آية الكرسي.
0: هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عاود البسملة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أي ما وانا وقت اللي نفسر فيها البسملة قلتك بسم الله الرحمن الرحيم، عرفتها نكسر النون بالقداء وفي الراء، كيف باش نمشيو من نون للراء مع الادغام، ما نقولوش ما نضموش فمنا باش ما نسمعوهاش الراء، أه الرحمن نرى تولي كأني نسمع فيها مضمومة، باهي نقول بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: باهي.
3: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
0: قل ربك وما قلى.
3: ربك وما قلى. وللآخرة خيرا لك من الأولى.
0: قل خير لك من الأولى.
3: خير لك من الأولى.
0: لا أسمعني لله فاطمة، ما نقولوش لك بعدها مد، نقول لك لك خير لك من الأولى.
3: خير لك من الأولى.
0: فهمتني ولا ما فهمتنيش؟
3: آه.
0: ما خير لك.
3: خير لك من
0: لا ما نقولوش لك، نقول لك لك. قل لك.
3: خير لك.
0: لا لا قل لك مش لك، لك.
3: خير لك.
0: اسمع نقراوها بعد الكيف، ما نمدوش، ما نقولوش خير لك من، نقول خير لك من الأولى.
3: خير لك من الأولى. ولا سوف.
0: لا مش ولا سوف، ولا سوف.
3: ولا سوف يعطيك ربك فترى. ألم يجدك يتيما فأوى.
0: فأوى.
3: ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما

0: لك يا شيخ لما يصيرش لو تسمح نقرا بعدها اختها.
1: أختها، هاي
0: اي
1: تفضل.
0: نعم،
1: هاي
0: نجيت من سيدي بوزيد، الله
1: مرحبا
0: يبارك،
1: بيك، تفضل.
0: الله يبارك لك يرحم والديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير،
1: ب
0: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
1: قل وهو العزيز،
0: وهو العزيز الغفور.

0: تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: هل ترى مش ترى، هل ترى؟
0: نعم
1: مد طبيعي، هل ترى من فطور؟
0: نعم به. فارجع البصر هل ترى من فطور.

0: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
1: وجعلناها
0: نعم بمصابيح عفوا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
1: الله يبارك فيك يا نجات. به به به قاعدة تتعلم فيك. أنت يا تسمع فيا؟
0: نسمع فيك.
1: الله يبارك. أنت قلت لك قاعدة تتعلم ما هو؟
0: نعم
1: قاعدة تقرأ
0: مع مجموعة في الإنترنت.
1: به وفاطمة أختك ماذا بيك زيد علمها شوية معاك يعني صلح لها باش ما تقراش.
0: هي,
1: ها؟ هي قالت لي ها؟
0: نعم
1: اي حاول باش
0: تتبع فيكم في إذاعة الزيتونة. وبالنسبة لي أنا لقيتها شوي داخلة مع مجموعة عبر الإنترنت.
1: اي أنت عاونها يعني عاونها شوية باش هي تتحسن ما دام أنت تعرف أحسن ما تعرف يعني أكثر منها. ها؟
0: نعم.
1: عاونها باش تصلح لها الأخطاء نتاعها.
0: الله يبارك. نعم الله يبارك لك. برك شيخنا أختي ماشية للحج ادعي لها دعوات خير تمشي لدار ويسر أمرها غادي وهنا. الله يبارك لك
1: إن شاء الله
0: حسنين.
1: إن شاء الله, الله يبارك. ربي إن شاء الله ييسر لها أمورها الكل إن شاء الله. ربي يبارك فيكم بحبي. أحسنتم شكرا لكم. ناخذ فاصل ثم نعود.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
3: إشهار.
4: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإيجارة تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية وحتى فوتوفولتايك باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق بنك الجميع.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
2: معك
1: الاسم.
2: ألو.
1: وين نسمع فيك خوي؟
2: إن شاء الله.
1: لا أقعد في بلاصة باهية باش نسمعوك بالقداء، باش ما يتقطعش الصوت. يلا. الاسم. لا ما ها.
2: ألو.
1: وي عاود لي الاسم.
2: تيجاني.
1: اي مانيش قاعد نسمع فيك بالقدا هكا يعني، الصوت متقطع. نعاودو لك ان شاء الله. ناخذ مكالمه اخرى.
3: الو.
1: السلام عليكم.
3: سلام.
1: مرحبا.
3: معك سجود غلام. من مهدية.
1: مرحبا بيك سجود. قداش عمرك بنت؟
3: عمري 6 سنين.
1: ما شاء الله. باهي، وشنو باش تقرا لنا اليوم؟
3: سورة الناس.
1: سورة الناس.
3: ايه.
1: هيا باهي. هيا ترى سمعني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: عاود الاستعاذة. عاود الاستعاذة.
3: بسم الله.
1: لا عاود قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
1: عاود قول من الجنة والناس.
3: من الجنة والناس.
1: باهي صحيت يا سجود، صح. شكون حفظك الصورة هذه؟ شكون؟ شكون يحفظ؟
3: خالي هشام.
1: عيا باه باه.
3: صل عليك خالي هشام.
1: باه بارك الله فيك.
3: الهنا جد مريض، الشفاء والهناء.
1: اي سلمنا على خالك هشام وعلى العائله الكل وبارك الله فيك. احسنت يا سجود. اي ربي معك. اي
3: باه.
1: ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: مرحبا. الاسم.
4: محمد عزيز الشيخ.
1: محمد عزيز بالشيخ.
4: الشيخ.
1: مرحبا بيك.
4: ماشي.
1: منين يا سي عزيز؟
4: من سوسة.
1: من سوسة. مرحبا شرفتنا يا سيدي. شنو باش تسمعنا؟
4: صورة فصلت.
1: فصلت. باهي قاعد في بقعة باهية باش نسمعوك بالقداء.
4: هاي
1: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
1: يا سي عزيز.
4: نعم.
1: أقرأ في عقلك مانيش فما حتى واحد يجري وراك. إن الذين، أعطينا كل حرف أعطيه حقه في عقلك خويا.
4: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
1: عودها. ومن أحسن قولا ممن دعا. يلا.
4: ومن أحسن قولا ممن.
1: لا لا لا بين لي الغنان نعملهم أعطيهم حقهم. عايش خوي.
4: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أي.
4: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
1: الله يبارك فيك يا عزيز، أما أنا حسيتك خايف تقرأ، ما فهمتش علاش، يعني ترعش شوية وأقرأ في عقلك الحاجات اللي تقراهم، هذوكم أكل غنن، هذوكم الزينة متاع التلاوة، هذوكم هما اللي بشي زينوا التلاوة متاعك. ها؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. علاش تكلهم الكل كي هذوكم هما الزينة يعني. ها باهي مرة أخرى عودنا وقراية باهية، واليوم حسيت ككية شوية
4: ناخذ صورة أخرى
1: لا مرة أخرى إن شاء الله باهي ربي يبارك فيك أحسنت، أما ركز وكهو يعني وقرأ في عقلك واعطينا الأحكام الكل بينهم لنا شنشيخوا معك ربي يبارك فيك يا سي عزيز. شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. مرحبا.
5: نقرا شوي من سوره الصافات.
1: الاسم اختي
5: مفيده من زهره.
1: مرحبا بك لاله مفيده. هاي مش تقرا من الصافات. هاي تفضل.
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

0: معكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب.
1: عودها دحورا ولهم عذاب واصب.
0: دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم وأشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون، وإذا
1: ما تقولش يسخرون،
0: لا يذكرون،
1: لا مشون. أتسمعني؟ ما تقولوش أون. بل عجبت ويسخرون مشون، ما تسيبهاش يعني، خلي لسانك في المخرج. جاي
0: بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر
1: إلا
0: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين.
1: الله يبارك فيك هنيدة، أنت قاعدة بطبيعتك تتعلم أكيد.
0: أي قاعدة نتعلم
1: باهي، تمشي يعني للجمعية للمدرسة القرآنية ها؟ باهي. ركز شوية في المخارج وفي الحركات مش تولي التلاوة أزين من هكا يعني وأحسن.
0: الله يبارك لك.
1: يعني باش نسمعوا الضمات والضمة والكسرة مغالطين أختي، فهمت كيفاه؟ ما نحبش نسمع.
0: أنا أول مرة نعرضها على معناها على إنسان، معناها هذه ما
1: نوصلنا
0: لهاش.
1: احنا باهي نحبك ليه حتى في اللي تحفظهم أنت، نحب كيف نسمع نقول إن إلهكم لواحد، حي مش حد مش حاء، فهمتني؟ مش رب السماء، مش ربه، ما هيش بو، هي ربو بابو، فهمتني؟ ونقول رب المشاري مش رق مش را، هي فهمتني؟ كيف كيف الكواكب، كي ما هيش كاء، فهمتني؟ وحفظ مش وحف، يعني أكف ضمة والكسرة والمدود، فهمت؟ ركز فيهم أذوكم يعني أكل الأحكام متاع أكل المخارج والحركات ها، باش تولي التلاوة ما شاء الله عليك انت توا تقرا بالكداك ولسانك باهي ماشي يعني ها. فهذوما كان تحضرهم وتخدمهم بالكداك توا تولي ما شاء الله عليك ان شاء الله. ربي يبارك فيك، احسنت، شكرا. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
2: السلام.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: الاسم
2: مريم.
1: مريومة منين يا مريم؟
2: من تونس.
1: قديش عمرك مريوم؟
2: عمري
1: 9 سنين. 9 سنين ما شاء الله عليك. شنو باش تقرا؟ ناي
2: نقرا قواعد مزورة البقره.
1: هاي تفضل.
2: امن الرسول بما
1: ما تقولش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في عقلك في عقلك. اي نسمع فيك، اقرا في عقلك ما تزربش. وقالوا سمعنا واطعنا. اي
1: وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير.
0: اي لا يكلف
1: الله نفسا الا وسعها.
0: مش وي مش وي، قل و. لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
1: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا لا ترفع
0: ربنا ولا تحمل علينا
1: ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وعفو عنا
0: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة.
1: ولا تحمل.
0: قول ربنا.
1: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. وعف
0: به
1: به.
0: هاي.
1: وعفو عنا واغفر لنا أنت
0: وارحمنا
1: وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
0: صحيت يا مريومة، صحيت، بارك الله فيك. زيد حضر بالكدا باش المرة الجاية تسمعنا تلاوة أحسن من هكا. باهي
1: إن شاء الله.
0: ربي يبارك فيك. ناخذ فاصل ثم نعود.
2: إشهار.
3: هذا صوت اللي تسمعه من اللي تحط ساقك في المطار باش تسافر، مع مصرف الزيتونة سول وجور ودور البلدان. تمتع بتمويل رحلات يوصل حتى ل 100% من حق الفواياج، ورجع بالأقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اليوم وغدوة. إن أمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
5: لا تحزن إن الله معنا.
6: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين. أيه نعم، ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
7: أيش بارك الله فيك.
0: الاسم؟
7: أمية من المهدية.
0: مرحبا بك أمية، شنو باش تسمعنا؟
7: الله، سورة الدخان.
0: سورة الدخان. تفضلي.
7: نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: آمين.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
0: عودها رحمة أي؟
7: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم
0: وما بينهما
7: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
0: والله يبارك فيك يا شكرا باه التلاوة متاعك وزيد وزننا الحروف بالكداب شي يبدأوا الحروف الكل قد قد ها ويوليوا أزين وأحلى من هكا باهي الغنن والمدود والحروف ها يبدأوا موزونين ها. قالك زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر أفضل البر. ديما ديما نحاولوا باش نخدموا الحروف متاعنا ونقويهم. شو معنى نقويهم؟ يعني نردوهم أحسن ها. باهي ربي يبارك فيك أحسنتي على التلاوة هذه شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك
2: وبيك. الله يبارك لك ويسعدك الله يبارك في أمرك ويسعدك وربي يعطيك متمن.
0: الله يبارك فيك. هاي شنو باش تقرأ لنا؟ هاي
2: أمك حبيبة من سوسة.
0: مرحبا بيكم يا حبيبة. هاي شنو باش تسمعنا؟
2: ماتياس من سوسة آل عمران.
0: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
0: به عاودها وقلقل تراه قول وما محمد إلا رسول قد أذي لولانية قد ومن بعد قول خلت من قبله في الدال وفي الباء.
2: وما محمد إلا رسول قد
0: أي
2: قالت من قبله الرسل.
0: صحيت.
2: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا.
0: أي
2: وسيجزي الله الشاكرين.
0: لا هنا وسيجزي الله قبل اللفظ الجلالة كسرة ها وسيجزي ها ما نقولوش وسيجزي الله كيف بسم الله يعني ها نقول وسيجزي الله الشاكرين. هاي
2: وسيجزي الله الشاكرين.
0: صحيت.
2: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب
0: قلقل في الدال بالكدا هاي
2: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها.
0: لا قل يا كي اسمعني يا حبيبه قول ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها نؤتيه ما نقولوش نؤتيه نقول نؤتيه منها.
2: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها.
0: فهمت بعد الهاء ما فماش مد كان شفتها في المصحف قدامك ثبت فيها تو تلقى ما فماش هكالياء صغيرة ذيك. صحيت. نقولوا نؤته منها.
2: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها.
0: صحيت.
2: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
0: أي
2: وكأي من نبي قتل معه الربي النبيون.
0: لا ما تشدش في اللام، قول وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير. ترى
2: وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما أصاب بما أصابهم
0: لما أصابهم
2: بما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
0: الله يبارك فيك أمي حبيبة، شكرا لك على التلاوة هذية، متعتنا يعني بالتلاوة الباهية متاعك، ربي يبارك فيك ويمتعك بالصحة إن شاء الله والخير والبركة. شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا،
8: أحوالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك. عايش خويا.
8: الله ربي يبارك لكم في كل ما تقدموا إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
8: الله ربي ينفع بكم. أحمد آمين. من الهوارية.
0: مرحبا بك سيد أحمد. أي شنو باش تقرأ لنا خويا؟
8: أتيسر من سورة الملك.
0: الملك تفضل. أي
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
0: عاود وقول تابا راء، فخم الراء ومن بعد ما تنساش الاخفاف الاخر. نعاود نقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
8: تبارك تبارك
0: را را را
8: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
0: شيء قدير اخفاء.
8: شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا.
0: سماوات طباقا.
8: سماوات طباقا.
0: ما ترى
8: ما ترى
0: في خلق الرحمن. يعني
8: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح.
0: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
8: وزينا
0: ولقد
8: زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا
0: لها
8: شهيقا وهي تفور. فما تكاد تميز من الغيظ كلما تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
0: الله يبارك فيك يا سيد أحمد. قاعد تمشي ما وتتعلم ولا كيفاه؟
8: والله هكا كبر.
0: شفت والله هذيا ظاهرة والله ليه عاد مو نحبوا راو القرآن يلزموا خدمة راه.
8: باهي نقول لك حاجه.
0: اي
8: احنا في جمرت ما عندناش نسكن تو في جمرت القريه ما عندناش جمعيه قرانيه.
0: ما هو شوف في الجامعة غاديك تلقاش الإمام نتاع الجامعة يعمل لكم إملاء ولا حاجة.
8: ما فماش مجموعة كبيرة يولي معناها الإمام
0: المفيد. المفيد حاولوا مش معناها ما عندكمش يعني ما تحاولش.
8: لا لا عملنا عملنا عملنا مطلب ما فماش حتى معناها تجاوب عن المطلب هذا.
0: باهي إن شاء الله تلقاه وإن شاء الله يتجاوبوا معاكم ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا سيدي.
8: شكرا باهي. شكرا
0: ربي يبارك فيك
8: يعني
0: أحسنتم على ما قدمتم. ولا يسعني في الختام إلا أن أقول كما قال الإمام الشاطبي: فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
9: إشهار. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
9: إشهار.
5: لا تحزن إن الله معنا.
6: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطيبا للقلوب.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الستين بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج

0: الناس بالحج مع الأستاذة صليحة مسلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حجيجاً الميامين، ضيوف الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج وأذن في الناس بالحج. إن شاء الله في الحصة هذه باش نتكلموا على مسائل في فقه حج المرأة. حجاج بيت الله الحرام، مستمعين الكرام، كنقولوا حج المرأة ما يعنيش أنه فما حج خاص بالرجل وحج خاص بالمرأة، أما فما مسائل مرتبطة بالمرأة كأنثى ولها خصوصية بيولوجية تتطلب فقه ومسائل خاصة بها، وإن شاء الله باش نتناولوا المسائل هذه بالتدرج وحسب مراحل الحج من بدايته لنهايته. وتبدأ من مرحلة الاستعداد للحج، من أول الأشياء والأمور اللي تختلف فيها المرأة على الرجل أنها ترتدي ما تشاء من اللباس دون التقيد بلون محدد، عكس الرجل اللي مطالب بلباس الإحرام وقت اللي يكون محرم ويقوم بالمناسك متاعه. ما لا المرأة تلبس اللي تحب عليه، لكن ما يكونش لباس شفاف ولا ضيق يبين المفاتن، بمعنى تلبس مستر من غير تبرج، وتترك كل أنواع الزينة والترفه من كحل ومكياج وبرفانات وغيرها. والمرأة حجيجنا الميامين يمكن تلبس الخاتم وتلبس ما تشاء من الحلي، الحلي اللي تعودت على التزين به في حياتها العامة، وإنما جاز لها لباس الخاتم لأنه أحرام المرأة في وجهها وكفيها، يعني إنه المرأة وقت الإحرام لازم عليها تكشف وجهها وما تلبسش نقاب وما تلبسش زاد القفازين يعني الجواندويت، لقول سيدنا علي أفضل الصلوات والتسليم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. نواصل مستمعين الأفاضل حجيجنا الميامين مع المسائل الخاصة بالمرأة اللي باش تقصد بتربي للحج، ونقولوا لها انه ممكن باش تستعمل الحنة قبل الاحرام، خاصة وانه العديد من امهاتنا واخواتنا الحجات يحبوا يعبروا على فرحتهم بالحج انهم يحنوا ويعملوا الحرقوس. قولوا لهم انهم ينجموا يحنوا قبل الدخول في الاحرام وبعد التحلل، اما اثناء الاحرام فهو ممنوع ولا يجوز، اما الحرقوس فهو من الممنوعات والممنوعات الكبيرة لانه يحجب وصول الماء للجسم، كيفه كيف تلاء الأظافر المانيكير، وإذا الماء ما وصلش للجسم يبطل الوضوء، وبالتالي الصلاة والطواف يكونوا باطلين وتعتبر الحاجة قامت بهم من غير وضوء. نذاء أخواتي الحجات، نردوا بيننا مليح في المسألة هذه. حاجتنا الكريمات حجاج بيت الله الحرام، المرأة الحاجة اللي تتلبس بالعذر الشرعي عليها الاغتسال في دارها بالنسبة اللي ماشية المكة مباشرة، وكي توصل مكان الإحرام رابغ تحرم في الطيارة، وبالنسبة للي قادمة من المدينة تغتسل في النزل قبل ما تخرج وتحرم في أبر علي، تحرم أي نوع من أنواع الحج ومن غير ما تأجل الإحرام إلى حين تطهر بسبب العذر الشرعي، لأنه لا يجوز تأخير الإحرام على ميقات المكاني وإلا ترتب عليها هدي. وتتسائل العديد من الحاجات على وضع المرأة المحرمة للمرهم الواقي من الشمس لكرون، نجاوبوها ونقولوا لها إذا كان استعملت الحاجة الواقي من الشمس لعذر صحي كمرض بالجلد مثلا، فإنه عليها الفدية إذا كان مطيب يعني معطر، ومن غير فدية إذا كان مش مطيب، وما عليهاش إثم في الحالتين. أما إذا كان لغير عذر باش ما تسمارش بشرتها مثلا، فإنه فيه فدية وإثم مطيب كان ولا غير مطيب. ومسألة أخرى مهمة ياسر وتقع للحاجة في رحلة الحج، وهي المرأة المتلبسة بالعذر الشرعي كيفاش تطوف؟ نجاوبوها ونقولوا لها لا يمكن لها القيام بالطواف حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف، سواء طواف العمرة وإلا طواف القدوم، وتبقى ملبية ملتزمة بالممنوعات باعتبارها ما زالت على إحرامها تنتظر طهرها في غرفتها. وإذا طهرت قبل الصعود العرفة بوقت كافي، فإنه عليها الاغتسال والقيام طواف القدوم والسعي بالنسبة للمفردة والقارنة وجوبا قبل الصعود العرفة، وكان ما طهرتش يسقط عليها طواف القدوم وتأجل سعيها لبعد طواف الإفاضة. وإذا كانت متمتعة وطهرت قبل العرفة بوقت كافي، يلزمها تغتسل وتقوم بالعمرة متاحة وتتحلل، وإلا تردف الحج على العمرة وبالتالي تصبح قارنة وتقوم طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة مع بعضهم، وعليها هدي واحد اللي كان هو هدي تمتع يولي هدي القران. أختي الحاجة مستمعين الأفاضل، أما إذا قامت الحاجة بطوافها وصلت الركعتين وفاجأها الحيض في السعي فإنها تكمل سعيها ولا شيء عليها، وسعيها صحيح بإذن الله، لأن السعي ما يتطلبش طهارة. والمرأة الحائض يمنع عليها دخول المسجد إطلاقا، ولو فاجأها الحيض وهي في المسجد وجب عليها مغادرة المسجد فورا، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وبالتالي شرط في دخول المساجد عامة، وما بالك بدخول المسجد الحرام بمكة أو المسجد النبوي بالمدينة المنورة وين تتعظم فيهم الأجور وكذلك الأثام. حجيجنا الميامين مستمعين الأفاضل، كي تمشي الحاجات للسعي وعند وصولهم للعلمين الأخضرين ما تسرعش كيما يسرع الحاج، لأن المشروع للحاجة هو المشي في السعي الكل. نجيو توا للمرأة المتمتعة، إذا كملت عمرتها وتحللت بالتقصير قدر أنملة من أطراف شعرها، والأنملة هي رأس الإصبع ولا يجوز لها الحلق، أما المفردة والقارنة فإنها تواصل إحرامها وتواصل التربية كيفها كيف الحاج. والمرأة بعد الإحرام بالعمرة ولم تطهر حتى يوم التروية فإنها تغتسل وتحرم بالحاج من مكانها، أي من النزل اللي تقيم فيه، وتصير بذلك قارنة كما سبق وبينا، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة والنزول بالمزدلفة ورمي الجمرات والتقصير والتحلل الأصغر بعد رمي جمرة العقبة، لأنه كل هذه الأعمال ما تتطلبش طهارة غير إنها لا تصلي ولا تمس المصحف مطلقا ولو بحائل لقراءة القرآن أو لغيره، وتنجم تقرأ القرآن من حفظها ولا من الهاتف، وتستغل وقتها بالذكر والدعاء والتسبيح والتكبير وصلة على النبي عليه أفضل الصلوات والتسليم. أختي الحاجة ضيوف الرحمن مستمعين الكرام، تتساءل بعض الحاجات عن استعمال الأدوية لتأخير العادة حتى لا يمنعها ذلك من الطواف، نقولوا لها أنه يجوز ذلك بعد استشارة طبيب مختص، ولكن إذا الأدوية هذه تعود عليها بالضرر فإنه لا يجوز ذلك. وإذا أدى استعمال الأدوية إلى اضطراب في العادة بأن تأتي فترة وتنقطع أخرى فإنها تعتبر حائض، ووقت الانقطاع تعتبر طاهرة. أختي الحاجة مستمعين الأفاضل، عند المشعر الحرام بالمزدلفة المرأة الحائض يجب عليها النزول من الحافلة بالمزدلفة قدر حتى الرحال، ولا يعتبر الحيض مانع من وجوب النزول، لأنها إذا تركت النزول متعمدة عليها هدي وآثمة. ورمي الجمرات والمبيت بميناء جائز للمرأة الحائض تلة أيام التشريق، أما طواف الإفاضة في ذا قرب وقت السفر والعودة إلى تونس أو الذهاب إلى المدينة المنورة فإنها تغتسل وتعتصب وتحكم الشد والطوف ولا تصلي الركعتين وتسعى إذا كان عليها سعي. وبالنسبة لطواف الوداع فإذا تلبست الحاجة بالحضر الشرعي فإنه يسقط عليها ولا شيء عليها، أما زيارة الروضة الشريفة فلا يجوز للحائض مطلقا لأنها ممنوعة من دخول المسجد، والروضة الشريفة من مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. ويلزم نعرف أختي الحاجة حجاج بيت الله الحرام إنه لا علاقة لدخول الروضة وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بصحة الحج. وفي الختام نبشر حاجتنا الكريمات إنه الحج جهاد بالنسبة لهم، تصديقا لكلام سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري جهاد كنا الحج. ونوصيكم ونقول لكم اللي معاكم في كل رحلة وفي كل النزل وفي المخيمات مرشدات دينيات ومرشدين نجموا تتواصلوا معاهم وتسألوهم على كل مسألة تخص حجكم، ولا حياء في الدين، المهم حجكم يكون صحيح وكامل وربي يتقبل منكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: الناس بالحج مع الأستاذة صليح مسلمي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الحجر بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأسر بي

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الحجر بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. أخرجه البخاري.
1: أحاديث نبوية.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفنان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفنان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
7: الله أكبر.

0: السلام عليكم
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين إلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 74 من سورة البقرة بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري.

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: من الجمهورية التونسية.
3: من الجمهورية التونسية.
2: من القلب.
3: من القلب.
2: إلى القلب.

0: أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء، أحييكم في هذا اللقاء وفي هذا التوقيت في الساعة الثانية بعد الزوال. أحييكم بالسلام والرحمة والبركات، وأرحب بكم أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذا الوطن الحبيب، بتحية الإسلام، بتحية دار الجنان، بالسلام والرحمة والبركات. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه التحية موصولة من القلب إلى أخي الكريم حمدي مصطفى الفسيلي، وأمننا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء في بثه المباشر أحمد الطبابي. كريم عتيق، أحييكم من القلب وأرجو لكم كل التوفيق والسداد. نلتقي أحبتي في الله تعالى كالعادة في هذا التوقيت في برنامج فقه الحياة، وسعيدة جدا في هذا اليوم بلقاء سيدي فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر، لنقدم بإذن الله تعالى لكم لقاء نافعا بإذن الله تعالى من القلب إلى قلوبكم بإذن الله. فنسأل الله تعالى القبول والتوفيق والسداد. بداية أرحب بسيدي فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر بتحية الإسلام، ورحب بكم بالسلام والرحمة والبركات، ولكم مني كل الاحترام والتقدير دكتور عمر.
2: الله يبارك فيك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله
2: فيك.
1: إذن دكتور عمر بن عمر، نواصل بإذن الله تعالى هذه الرحلة العلمية، هذه الرحلة الفقهية عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. هذا هو صوتنا إليكم في هذا التوقيت. أنا في تعويض بعد إذنكم، طبعا بعد إذن السادة المستمعين، بعد إذنك دكتور عمر، لأخي هيثم الإمام الذي أرجو له طبعا كل الخير غدا بإذن الله. يا ربي وفق وفق كل حجاجنا الميامين، 10982 حاج وحاجة تونسي وتونسية، والحمد لله. غدا أول رحلة نحو البقاع المقدسة بإذن الله تعالى، فمن قلوبنا ندعو لهم بالتوفيق والسداد.
2: ربي يحفظهم ويسلمهم، ونسأل الله لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور.
1: اللهم
2: تجارة رهي، تجارة الجرابة وتجارة
1: تجارة تجربة
2: وتجارة وتجارة الآخرة،
1: تجارة الدنيا والآخرة،
2: تجارة لن تبور على الاثنين إن شاء الله.
1: هذا هي إن شاء الله.
2: أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله
1: يا رب
2: بأموالكم وأنفسكم.
1: ما شاء الله، ربي جعلنا من أهل هذه التجارة، فبها النجاة الدنيا وآخرة. ومحليها كلمة بالحق، ومحليها رسالة نبدأ بها لقاءنا دكتور عمر. ونحن في هذا المقام في اليوم 19 من ذي القعدة، وهو شهر حرام، ويليه بإذن الله تعالى شهر ذي الحجة. ونحن طبعا في انتظارنا أيام جليلة وعظيمة. لكن بداية في حابي هذا المعجم اللي كله ربح إن شاء الله دكتور عمر، ربي بركلنا فيك وفي علمك، نريد أن نتوجه بكلمة طيبة لحجاجنا الميامين عسى أن يحرصوا على الربح مع ربي العالمين.
2: نعم، بارك الله فيك
1: وفيكم. بارك الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم
1: صلى الله عليه.
2: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
1: أمين.
2: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.
1: أمين.
2: اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى.
1: أمين.
2: وجنبنا العسرى، واهدنا للهدى.
1: أمين.
2: ووفقنا للتقوى، وعافنا من كل بلاء، أحينا سعداء وأمتنا شهداء، ولا تخالف بنا عن طريق الهدى، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعاء. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين، انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين منهم، وأطلق سراح المسجونين. وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نعم إخواننا في طريقهم إلى الحج، والآن استعدادات حثيثة
1: في كل منزل إن شاء الله.
2: وربي سبحانه وتعالى قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: نعم.
2: وتزودوا
1: محليها.
2: فهذا التزود هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الحاج أيام حجه.
1: نعم.
2: معناها ربي سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره من بين الناس.
1: نعم.
2: بأن يسر له الحج وحرم غيره من الناس كثير. فأنت إذا اختارك الله سبحانه وتعالى فأر الله منك همة عالية وحرصا على الطاعة، ولا تنشغل بغير ذلك.
1: نعم.
2: لا بأس، أنا ما أقول لك ما تشري هدايا ما تدور لا بأس.
1: نعم.
2: ولكن ليكن ذلك أقل ما يمكن.
1: نعم
2: من
1: دكتور.
2: الوقت.
1: نعم.
2: وأقضي أكثر وقتك في الطاعة والعبادة وذكر الله، حتى إذا دخلت إلى السوق فليكن لسانك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن لسانك رطبا بذكر الله، وأنت في السوق تذكر الله، تصلي على النبي، تستغفر، تسبح، تحمد، تقرأ، حتى ياسين يقرأ قل هو الله أحد في اليوم، أقرأها 11 مرة 100 مرة، فأنت كل ما قرأتها 11 مرة إلا وبني لك بيت في الجنة.
1: نعم.
2: فهذه فرصة.
1: صحيح. فرصة ثمينة
2: قد لا تجدها مرة أخرى.
1: صحيح دكتور عمر.
2: لأن ظروف الناس اليوم الله أعلم بها، وربي يسر لك هذا فاستغل الفرصة.
1: نعم.
2: هذا أول.
1: نعم.
2: شيء معناها أول نصيحة. النصيحة الثانية أن ينبغي لك أن تقوم بعبادتك على الوجه المطلوب، والحمد لله أحسب أن وزارة الشؤون الدينية لم تقصر في الدروس للحجاج، وكذلك.
1: نعم.
2: الإذاعة معناها الإذاعة الزيتونة لم.
1: نعم.
2: تقصر في ذلك، وأحسب أن كثير من المشايخ نبهوا وعملوا.
1: نعم.
2: دروس.
1: صحيح.
2: فتبقى أنت المسؤول عن ذلك.
1: نعم.
2: أن يأتي رجل ويسألني سؤال ويقول له إيش هو نوع الحج اللي حجيته، يقول لي ما نعرفش. إيش النوع الحج اللي حجيته؟ قال لي إيش هو نوع الحج؟ قلت له حجيت بالإفراد ولا بالقران ولا بالتمتع؟ قال لي لا ما نعرفش.
1: إيه
2: كيفاش حجيت؟ قال لي كيما حجوا الناس. لا أنت مش كيما حجوا الناس.
1: ما هو أي
2: فلا بد أن تعرف أنت دخلت
1: عليه.
2: بأي منسك من المناسك الثلاثة.
1: صحيح.
2: وهذا نزيد نذكر بها إخواننا المرافقين. أن ينبهوا الحجاج عند الإحرام باش ناوي أنت بتحج بالإفراد، معناها حج فقط ما تعملش عمر، بالتمتع بتعمل عمرة وبعد منها بترجع الحج، بالقران بتجمعهم مع بعضهم عصفورين.
1: أي.
2: عصفورين بحجرة.
1: ما شاء الله.
2: أي نعم.
1: نعم.
2: وإيش يلزمك في الإفراد؟ إيش يلزمك في التمتع؟ إيش يلزمك في القرآن؟
1: نعم.
2: معناها لازم هو يكون على بينة إيش هي، على الأقل معناها يعرف الأساسيات الكبرى للحج، حتى على الأقل يا سيدي المحظورات.
1: صحيح.
2: حتى لا يقع في محظور كما يقولوا فيها، بعد ما اتخذ الشراء مكحلة، بعد ما عمل عملته يجي يسأل ليش تعمل عملتك، قبل ما تعمل عملتك أنت
1: عليه أن يسأل. نعم.
2: تسأل.
1: عليه أن يتعلم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: لا تعلمون. نعم.
2: نعم. فاستغل هذه الفطرة في طاعة الله سبحانه وتعالى، النظر إلى بيت الله الكعبة، النظر للكعبة عبادة.
1: الله الله.
2: النظر
1: الله.
2: إلى الكعبة
1: الله
2: في ذاته
1: دكتور عمر. صحيح.
2: معناه أنت قاعد هيك وتشوف الكعبة.
1: ما شاء الله عبادة.
2: فهذا عبادة. أفضل العبادة أن تطوف بالبيت، تطوف 7 أشواط وتصلي ركعتين، تطوف حتى لو كان تعمل 100 مرة، تطوف وتصلي ركعتين، تطوف 7 وتصلي ركعتين.
1: متعة دكتور عمر.
2: متعب.
1: أي والله.
2: متعب
1: والله.
2: وخاصة في الحج.
1: متعة.
2: متعة.
1: صحيح.
2: متعب
1: لكن متعة.
2: نعم. لأن في الحج تبدأ زحام شديد.
1: صحيح.
2: لكن معناها كما قال ربي فاتقوا الله ما استطعتم، أنت.
1: نعم.
2: الحاجة اللي تقدر تعملها أعملها، ما تضيعش الفرصة.
1: نعم.
2: وما تشغلش نفسك بالكلام الزايد مع الناس. ربي إيش قال لنا؟ قال الأشهر، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
1: واضح. آداب الحج، أخلاق الحج،
2: أخلاق.
1: هذه هي. نعم
2: يا أخي، أري الله سبحانه وتعالى منك حسن الخلق، حتى إذا سيدي علمنا احنا وحنا تو يدوبنا خارجين من دورة تدريبية كنا فيها دورة الصيام. هذيك دورة تدريبية ايش قال لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم:
2: فإن سابك أحد أو شتمك فقل إني صائم.
1: نعم.
2: إني صائم ما تردش معناه السب بسبتين ولا الضرب بضربتين ولا الأذاب أذاين، وإنما قل إني صائم. إيش معناه إني صائم؟ معناها أنا لست مستعدا أن أفسد صومي باش معناه نحن أجري ونحرم. نعم. روحي ونسبك ولا نجريك، خلاص إني صائم. وهذا معنى قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن.
1: نعم.
2: ادفع بالتي هي أحسن حتى كلمك. وصحيح معناه الحجاج الآن يتعرضون إلى ضغط وتعب صفر وكذا، وهو وقتش القبيت وقتش كذا وقتش يقعد ومش صحيح، هذا الكل نقدره ونعرفه تمام المعرفة،
1: لكن تفاصيل
2: لكن
1: تقعد تفاصيل هذه يا دكتور عمر.
2: قدر الناس منك خلقا حسنا،
1: ربي زين حجينا بأخلاق الحج يا رب العالمين، وربي يرزقهم بإذن الله تعالى الصبر وسع البال إن شاء الله تعالى. أيوة. لأنه الغنيمة بإذن الله بالحق
2: إن شاء الله غنيمة
1: يعني عظيمة
2: غنيمة.
1: في هذا
2: ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: إذن وتزودوا، قديش كلامك جميل دكتور عمر، بركلنا فيه كلامك مزدان بخير عميم، فنرجو أن نتزين طبعا بهذا الخير ونحقق خيرية هذا الدين. فهنيئا لحجاجنا الميامين، عاود الرقم 10982 حاج.
2: ما شاء الله
1: ان شاء الله يمشيوا سالمين ويروحوا سالمين غانمين، وان شاء الله ربي من اهل الحج المبرور باذن الله تعالى. ونحن معكم عبر اثير اذاعه الزيتونه،
2: لازم نكونوا احنا معاهم غادي يتفكرنا في الدعاء.
1: نحن معهم ان شاء الله، احنا معهم وهما معنا ان شاء الله، يتفكرون بالدعاء باذن الله تعالى. هكا هيثم ان شاء الله ما ينسانيش بالدعاء بحول الله.
2: هيثم
1: الحمد لله رب العالمين. اذا المجال متاح دكتور عمر بمعيتكم، ربي يبارك لنا فيكم وفي علمكم، متاح لحجاجنا. إذا ما زال فما أي استفسار من حجاجنا فالدكتور عمر بإذن الله تعالى في خدمتكم بإذن الله.
2: ربي قدرنا إن شاء الله.
1: أمين. ربي قدركم إن شاء الله تعالى. المسؤولية ماهيش هينة، ومسؤولية الحاج طبعا ماهيش هينة، فنرجو لهم طبعا كل الخير. إذا نبدأ على بركة الله تعالى بعد إذنكم دكتور عمر، ونستقبل أول اتصال هاتفي معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي مليكة، ومرحبا بالشيخ عمر.
1: مرحبا
3: بك عمر، معك أسماء من القيروان.
1: نعم.
3: وإن شاء الله حاجة مباركة لكونا هيثم الإمام ويرجع السلام.
1: أمين. أمين. كل حجاجنا إن شاء الله. بارك الله فيك يا أسماء.
3: أمين.
1: تفضلي سؤالك.
3: عندي مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول هو حكم قراءة سورة الفاتحة جهرا في ركعة ثالثة من صلاة المغرب، معناتها إنسان ناسي مش متعمد.
2: نعم.
3: وسجود بعدي، معناتها بعد عمل سجود بعدي.
1: به الله يبارك، هذا سؤالك الأول. من بعد
3: السؤال الثاني هو حكم احنا قبل من احنا صغار يقولوا كي المسلم يسلم على غير المسلم من ديانة أخرى صلاته ما تتقبلش 40 يوم، ما نعرفش احنا من قبل نسمعوا فيها.
1: منين هذا؟
3: نحب نسأل السؤال قضايا حكم مصافحة المسلم لغير المسلم، خاصة عندنا الجارية نتاعنا العرب، نحن بصفة عامة المسلمين يسكنوا في الخارج ويتعاملوا معاهم وكل شيء.
1: طيب، إذا السؤال واضح. والثالث؟
3: السؤال الثالث هو حديث وقت هذا الكل.
1: عاود لنا يا أسماء سامحني.
3: هو حديث الساعة، معناتها فما ناس معناتها حاسين رواحهم ما نعرفش وحتى كلمة فيهم، أما نحب سيدنا شيخنا عمر بن عمر يقول كلمة في الناس هذوما اللي يحبوا يفتوا في مسألة زواج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أم عائشة، ويقولوا إنها لا زالت طفلة، والتوى الحديث يحكي فيه معناتها بالرغم معناتها
1: بالنسبة
3: لي أني تفصل معناتها الموضوع هذايا وتحكي فيه قداش من مرة، هم التوى يحكوا فيه ويخذوا فيه معناها الحديث هذا التوى.
1: طيب يا أسماء، إذا المجال متاح بإذن الله نجيبك طبعا على هذا السؤال إن شاء الله، فبارك الله فيك يا أسماء، مشكورة. شكرا، في أمان الله تعالى وحفظه. نأخذ الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
4: مرحبا بك أختي ملك، وعيشكم الله بارك فيكم إن شاء الله يا رب.
1: وفيك بارك الله، جزاك الله خيرا. نتعرف على الاسم.
4: أم محمد من مدنين.
1: مرحبا يا أم محمد من مدنين، أهلا وسهلا بك، تفضلي.
4: لا يعيش، نعطي سؤال. أول أسئلة، والله عندي أمي مشت العمرة وتحب تسهل.
1: أي شنو سؤالها؟
4: سؤالها مشت في الأول هبطوا في المدينة وزارة الزيارات قامت بهم، وكل مرة كبيرة في 82 عام قامت بالزيارات وكل كل شيء، وقت لي روحوا للطول مكة عملت عمرتها وطول مرضت، من اللي مرضت مشت للسبيطار طول معناه عدتهم الأيام اللي ما زالوا مرتي في مكة، عدتهم في السبيطار لنها اللي روحت لتونس. هيك معناها بالحكم هذا تحس روحها هي زي خاشة ما دارت شيء.
1: شنو عندي نصيب؟ هي عملت العمرة متاحة، عملت عمرتها،
4: عملت العمرة لكن ما دارت شيء، لا طفال ولا حتى
1: بيك. شنو حويلها هي توا لاباس؟
4: وإن شاء الله والله تقول عندي في هجر، ما عنديش في هجر، أنا مرض وما دارت شيء فيه.
1: خير إن شاء الله، خير إن شاء الله يجيبك الدكتور عمر بإذن الله تعالى. سلمنا عليها ربي يحفظها ويحميها إن شاء الله.
4: إن شاء الله صحيح. اسمعي وعندي سؤال، سمعت الشيخ قال لك الشعر على الرأس، شعر 50 أختي
1: الشعر
4: تحط عليه الزيت ما يصليش، وإحنا حكم دائما نحط الزيت على شعرنا مع رأسنا، أنا واحدة من الناس رأسي يوجع فيه كمان نحط رأسي دائما نحط عليه الزيت. وانا سمعت الشيخ قال لك ممكن يصلي بممكن لا تنجم تعمله في الليل والصبح طوس، انا ما نجمش كل يوم نعمله في الليل
1: والصبح من جد. حاضر ام محمد،
4: مرضية تبشروني بحاجة باهية، معناها نعم
1: خير ان شاء الله
4: عادي كل يوم ونرمح الحط على الظهر ويقعد على راسي تاني ولا
1: حاضر يا محمد. طيب فهمتك فهمتك. ونختم بسؤال الثالث، نختم بسؤال الثالث.
4: حاجة اخرى نزيد، حاجة اخرى
1: تفضلي.
4: اي لما معلمة تقري في القرآن قالت تعمل هيك دروس يعمل البر في المجتمع، قالت الصلاة الضحى

0: بارك الله فيك أم محمد.
1: جزاكم الله بخير يا ودي
0: أجمعين،
1: وعيشكم يا
0: بارك
1: ربي
0: الله
1: إن شاء الله.
0: فيك في أمان
1: بارك
0: الله
1: الله
0: تعالى
1: فيكم.
0: وحفظه.
1: الله
0: نواصل مع الاتصال الثالث ثم نطرح هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر جزاه الله خيرا وزاده الله تعالى بسطة في العلم والجسم كما ذلك هيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا
1: أختي مليكة، مرحبا بشيخنا دكتورنا الشيخ عمر بن عمر.
0: بارك الله فيك ومرحبا بك معنا، تفضلي نتعرف على الاسم بعد إذنك.
1: أم أيوب من حاجب العيون.
0: مرحبا بأم أيوب من حاجب العيون، تفضلي.
1: نعم يا أختي مليكة، أنا إن شاء الله قصد ربي نهار الجمعة للحج.
0: ما شاء الله، إن شاء الله حج مبرور.
1: يعيشك يخليك إن شاء الله ربي يكرم كل ماموم يا رب.
0: حاضرة حاضر يا أم أيوب.
1: بحول الله حاضر، الحمد لله حاضر.
0: ربي يسر أمرك إن شاء الله، تفضلي.
1: أنا نحب نسأل على التقصير في الصلاة، في صلاة الظهر، يعني أنا إن شاء الله نخرج العشرة متاع الصباح وإلا تسعة ونصفك حوالي، نجيبش نصلي صلاة الظهر يعني زي تقصي، وصلاة العصر نجيبش نصليه جمع مع عفوا المغرب مع العصر في المطار يعني جمع.
0: بيه.
1: ونحب نسأل السؤال الثاني، حاب نسأل بلي أختي على الواقي للشمس يعني الكريم، نجمش نستعملها في أي الأوقات، الكل ممكن نستعملها عفما هدي وإلا لا عليها هدي.
0: الله يبارك، الله يبارك يا أم أيوب. أنت حضرت الدروس الحج هكا ولا حضرت دروس الحج؟
1: السلام عليكم
0: أم أيوب.
1: أنا وي نعم.
0: قلت لك حضرت دروس الحج؟
1: أي حضرت، أنا حضرت مش ديما ما حضرتش ما جيت
0: يعني. إن شاء الله ربي يوفقك بإذن الله. سمعت نصائح دكتور عمر في أول هذا اللقاء. شد فيهم صحيح وإن شاء الله خير، ودعينا يا أم أيوب ربي يتقبل منك بإذن الله. إن شاء الله سعي مشكور وذنب مغفور في أمان الله تعالى وحفظه. إذن الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر. نبدأ بأسرة أختنا أسماء، حكم قراءة سورة الفاتحة جهرا في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، قالت سهيت هي في الأمر هذا وعملت سجود بعدها، هل ترى اللي عملته صحيح أم لا دكتور؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة هي عبادة، والعبادة وجب علينا الاتباع فيها، أي حسب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلاة المغرب، صلى الركعة الأولى بالفاتحة والسورة جهرا، والركعة الثانية بالفاتحة والسورة جهرا، والثالثة بالفاتحة سرا.
0: نعم،
2: فوجب علينا الاتباع. فمن أخطأ في ذلك فوجب عليه سجود السهو، وسجود السهو هذا قال إرغام للشيطان، معناها ما الشيطان يبدأ يوسوس للإنسان باش ينسيه باش كذا، باش صلاته تبدأ ناقصة باش كذا. فربي سبحانه وتعالى من رحمته بنا شرع لنا هاتين السجدتين، سواء كان سجودا قبليا أي قبل السلام، أو سجودا بعديا بعد السلام. فأختنا لما جهرت في الركعة الثالثة فهي خالفت السنة، السنة أن تكون الركعة الثالثة إيش؟ سرا.
0: سرا نعم.
2: معناها هنا هي زادت في صلاتها جهرا، زادت. فبما أنها زادت فبعد أن تسلم من التشاهد تعمل السجدة الأولى والسجدة الثانية وتجيب التشاهد وتسلم.
0: نعم.
2: وصلاة إن شاء الله ربي يتقبلنا اللهم ويتقبلها منها.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير دكتور عمر. سؤالها الثاني، حكم مصافحة المسلم لغير المسلم.
2: إيش قالت هي؟ إيش قالت اللي صلاته ما تتقبلش 40 يوم؟
0: هذا شو قالت؟
2: والله ما نعرفش أن الناس سبحان الله من أين لهم هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الفتوى فقال أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، اللي يتجرع على الفتوى فهو يتجرع لجهنم والعياذ بالله. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحاشون الفتوى، أحيانا تأتي الفتوى للصحابي الأول يقولوا برا شوف الثاني، يمشي الثاني يقولوا برا شوف الأخر، أمشي برا الأخر حتى يرجعوها له لي.
0: نعم.
2: لواش؟ معناها خوفا من الخطا والزلل.
0: نعم.
2: لابن القيم الجوزية رحمه الله كتب كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. إيش معناها العنوان هذا إعلام؟ معناها إعلام يعلمك الموقع إيش معناه؟ مش كي تكتبي رسالة مهمة للرئيس ولا الإدارة ولا شيء تقولي أنا الموقع.

0: لأن الممضي أسفله.
1: نعم.
0: الموقع هو الإمضاء.
1: أيه.
0: هو قال هذا إعلام الموقعين. الموقع أنت كمفتي بتوقع عن شكون؟ بتوقع عن رب العالمين.
1: مسؤولية.
0: أي كأنك نيابة عن الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ربي سبحانه وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب بيجي واحد يسألك أنت بتقول له هذا طيب من الطيبات كله مثالش. أي كأن قلت وأنا فلان الفلاني أوقع عن الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر حلال.
1: نعم.
0: ولا أن هذا الأمر حرام.
1: نعم.
0: معناها المسألة مهوش هينة.
1: أي تخوف.
0: فبالتالي نجي نقول له اللي يصافح على واحد مشرك معناها 40 يوم صلاته ما تستقبلش. لا غلط هذا.
1: نعم.
0: غلط.
1: نعم.
0: ربي سبحانه وتعالى أمرنا ببر هؤلاء الناس. قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن شكون؟ الذين قاتلوكم.
1: نعم.
0: الذين أخرجوكم من دياركم. هذا معناه لنا موقف معهم غير موقف البر والإحسان. ثم إن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يتزوج من الكتابية.
1: نعم. نعم.
0: معنى الكتابية شكون؟ مثلا يهودية ولا نصرانية يجوز يتزوج. ما العادة مشى فيها الرجال اللي يتزوج يهودية ولا نصرانية.
1: واضح.
0: معناها كل يوم يصافحها.
1: نعم.
0: معناها الصلاة.
1: سبحان الله.
0: لا أختي لا حرج. نعم. في ذلك. وواجب علينا أن نحسن إليهم وأن نعاملهم بإسلامنا بأخلاق ديننا.
1: أيوة هو. نعم. نعم.
0: والإسلام هو الخلق هو المعاملة الدين المعاملة. على قدر ما نحسن معاملتنا مع الناس على قدر ما نجلب الناس.
1: صحيح.
0: لهذا الدين.
1: نعم هذه مسؤوليتنا دكتور عمر. صحيح.
0: على قدر ما نجلبه. مش ولو كنت قال ربي سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم, فبما رحمة من الله لنت لهم.
1: نعم.
0: رحمة. قال إنما أنا رحمة مهداة. لما قالوا له ادعوا على المشركين قال لم أبعث لعان ولا سباب
1: صلى
0: ولا
1: الله
0: شتمة.
1: عليه وسلم. صلى الله عليه
0: إنما
1: وسلم.
0: أنا رحمة مهداة.
1: نعم.
0: قالوا ادعوا عليهم. قال اللهم اهدي دوس. أنا قالوا له ادعوا عليهم يا أخي. قال اهديهم فأهدهم الله الكل. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون.
1: نعم.
0: فأهدهم الله.
1: نعم دكتور عمر.
0: فربي سبحانه وتعالى أمرنا أن نحسن. فأش قالوا النبي قالوا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
1: لنفضوا
0: من حولك.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الله
1: إذن
0: وسلم.
1: نريد أن نتعلم من حبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله,
0: الله
1: عليه وسلم ونتزين بمكارم الأخلاق.
0: هو سيدنا وتاج راسنا وربي
1: وهو الرحمة المهداة.
0: نعم.
1: جزاكم الله,
0: الله
1: خيرا دكتور عمر. ربما نواصل مع سؤال ثيل فيما يتعلق بزواج حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة.
0: إيه
1: هل تريد أن نجيب؟ طبعا
0: إيه
1: هو مبحث فيما يعني كلام تقال أنه تزوجها وهي يعني طفلة صغيرة بين قوسين. هذا كلام للأسف متداول.
0: إيه
1: لا نريد طبعا في هذا المقام
0: في هذا فيه كلام كثير وفيه.
1: نعم.
0: كلام يثبت خلاف ذلك. ولنفرض أنه تزوجها بنت 9 سنوات مثلا بنت 9 سنوات. معناها أيام زمان المرأة وخاصة في المنطقة الحارة ليست كالمرأة في المنطقة الباردة. معناها أحيانا المنطقة معناها طفلة تبلغ في 9 سنوات. 9 سنوات. يقول الشافعي رأيت جدة في عمر 21 سنة.
1: نعم.
0: هي جدة.
1: نعم.
0: منين جد؟ هي تزوجت بنت 9 فأنجبت بنتها 10. جابت بنية. البنية تزوجت 9. 9 و10 معناها صاروا تقريبا معناها 19 من الحمل متاعها 20 بعد منها أنجبت.
1: نعم.
0: قالت في 21 سنة.
1: نعم. نعم بارك الله فيكم.
0: فيختلف الواقع معناه وإذا المرأة معناها حاضت أصبحت مسؤولة. ربي سبحانه وتعالى جعل مناط التكليف هو البلوغ.
1: نعم.
0: والبلوغ معناها من بلغ سن الرشد أصبح مسؤولا ومكلفا.
1: نعم.
0: راجل وإلا امرأة.
1: نعم.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم دكتور عمر. فيما يتعلق بسؤال أم محمد من مدنين اللي تتحدث على أمها اللي مشيت للعمرة.
0: نعم.
1: ومشيت للمدينة وقامت بزيارات وروحت وقامت بالعمرة متاحة, إنه بعد ما كملت العمرة متاحة مرضت قالت لك, وبعد نعم. روحت مباشرة لتونس وقعدت متقلقة في هذا الباب على أساس أنها حرمت من أجر كثير.
0: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: المطلوب من المعتمر هو أداء النسك. إيش هو النسك؟ اللي هي العمرة.
1: نعم.
0: إيش هي العمرة؟ معناها العمرة تتمثل في ثلاثة أركان: الركن الأول الإحرام, الركن الثاني الطواف, الركن الثالث السعي, ثم بعد ذلك تقصر من شعرها قليل.
1: نعم.
0: فإذا قامت بالطواف وبعد الطواف صلت ركعتين في مقام إبراهيم, بعد منها ذهبت إلى الصفا والمروة, سعت بين الصفا والمروة السبع شواط متاعها, وبعد الانتهاء قصت شوية من شعرها, فقد انتهى المطلوب منها. هذا هو المطلوب, فقد أدت عمرتها, ونسأل الله لها القبول.
1: أمين يا رب.
0: أما ما عدا ذلك, بتمشي الغار حراء ولا بتمشي للعرفات وتشوف, ولا تمشي الميناء وتشوف, ولا تمشي للسائر المزارات الأخرى, فهذا ليس بمطلوب.
1: نعم.
0: منها.
1: نعم.
0: ولا يكون فيه حتى أجر إلا الاطلاع ومعرفة, كما قال ربي قل سيروا في الأرض.
1: نعم.
0: نعم. فقط, وليس ذلك بمطلوب. وعمرتها كاملة إن شاء الله
1: ربي يتقبل منها بإذن الله تعالى منها.
0: وإن شاء الله ربي يحييها ويشفيها وتعمل عمرة ثانية
1: إن شاء
0: والحج
1: الله. إن شاء الله. به بخصوص سؤالها الثاني, قالت ديما تحط في شعرها الزيت, هل ترى هذا مانع موانع الصلاة وإلا ليه؟
0: الزيت اللي يقول الزيت مانع, شوفوا أخوانا, هو الزيت زيتونة ما هوش مانع من الوضوء, معناها كي نحط الزيت على راسي ونتوضى الوضوء متاعي صحيح.
1: نعم.
0: شبعت راسي بالزيت مثلا.
1: نعم. معذرة. خذ راحتك دكتور عمر.
0: شبعت راسي أي. بالزيت.
1: نعم.
0: وبعد منها اتوضيت, ما يحتاج نغسل راسي. لان الزيت ليس بعازل.
1: صحيح.
0: ما يعزلش. نعم. تو المونيكير كي تحطيه على ظفرك
1: هذاك
0: عازل, معناه ما عادش الماء يوصل.
1: نعم.
0: يوصل للظفر.
1: أي.
0: فبالتالي وضوءك باطل.
1: صحيح.
0: اما الزيت لا.
1: نعم.
0: الزيت لا, لكن فيه اشياء اخرى اليوم في الوقت الحديث, بعض الشباب ما نعرفش ولا الشابات يعملوا الجل. الجل هذا فيه نوع من الجل يعمل طبقة على الشعر.
1: صحيح.
0: فبحيث كي
1: صحيح.
0: يعمل الماء ما يوصلش الماء للشعر,
1: يولي عازل. دكتور عمر
0: عازل. نعم. فيه نوعية عازلة. ولهذا الإنسان اللي بيعمل جل لشعره, كان امرأة ولا راجل, ذكر أو أنثى, يسأل الصيدلي اللي شرى منه العازل هذا, الجل هذا, هل هو عازل ولا ليس بعازل؟
1: إن شاء الله يكون يعرف يا دكتور عمر. إن شاء الله يكون يعرف.
0: لا لا أكيد فيه شو اسمه فيه.
1: المهم طبعا
0: يلزم الزيت الزيتون أعملي أختي وتوضي ولا يحتاج تغسل
1: رأسك. وربي يتقبل إن شاء الله.
0: وربي يتقبل.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خير دكتور عمر. إذا نواصل مع سؤالها الثالث. فيما قالت معلمة تقري فيهم في القرآن, قالت لهم صلاة الضحى ركعتين فقط, وقالت لهم كيفاش يعني يصلي صلاة الفجر ركعتين وبعد يستنيوا مشوار باش يصليوا صلاة الصبح. نوضح المسألة هذه.
0: نعم. بالنسبة لصلاة الضحى, الرسول صلى الله عليه وسلم حث عليها, وأجرها عظيم. أجر الضحى. نعم. عظيم. سيدنا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه
1: والسلام صلى الله عليه وسلم
0: يتحدث عن الواجب, واجب المسلم كل يوم, معناه يصبح لابن آدم على كل سلامة صدقة.
1: نعم.
0: على كل سلامة صدقة. إيش معناه؟ أي على كل عظم من عظامك صدقة. العظم هذا صدقة. العظم هذا صدقة. العظم هذا صدقة. العظم هذا صدقة. العظم هذا صدقة. معناه يقولوا, وأنا مانيش طبيب, بعد أهل الطب يصححونا ولا يكلمونا, يقولوا الإنسان عنده تقريبا 360 عظم.
1: نعم.
0: معناها قال كل سلامة يلزم تتصدق عليه.
1: سبحان الله.
0: معناها قديش باش نتصدق؟ لكن سيدنا صلى الله عليه وسلم وسع مفهوم الصدقة. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تعين ذا الحاجة صدقة، اللقمة تضعها في زوجتك صدقة، معناها بين أن الكلمة بالمعروف صدقة نهي عن المنكر صدقة، معنى هذا كله بين. قال ويجزي في الأخير، معناها في آخر الحديث قال ويجزئ من ذلك ركعتي الضحى.
1: سبحان الله،
0: معناها إذا صليت أيها المسلم ركعتين الضحى فكأنما تصدقت 360 صدقة ركعتين.
1: نعم.
0: حددها سيدنا الضحى، جعلها معناها تبدأ من ركعتين إلى 8 ركعات،
1: من ركعتين إلى 8 ركعات،
0: معناها النجم نصلي ركعتين 4 6 8
1: نعم نعم.
0: معنى هذا أكثر شيء 8 ركعات
1: به.
0: اللي يصلي ركعتين به، اللي يصلي 4 أفضل، وهكذا. والعبرة بالالتزام والدوام، مش اليوم نصلي 8 وغد ما نصليش ولا نصلي ركعتين، لا، نداوم مثلا على 4 ركعات
1: يا رب.
0: خير أعمالي صلى الله عليه وسلم، خير
1: صلى الله
0: الأعمالي
1: عليه وسلم.
0: معناها يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن عمله قالت كان عمله ديمة.
1: نعم، ديمة بمعنى الديمومة، اللي ديمة بحق
0: أفضل الأعمال ما داوم عليه صاحبه.
1: نعم، والله رب اجعلنا بإذن الله تعالى من أهل المداومة في هذه الأعمال الصالحة والخيرة. وأختنا سألت على صلاة الفجر وصلاة الصبح، نرجع للتفصيل هذية بعد إذنك دكتور عمر، نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، السلام عليكم، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، نتعرف على الاسم؟
2: أم محمد.
1: يا مرحبا يا أم محمد، منين؟
2: الله يسرك، نتشرف بيك يا زيد.
1: يعيشك.
2: اللهم صلي عبدي عليك، نايتين توفي الشيخ نتاعك.
1: بارك الله فيك.
2: اللهم صلي عبدي.
1: ربي يبارك لنا في دكتور عمر بن عمر، جزاك الله خيرا.
0: فيك إن شاء الله.
2: والله أنت زيد حسنات عند ربي يا زيد.
1: إن شاء الله الكلنا مع بعضنا بإذن الله. منين تكلم فينا أم محمد؟
2: من بن عروس.
1: بن عروس، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: انا عندي مرت خويا في مزدك عمت عمليه،
1: اي
2: ملوت عمت عمليه.
1: نعم.
2: ومازلت انا مفتوحة، يعني تصلي ولا لا؟
1: واضح،
2: مازلت تهرس.
1: واضح، بي هذا هذا سؤالك فقط، عندك سؤال اخر؟
2: لا مازال احلي اخر.
1: قل لي ام محمد.
2: عندي خويا عايش صدق، عندي خويا قاعد يصلي بعد المغرب، بعد المغرب يصلي 6 ركعات. قال قلت له هذا شنو؟ قال لي صليت الغفله.
1: صليت
0: الغفله،
1: اه واضح به.
2: به وانا مره قاعده نصلي بنتي العزيزه، انا قاعده نصلي قال لهم الحمد لله نسيت ركعتين.
1: نعم.
2: ركعه الثانيه
1: فهمتني، تصلي في المغرب
2: مغربي بعد الدراسه السادسه فهمتني.
1: نعم.
2: يعود نصلحها، ما نصلحش قصيت.
1: نعم.
2: قلت السلام عليكم وعاودت
1: قصيت وعاودت صليتك من جديد.
2: اي
1: بيه بيه.
2: وانا كي نجي نتوضا ما نجمش نطبس، انا مره كبيره فهمتني، نحط بانو نحط فيه سقيه ونحكم هكا ونطبعك، هل هذا صحيح ولا لا؟
1: بيه، الله يبارك، الله يبارك، ربي يعطيك الصحه وربي يتقبل منك.
2: الله يستر عليك يا غالي، يرحمك.
1: شكرا يا لالا، من حسن خليقك يا ام محمد.
2: الله يستر عليك يا غالي،
1: بارك الله فيك. امين، شكرا ليك طبعا على هذه التحيه الطيبه، جزاك الله خيرا. نواصل مع، نرجع سؤال اختنا ام محمد من مدنين فيما يتعلق طبعا بصلاه الصبح وقبلها طبعا الرغيبه. دكتور عمر،
0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بالنسبه لصلاه الصبح، اذا اذن المؤذن معناها دخل وقت الصلاة، إذا أذن المؤذن دخل وقت الصلاة، هذا الأصل فيه. لكن صار فيه لغط وفيه كلام وصار فيه خلاف، وأن هذا الوقت ربما ما زال وربما كذا، فقلنا خروجا من الخلاف معناها أذن المغرب نصلي بعد 20 دقيقة أو 25 دقيقة،
1: نصلي صلاة الفجر وبعد نستنيم عشاء.
0: نعم. نعم. كون الإنسان معناها صلى الفجر متاعه ثم بعد ذلك مباشرة صلى الصبح، إن شاء الله لا شيء عليه وربي يتقبل منا ومنه.
1: اللهم امين. جزاكم الله خير دكتور عمر، ربي يبارك لنا فيكم ان شاء الله تعالى. ام ايوب من حاجب العيون، ان شاء الله هي قاصده ربي للحج باذن الله في الايام
0: يتقبل منها ويردها سالمه غانمه هي وسائر حجاجنا الكرام.
1: امين امين امين. وهي كان ان شاء الله من باب حسن الاستعداد ان شاء الله. هي قالت باش تخرج باذن الله تعالى العشرة نتاع الصباح تكون في المطار. يا ترى قالت تقوم بالتقصير في صلاه الظهر؟ هذا سؤال. وبالنسبه للعصر والمغرب هل ترى تجمعهم وإلا لي؟ هذا سؤالها. نعم. دكتور،
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ربي سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الصلاة قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا، كتابا أي بمعنى فرضا، موقوتا أي مؤقتة بوقت.
1: نعم.
0: و سيدنا صلى الله عليه وسلم جاء جبريل المرة الأولى وصلى به في أول وقت كل صلاة، ومن الغد جاء المرة الثانية وصلى معناها الصلوات في آخر وقت، ثم قال له ما بين هذين صلاة. كما يقولوا جاء الظهر اليوم الظهر تقريبا 24 دقيقة ولا الحدود هذيك، فصلى به. من غدوة جاء الأربعة مثلا غير درجي وصلى به الظهر.
1: نعم.
0: قال بين هذين وقت، معناها اللي إذا صلت صليتهم في هذا الوقت معناها ما بين الوقت الأول والثاني هذا وقت.
1: نعم.
0: صلاتك صحيحة وفي وقتها. إلا المغرب، إلا المغرب، ف اليوم الأول جاء في نفس الوقت والغدوة جاء في نفس الوقت، ولهذا احنا نقوله المغرب فارس.
1: اي
0: اش معناه؟ أي. فارس اي ما يستناش.
1: نعم.
0: ما عندوش معناه اتساع وقت. أي. معناه أي. وقت موسع.
1: نعم نعم.
0: الظهر عنده وقت موسع، العصر عنده وقت موسع، العشاء عنده وقت موسع، الصبح عنده وقت موسع. الصبح من اللي يذن الفجر ممكن نصليه قبل شروق الشمس بربع ساعة ولا بعشرين دقيقة.
1: نعم. صلاة المغرب،
0: صلاة المغرب في وقتها،
1: في وقتها.
0: نعم. باهي. فهذا أولا. فالصلاة لا يجوز لنا أن نصلي الظهر مثلا، هي قالت العشرة، لا يجوز العشرة ولا العشرة ونص ولا الأحداش ولا حتى الاثناش، لأن
1: حتى
0: الظهر
1: لو هي على
0: مدخلش.
1: سفر دكتور. رغم هي على سفر،
0: حتى أي. على سفر.
1: نعم.
0: حتى ولو على سفر
1: نوضحه. نعم.
0: حتى ولو على سفر لا تصلى الصلاة قبل وقتها إلا في السفر. في السفر لما يكون فيه جمع، في السفر بإمكانها تجمع، والجمع هي أشارت إلى نقطة الجمع العصر والمغرب. لا يجمع العصر من المغرب. معناه إذا إذا إذا غربت الشمس معناه العصر أصبح قضاء.
1: نعم.
0: وأصبح في رحمة الله، إن شاء تقبله وإن شاء رده. معناها في رحمة ربي.
1: أي.
0: لأن ربي قال كتابا موقوتا أنت خرجتيه عن وقته، وقته خرج. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة.
1: نعم.
0: معناها اللي صلي ركعة قبل ما تغرب الشمس وصلى ثلاثة بعدها، معناها إن شاء الله ربي يحسبها له في وقتها.
1: أمين.
0: وهذا رحمة من الله.
1: الحمد لله.
0: وهذه معناها إحنا لا نقول لإخواننا مثالش، لكن نقول لهم معناها احرصوا على الصلاة في وقتها، وأفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها. إيش معنى لوقتها؟ أي في أول وقتها. وهذا معناها يؤيده قوله تعالى فاستبقوا الخيرات.
1: نعم.
0: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالإنسان يصلي في أول وقتها، لكن المرأة مشغولة ولا كذا لا بأس أن تؤخر صلاتها حتى يطيب الفطور، وقت فطورته ولا فطور
1: من
0: نعم. بتطيب الفطور ولا عندها ضيوف ولا كذا مشغولة ما صلت إلا في آخر الوقت لا بأس.
1: المهم إن شاء الله. المهم
0: المغرب والعصر لا يجتمعان، وإنما إيش هي الجمع؟ يكون بين الظهر والعصر
1: والعصري.
0: والمغرب والعشاء.
1: نعم.
0: المغرب والعشاء مع بعضهم، والظهر والعصر مع بعضهم، وهذا الجمع فيه جمع تقديم، أي نصلي العصر في أول وقت الظهر. الظهر أذن النجم نصلي الظهر والعصر.
1: نعم.
0: وإلا في آخر الوقت أذن العصر ممكن نخلي الظهر ما نصليش حتى يذن العصر وبعد منا نصلي الظهر والعصر مع بعضهم. نعم. المغرب والعشاء نفس الشيء، أما نقدم العشاء إلى المغرب فيصير جمع تقديم، وإلا نأخر المغرب إلى ما بعد دخول العشاء فيصير جمع تأخير.
1: بارك الله فيك.
0: والمالكية يميلون إلى جمع التأخير أكثر من جمع التقديم.
1: نعم.
0: يفضلون أي. جمع التأخير أفضل من جمع التقديم. جمع التقديم.
1: بارك الله فيك.
0: وكلاهما صحيح
1: بإذن الله، ربي يتقبل.
0: نصيحتي لحجاجنا
1: أي.
0: معناها ماشية قالت 10:30 ممكن ما تدركش الظهر وهي في المطار، خلاص الظهر بيكون له وهي في الطائرة. هي في الطائرة. فنقول للإنسان الذي يستطيع أن يمسك الوضوء يتوضأ في المطار ويمشي على وضوء به، الذي لا يستطيع لا بأس أن يتوضأ في الطائرة. الطائرة طبعا ضيقة وفيها معناها حذر كبير.
1: صحيح.
0: يرد باله الإنسان. وأنصح النساء والكبار السن مش لازم يرفع ساقه لأن ضيق وكذا، وإنما يبل يده هيك ويمسح ساقه من لوطة ومن تحت على الجلد، مش على على على قلاصة ولا شيء، لا لا، ينحي قلاصته وينحي صباطه ويمسح عليهم مسحات.
1: نعم.
0: ويلبس باش ما يتعبش. والمسح يجوز للضرورة، وهذا قال به الطبري، والطبري من أهل السنة وإمام من الأئمة، مثله كمثل الشافعي ومالك وغيره، فأجاز واستدل بقراءة الجر عند قوله تعالى وأرجوليكم إلى الكعبين، وقال يجوز المسح على الرجلين.
1: واضح به،
0: فهمنا.
1: نعم.
0: فيمسح ثم بعد ذلك يمشي للكرسي متاعه ويقف في الكرسي متاعه. يقف لأنهم الحجاج متقبلين للقبلة، معناها ماشي الطيارة في اتجاه الكعبة. يقف ويكبر تكبيرة الإحرام. يقرأ الفاتحة. يقرأ السورة ويركع قليلا، ما عندوش مجال باش يركع بالقدا، وإنما يحني راسه قليلا، سمع الله لمن حمده، ويقعد على كرسيه ويحني راسه للسجود، سجدة الأولى سجدة ثانية، ثم يقف ويكمل الصلاة. هذا إذا لم يكن في طائرة مكان. إحنا صلينا جماعة في طائرة مرة في عمرة ماشيين وصلينا جماعة لأن عندهم مكان خلف الطائرة.
1: نعم.
0: والله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيك دكتور عمان، إن شاء الله تكون المسألة هذه واضحة لأختنا أم أيوب اللي سألت كذلك على واقي الشمس، وهي يعني تؤدي طبعا عبادتها، تؤدي فريضة الحج، هل ترى جائز وإلا لا؟
0: هذا واقي الشمس، أنا لابد من السؤال، هل واقي الشمس فيه عطر؟ وأنت أدرى.
1: صحيح، أي نجم تعرف
0: فيه رائحة ولا ما فيش. فإذا كان معطر واقي الشمس وهي في حالة إحرام فقد ارتكبت محذورا، معناها عملت غلطة يلزمها فدية.
1: واضح.
0: أما إذا ما كانش فيه ريحة ما فيش ريحة، كما مثلا عادة غادي حجاجنا ربي يحفظهم والمكيفات وكذا، ساعة لساعة يحتاجوا لشوية فيكس وشوية بوفاس.
1: أي أي أي.
0: فلا بأس به البوفاس لأنه ليس من العطر، والفيكس ليس من العطر.
1: نعم.
0: أما واقي الشمس أنا لا أعرفه.
1: تثبت هو ما زال هي تثبت أم أيوب.
0: أيوة. إذا فيه عطر ولا فيه رائحة معناه فواحة فهذا لا يجوز.
1: نعم. إذا أم أيوب ثبت من الأمر هذي قبل ما تستعد. أيوة. إن شاء الله قبل ما تسافر بإذن الله تعالى، إن شاء الله ربي يتقبل منك وإن شاء الله موافقة ليك ولكل حجاجنا. بأم محمد تقول بخصوص مرت خوها اللي عملت عملية دكتور عمر.
0: نعم.
1: كما قالت هي ما نظفتش يعني ما زالت.
0: أيوة.
1: حكم أنها كيف أجرت العملية، هل ترى تصلي وإلا لا في هذا الباب؟
0: معناها شوفوا العملية ليست مانع من موانع الصلاة. العملية ليست مانعا من موانع الصلاة.
1: نعم.
0: عملتها في أي مكان.
1: أي.
0: فليست مانع، حتى ولو عندها معناها كما هذا المريض اللي يخرجوا له الدليل.
1: أي.
0: ويخرج.
1: أي.
0: معناها سواء البولة حش قدركم أو الغاية أو.
1: نعم.
0: كذا، فهذا ليس بعذر لترك الصلاة. إذا كانت هي معناها طاهرة وعملت العملية وجاءتها الدورة وبعد منها انتهت الدورة، في حالة الدورة لا تجب عليها الصلاة طبعا، لكن إذا طهرت من الدورة وجب عليها الاغتسال. طبعا هي عندها عملية ما تنجمش تغتسل، ففي هذه الحالة تتيمم لكل صلاة بنية رفع الحدث الأصغر والأكبر، معنى بنية لما تحط يديها على التراب تنوي بتتيمم تقول بنية الطهارة الصغرى والكبرى، معناها الوضوء والاغتسال.
1: نعم،
0: تيمم واحد
1: تستحضر هذه النية بنية الطهارة الصغرى والكبرى.
0: معناها تيمم واحد، مش تيمم هذا ونعود تيمم آخر، لا، تيمم واحد وتصلي لكل صلاة تيممها، إلا إذا صلت الظهر وتحب تصلي 4 ركعات النافلة بذلك التيمم يقضي. صلت العشاء وبتصلي 11 ركعة قيام الليل بالتيمم العشاء يكفي، أما إذا صلت ركعتين قبل وبتعاود الفريضة لا، تصلي التيمم هذاك للنافلة خلاص مشاء، بتصلي الفريضة تعود للفريضة تيمم جديد.
1: ربي يبركنا فيك دكتور عمر.
0: إذا كيف ما قلت لنا أمين
1: ربي تملها بالشفاء. إذا العملية ماهيش مانع من موانع الصلاة كما قلت لنا دكتور عمر، لازمها
0: حتى تصلي. ولو عندها معناها يخرج منها
1: هكا تتيمم بنية الطهارة الصغرى والكبرى وتصلي بإذن الله وربي يتقبل منها إن شاء الله وربي يتمم لها بالشفاء. قبل ما نواصل معها جوز أسأل الأختنا أم محمد، فما اتصال هاتفي نأخذه ونرحب به. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: السلام عليكم. عارفين
1: أختي، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. نتعرف على الاسم.
3: سيماء.
1: إيمان.
3: سيماء.
1: أيماء هكا أيماء
3: سيماء
1: شيماء أجيب شو قولكش معناها أيماء شيماء. مرحبا مرحبا يا شيماء المعذرة،
0: نحكي لها الحرف الأول متاعها.
1: أنت كاش سمعتي دكتور عمر أنا استغربت من الاسم، مش قولكش معناها أيماء. مرحبا يا شيماء، مين تكلم فينا؟
3: من تونس.
1: من تونس، يا مرحبا بيك لله. تفضل شيماء.
3: سمحتني يا أختي، حبيت نسأل فضيلة الشيخ.
1: تفضل.
3: هو أنا عزي وعايشة مع درجتي، هما مربيني، أما بيانسو أمي وبابا معناها حاليين وموجودين ربي
1: يفضلها
3: وأنا الحق متكفلة، عندي عميتي الصغار مش متزوجات وأكبر في العمر، أنا متكفلة بهم
1: ماديا يعني تنفق عليهم
3: ماديا. حبيت نسأل الشيخ، هل يجب علي نضحي أنا معناها نضحي باسم معناها نضحي ونكون أنا متكفلة بصحية عام سنة في حالة ما إذا أنا قادرة، وإلا هل خاطرني امرأة لا يجب علي أضحية؟
1: هذه
3: حاجة. والسؤال الثاني حبيت نسأل على حكم المشاركة في الأضحية، على خاطر الحق حتى ما فهمت أنه ما فهمتهش، حبيت كان الشيخ يوضح لنا.
1: الله يبارك الله يبارك الله يبارك يا شيماء، ان شاء الله ربي يوفقك وربي يتقبل منك ان شاء الله.
3: ربي يخليك ربي يبارك لكم ربي يحفظك
1: في امان الله. يعيشك لله يعيشك. مشكوره. نرجع لاسئله اختنا ام محمد من بن عروس تسال، قالت خوها يصلي بعد المغرب 6 ركعات، صليت الغفله كما قال دكتور عمر، تسال على هذه الصلاه.
0: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نعم، كما ذكر اخوها هي صلاه الغفله.
1: هي ايش معناها؟
0: تسمى صلاه الغفله وهي من افضل الصلوات. سميت بصلاه الغفله لان غالبا الناس بين المغرب والعشاء يغفلون عن الصلاه، اللي يتعشى يتعشى واللي عنده شغل شغل وكذا وكذا، فوقت غفلة
1: من وقت قصير
0: يعني. نعم، وقت قصير وقت غفلة بيقول لي باش نصلي. فمعناها أقل هذه الصلاة ركعتين، أقلها ركعتين وأكثرها 6، مش كما الضحى.
1: الضحى ركعتين وثمانية، ركعتين
0: هذه ركعتين وستة.
1: أخوها ما شاء الله يصلي 6 ركعات.
0: 6 ربي يتقبل عليه وربي يثيبه وربي يسهل لمن يستمع
1: إلينا
0: ويشاهدنا أن يجعل على الأقل يحافظ على ركعتين بعد المغرب.
1: أي هذا أقل حاجة يعني منها كما قلت لنا ركعتين،
0: اللي يحافظ عليهم حتى يستقر الأمر، ممكن بعد ما يزيد 4 ركعات.
1: نعم إن شاء الله يا رب نداوم عليها، أكدتنا على الديمومة.
0: نعم.
1: هكا إن شاء الله ربي نخرج من دائرة الغفلة
0: خير الأعمال
1: أدومها
0: وإن قل.
1: نعم وإن صلى قل الله عليه وسلم.
0: أي وإن قل العمل.
1: صحيح. نعم. المهم نديره إن شاء الله.
0: يداوم عليه إن شاء الله ربي يتقبل. وصلاة الغفلة ليش معناها أجرها كبير؟ لأن دائما في الأوقات التي يغفل الناس عنها.
1: أي.
0: فربي يعظم الأجر. مثلا الله. في السوق أي. الناس تغفل عن الذكر. فجعل معناها الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو في السوق معنى الناس في غفلة وهو يذكر معناها ربي شوف قديش يعطي من الأجر ومن
1: الثواب أكثر غفلتنا توا دكتور عمر
0: رجب لما سئل
1: شعبان
0: على شعبان
1: يغفل رجب. عنه كثير من الناس
0: قال شهر يغفل عنه الناس يغفلها وتكلم الغفلة ولهذا الرسول كثر فيه العبادة
1: سبحان الله محليه دينا شيء
0: أعلم.
1: والله محليه دينا ومحليه كلامك طبعا على هذه الصلاة صلاة الغفلة بالحق أول مرة نسمع بها دكتور عمر إن شاء الله يربي يجعلنا من أهلها يا رب العالمين ملك ما قلنا دكتور عمر بين المغرب والعشاء من ركعتين إلى ست ركعات ربي يجعلنا من أهلها بإذن الله تعالى وهنيئا له هذا الأخ ربي يتقبل منه بإذن الله به أختنا زيدة تقول نسيت الركعة الثالثة أي تصلي في المغرب ما صلحتش يعني ما صلحتش صليتها لكن كملت وسلمت وعاودت صليتها من جديد هل ترى اللي عملته صحيح ولا لا دكتور
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شوف أولا الإنسان إذا بدأ عمل ولا خاصة فريضة ولا طاعة يجب عليه أن يتمه ربي سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم أي بديت عمل كمل ولهذا المالكية قالوا من بدأ في صيام يوم نافلة بعد ما ظهر له باش يفطر ولا عزموه يجب عليه القضاء
1: شفت حتى لو هو نافلة
0: حتى هو نافلة نعم عند المالكية لابد من القضاء ليش؟ لأنه أتم العمل لأنه لم يتم العمل وشرع فيه فإذا شرع فيه فليتمه ولهذا قال ربي وأتم الحج والعمرة
1: نعم مهما كان العذر دكتور عمر
0: حتى العمرة حتى لو كانت فاسدة ولا الحج كان فاسد لازم يكملها وبعد منها يعاود
1: سبحان الله
0: نعم. نعم. فالصلاة معناها الأفضل أنها تواصل صلاتها وتأتي بما نقصها معناها هي شكت أن الركعة الثالثة ما ركعتهاش تركع وبعد منها تعمل سجود السهو البعدي تعمل سجود السهو البعدي معناها هنا أنا ما نعرفش صلت ركعتين ولا كيفاش معناها
1: أي قلت لك نسيت الركعة الثالثة
0: أي نسيت الركعة معناها أي سلمت
1: أي
0: باهي بارك الله فيك معناها إذا الإنسان صلى ركعتين وهو باش يقوم للثالثة نساء قال السلام عليكم
1: أي
0: ففي هذه الحالة يقف ذكر يقف يكبر ويأتي بالركعة الثالثة ولا الركعة الثالثة والرابعة ويعمل التحيات متاعه التشهد ثم بعد ذلك بعد ما يسلم يعمل سجود سهو سجدتين سهو فهمتي ما يحتاج يعود صلاة من جديد ما يحتاج صليتي الظهر صليتي الركعتين وصليتي الثالثة ومعناها مع الانشغال والمشاكل تحسبي روحك في الرابعة وجلستي للثالثة وسلمتي وقت اللي سلمتي
1: ذكرت.
0: رجع لك شاهد العقل لأنك صليتي كانت ثلاثة ففي هذه الحالة نفس الشيء تقفي تجيب تكبري وتكملي الركعة الرابعة وبعد التشهد والسلام تعملي سجدتين السهو ما يحتاج تعاودي نعم. صلاتك نعم. من جديد
1: واضح
0: نعم والله تعالى
1: بارك الله فيك أعلم. تقبل الله منكم دكتور عمر وجزاكم الله خيرا نورتنا بالحق خاصة فيما يتعلق بصلاتنا بيسألت على الوضوء نعتذر منك يا أم محمد خاطر قالت نسيت التفصيل قالت هي تتوضى ما تنجمش تطبس
0: كبيرة
1: أي ما فهمتش شنو الإشكال أعتذر منك الإشكال يا أم محمد
0: معناها أنها لا تستطيع أن تقول
1: ونسألك أنا قل لي دكتور عمر
0: فالإشكال نقول لأختنا عندها إشكالية في غسل الرجلين ما تنجمش تغسل رجليها إيش تعمل تعمل بانو عندها بانو وتحط رجلها اليمين رجلها اليسار وتمشي تصلي تسأل هل صلاتها صحيحة أو ليست بصحيحة
1: نعم يا ربي بركنا فيك
0: نعم نقول وبالله التوفيق ربي سبحانه وتعالى جعل الوضوء شرطا للصلاة.
1: نعم.
0: والوضوء ينبغي أن يكون كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علمنا الوضوء، قال علمنا بلفظه بالكلام، قال أغسل كذا وكذا وكذا، وعلمنا بفعله، نادى واحد جاب له الماء فتوضأ قدامه من الصحابة تشوف. والشاهد في الوضوء أن الرجلين وغسل الرجلين معناها واجب، مش كما الخشم ولا الوذن ولا حاجة، لا، الأشياء المذكورة في الآية هذه واجبة لا بد منها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا كواجب. فالمسلم لابد من فعل ذلك. فنقول أختنا هذه إذا عندها حد في دارها ومعاها لا بأس أن يجيه ويغسل لها رجليها، لأن ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالتعاون، فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فواجب الولد ولا البنت ولا الأخ ولا الأخت ولا الزوج ولا الزوجة مساعدة الشريك،
1: وإذا ما تيسرش الأمر،
0: إذا ما تيسر ذلك ففي هذه الحالة صلاتها صحيحة، تفعل كما فعلت
1: الحمد لله. تقبل الله منك،
0: والله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم دكتور عمر. نواصل، تحب نواصل مع أسرة أختنا شيمة ولا تحب ترتاح شوي؟
0: اللي
1: يريحك انت دكتور عمر. نرحب بمحمد الفرجاني. مرحبا محمد، نواصل معك.
0: مدام هو جاء خلاص.
1: اذا نبقى مع تلاوه قرانيه عطره لما تيسر من كلام ربي العالمين، ثم نعود لنواصل مع اسئله اختنا شيماء وبقيه الاسئله على صفحه الاذاعه. فمرحبا باسئلتكم على رقم 71 136 ألف، او على الصفحه الرسميه لاذاعه الزيتونه للقران الكريم، من القلب الى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.

0: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. كنا في الإنصات إلى آيات بينات من سورة آل عمران بصوت الشيخ المقرأ التونسي محمد بالحاج يوسف رحمه الله تعالى، ونحن نتمم لقاءنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في برنامج فقه الحياة بمعية شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر. تقبل الله منكم دكتور عمر، وجزاكم الله خيرا، وزادكم الله تعالى بسطة في العلم والجسم.
2: الله زيدي والمال
1: والمال كل شيء كل شيء في خير إن شاء الله الدنيا وآخرة يا رب العالمين. ربي يبارك لنا فيكم دكتور عمر. نعم محمد فجن يقول كل فلوس المال قوام الأعمال.
2: المال معلاش نجري وعلاش نخدم
1: إن شاء الله برزق الحلال يا دكتور عمر. إن شاء الله إن شاء الله.
2: اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عمن سواك.
1: أمين أمين أمين. مرحبا محمد الفجن.
2: ولا تجعل الدنيا في أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
1: الحمد لله يا رب العالمين. إن شاء الله ربي هالدنيا الفانية تكون مطية نافعة وجميلة لدار الآخرة، وننعم بجنة الرحمن. لقاءنا قد جميل، الساعة الأولى مرت سريعا دكتور الحمد عمر لله. والحمد لله تعالى الناس تسأل على دينها، ربي تقبل منكم إن شاء الله يبارك لنا في علمكم. سؤالنا بذكري من الأخت أم أيوب على واقي الشمس، وحضرتك أكدت أم أيوب خاطر ماشية للحج، قلت لها لازم ما يكونش معطر فيهش رائحة هكا ولا عليها أن تتبه لهذا الأمر. فجينا سؤال من أختنا ألفة تقول واقي الشمس المقاوم للماء دكتور عمر، هل نعم. تسأل هل ترى عازل وإلا لا؟
2: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان هو واقي معناها من الماء، إيش معناه واقي من الماء؟
1: ما يعديش
2: هو معناها عازل. وقت نحطه على وجهي ولا نحطه على يدي معناها واقي من الماء، معناها ما يعديش الماء للوجه. فإذا كان ما يعديش الماء للوجه مثله كمثل المنكير
1: أي عازل، يعني
2: معناه يصبح الواقي عازل. أي. عازل معناه عامل طبقة حاجزة. نعم. بين الماء والبشرة.
1: نعم.
2: مدام عامل طبقة بين الماء والبشرة معناها وضوء المتوضي غير صحيح.
1: أي.
2: إذا اغتسل اغتساله غير صحيح.
1: نعم.
2: حتى يزيل ذلك العازل. ناش احنا انسان نقول له إذا عملت المنكير طيب بعد منها عندك ديليون ولا شي يسموه هذاك، نعم نحي وتوضي وصلي، وبعد ما تحبي تعاودي عاودي وقت اللي تتوضي نحي. نعم.
1: ونفس الشيء بالنسبة للوقت الشمس
2: هذية نحي بمزيل
1: طبعا من المكياج. نعم. غيره
2: والله تعالى أعلم
1: بشي للوضوء يكون صحيح بإذن. نعم. الله تعالى. ربي بكلنا فيك أخت ألفة. ما نعرفش نواصل مع أسئلة على سفا، فما اتصال هاتفي نأخذ هذا الاتصال. فما زوز ربي بركلنا فيكم، ومن بعد نرجع لشيماء هي أكيد في انتظار الإجابة من عندكم دكتور عمر. وفما أسئلة على صفحة الإذاعة، فربي بركلنا فيكم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
3: ألو السلام عليكم أختي مالي.
1: مرحبا أخي الكريم، نتعرف على الاسم.
3: علي جحلوزي من القصيم.
1: مرحبا أخي الكريم. سيدي علي مرحبا، تفضل سؤالك خوي الغالي.
3: تحياتي للشيخ عمر بن عمر،
1: بارك الله فيك.
3: انا علي يوسف اسال بالله مش نصر عليهم.
1: مرحبا تفضل. اي
3: الاول الساعي في الصفا والمروه، او بالصفا والمروه.
1: حضرتك ماشي للحاج؟ ماشي للحج؟
3: لا بلا الوضع، انا مشيت عملت عمر قبل استحوذ في مخي سو
1: اي
3: سبع اشواط عملناها في عمل بعد
1: كذا. خويا علي بعد اذنك، بعد اذنك الصوت متقطع، نجمش تغير المكان باش نسمع سؤالك. قلت لي الساعي بين الصفا والمروه
3: هي ثم سبع اشواط.
1: ايوه
3: معناها قال ما تحسبوش دوره كامله صوت، معناها كل نصف دوره مش كما في السبع الكعبه دوره كامله تحسب صوت، بينما في الصفا والمروه طلع له نحسبها مره ونحسبها ولا.
1: نعم بي واضح خويا علي.
3: عندي سؤال، هو كل الباص العلامه الحمراء في الصفا والمروه هذاك اللي الوصول نبدو نهار له، شنو المقصود به؟ ما في حديث يقول انه العذاب انبط على امر اليمن الزام شهاده الكعبه، ثم في حديث كثير بحديث آخر يقولوا أن أبونا آدم وأمنا حواء استقوا ثم هارون فيها. أنا حاب يبين
1: لنا الهرولة دكتور. حاضر حاضر خويا الغالي، بارك الله فيك علي، وربي يتقبل منك وإن شاء الله في عودة بإذن الله.
3: من بلغت هذا من الإمام يقول إن شاء الله
1: إن شاء الله حج مبرور بإذن الله ليه ولكل حجاجنا إن شاء الله. شكرا سيدي علي، بارك الله فيك، في أمان الله تعالى وحفظه. نأخذ الاتصال الثاني ثم نجيب على أسئلتكم. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، نتعرف على الاسم.
4: مرحبا بك والشيخ عمر، والسلام إليك والسيد عمر.
1: بارك الله عمر. بارك الله فيك.
4: ربي بارك فيكم مليكة، راني معاكم ليلا نهارا، راني نعزك كما نعز بناتي ونعز روحي.
1: ربي خليك، إذا حاجة تفرحني باش
4: نعزك راك في قلبي، أنت تتحدث كل يوم برنامجك ما يفوتنيش.
1: بارك الله فيك أمي الغالية، شكرا جزيلا.
4: يعيشك ربي بارك فيك. الله الله يزيدك هم ونعمة. ربي بارك فيك
1: يا ربي. أمين.
4: ويبارك لنا بشيوخنا ويبارك لنا في الشيخ عمر.
1: أمين.
4: وعلمتونا وحتى اللي عملناها على غفلة ومش ندارين عليه هند أنا نسهل عليه، وإن شاء الله ربي يدلنا ويدلكم ما فيه الخير والصلاح.
1: اللهم أمين أمي الغالي. نتعرف على اسمك الكريم.
4: يعيشك أم الخير.
1: ما شاء الله.
4: من سيدي بوزيد.
1: أم الخير من سيدي بوزيد، أهلا وسهلا بك، تشرفت معرفتك يا أم الخير.
4: وبيك عايش
1: وكلمك كله خير والحمد لله.
4: ويعرفك راني من مدة طويلة وأنا معاكم ونسمع فيكم وظل نبكي من الكلام اللي تقولوا فيهم. أنا
1: بارك الله
4: ما كانش
1: فيك.
4: عندي تليفون وما نقراش وما ندريش، بنتي فايتتني حوايج يا سرى.
1: خير إن شاء الله. لا بيس يا أم الخير.
4: خير إن شاء الله. لا نعليكم إن شاء الله.
1: المهم نسعى إن شاء الله. تفضل لله. تفضل أمي الخير. تفضل
4: زيد فضلك. نسأل الشيخ عمر
1: يسمع فيك. تفضلي.
4: بنتينا عندي الصلاة معززت شوي مركبي، ما عادش نجم نسجد عليهم.
1: لطف عليك.
4: كان على كرسي ولا على حاجة وما نقدش نمشي بالقداء ونجمش نوقف أصلا. مرات كذا لا مرتاحة شوي ولا ناكل حربوش حاشا كل حاجة، نوقف نعمل القيام ونقعد فوق الكرسي ونصل
1: بيه.
4: ولا عندي نسي
1: بسم الله عليك. لطف عليك.
4: وليت نسحب الركعات، ما نعرفش ركعت سجدت سجدتين سجدت سجدة واحدة وما فهمتش كيفاش نصل.
1: بيه.
4: هذه الصلاة بنتي.
1: الله يبارك.
4: والصلاة الفايتة ذكري كانت العباد ما تدريش وجبت الصغار حشاك عشر على بعضهم
1: وذا يرع
4: وذا يمرد وكذا.
1: ما شاء الله
4: ما شاء الله. ربي شاء
1: ربي
4: الله
1: بارك فيهم يا رب.
4: ما قديتش صلاتي من بكري، ما نكذبش عليك، ممكن وصلت 30 كاكا، مرة نصلي مرة مرمدة حشاك ما عناش الماء كنا في الريف برا كذا مرمي خلاص، مرة ثم مرة ما ثمش بعوض نقول ما ثم.
1: اي اي به يا لله نجيبك.
4: بنتي عندي 21 سنة ولا 22 سنة، كنت نصلي هي 12 13 ركعة 14 ركعة مع في كل يوم.
1: بيه
4: ورا المغرب الظهر قدامه وربع حشاك وراها وبعده وربع.
1: ربي يتقبل منك ان شاء الله.
4: كي هكاك الصلوات كل توا كي مرضت مع النجم ولا تصلي كل وقت معه وقت.
1: باهي لله.
4: نقول له في عمر نقول له بربي راني نسهى في صلاتي، راني عاد خايف ما عاد نقدر النوم، راني ننسى ما نعود تصليح ما عرفتش باش نصلح.
1: بيه الله يبارك.
4: وقع لي كنا فيان ما عادش نعرف كيفاش.
1: لطف عليك ام الخير، ربي يبارك لك في صحتك.
4: ربي
1: ان شاء الله
4: فيكم. ودعوا لي ربي ان شاء الله ربي يحبس عليا الفكر.
1: لبس لبس ربي ثبتنا الكل. الكل عنده مشكل النسيان يا ام الخير. الكل عنده هالمشكل ولا ان شاء الله خيرك.
4: والله ربي يقدر الخير ان شاء الله.
1: امين. ربي يقدرك ربي يقدرك باذن الله. سنجيبك.
4: نقول له في الشيخ
1: اي
4: نقول له انا حجيت في عام 2012
1: اي
4: وكي جينا ماشيين المناة نحن في الكارما ولا الكارما باش يهبطنا باش نصلوا في منزلف. قالوا لي يلزم اللي ما صلاش سميتي ركعتين عليها هدي. ويلزم يعطيه غاد.
1: به الله يبارك.
4: قول له ترى هيك يقول لي كيفاش ناك جبت بنتي ماشي عملول أعطيتها اللي قدرت علي وما نعرفش قعدت متخوش.
1: الله يبارك نطمنوك إن شاء الله.
4: هو مولا الكرام جرت بعضها مش مكان كارلنا جرت بعضها مخدم كما تعرف وضغط واحد قال لا ما نهبطكمش تغدو علي.
1: به الله يبارك الله يبارك
4: لك
1: ربي يبارك لنا فيك وربي يتقبل منك وربي يعطيك الصحة
4: خير وربي يتقبل منه ومنكم وربي يصلح حالكم وحال بريكم إن شاء الله وربي يرضى عليكم
1: إن شاء الله.
4: وسلم على الشيخ عمر مريح مليح وقول له راك
1: يوصل
4: نورتنا
1: شكرا يا عمر
4: كلماتك بهين
1: والله ربي يبارك لنا فيه إن شاء الله
4: والله نحاتي علينا بس أكدار وربي إن شاء الله ينجيهم ويجلي عليهم الخيار
1: أمين أمين يا أم الخير بارك الله فيك في أمان الله في أمان الله. إلى اللقاء بعد إذنك دكتور عمر. نرجع لشيماء اللي كيد في انتظار الإجابة على أسئلتها. تقول لك أنا عزباء ونسكن في دار الجدة في دار جدتها وهي متكفلة بعماتها ربي يبارك فيها تنفق عليهم. يعني تسأل على الأضحية هل ترى هي تتكفل أيضا بالأضحية أم لا وهل ترى وشنية حكم المشاركة فيها في الأضحية. دكتور
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الأضحية ليست بواجبة وإنما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء لسنة أبينا إبراهيم عندما أمره الله بذبح ولده إسماعيل.
1: نعم.
2: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وتتم الحكاية فلما بعد من يقول ربي فلما أسلم أي سلموا أمرهم لله فلما أسلم وتله للجبين أي هبت باش يذبحوا.
1: نعم.
2: معناها خلاص. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. هذا الذبح العظيم هو اللي يبقى سنة. وأهل الحجيج أهلنا في الحجيج ممكن يسألوا على المكان وين كذا وهو عندنا حتى الجمرات هوك الجمرة الأولى وين جاء الشيطان وحبي وسوس له الثانية والثالثة وهو يرجم فيه باش يبعد عليه وباش ما يثنيهش عن عزمه لقتل لذبح ولده معناه لأن أمر من الله والأحلام الأنبياء وحي من الله.
1: نعم. نعم.
2: واجبة التنفيذ.
1: نعم.
2: وحتى المكان وين تله للجبين معروف غادي في جهة ميناء يسأل عليه. المهم معناه هذه جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم سنة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته وصدق الله عندما قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. فضحى النبي لنفسه ثم ضحى بكبش وقال هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي.

0: هي ومن لم يستطع فلا إثم عليه.
1: نعم اللي قادر هكذا ولا
0: الرسول معناه من تشجيع من حث على الأضحية قال من لم يضحي فلا يقرب مصلانا. من لم يضحي نعم. فلا يقرب مصلانا معناها هذا نهاية في التحذير، أي الناس القادرين على الأضحية واللي لباس عليهم فوجب
1: لا نتهاون
0: يعني، لكن لا ترتقي إلى الوجوب لو لم يضحي فلا إثم عليه.
1: نعم.
0: فأنت يا أختي لا إثم عليك، وظروف التو خاصة ظروف على قدها الله المستعان، كنت قادرة ضحي ماهوش قادرة لا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
1: المشاركة.
0: لا تجوز المشاركة في الأضحية. نجي أنت تدفعي 500 وما عادش تو 500، أنت تدفعي 700 وأنا ندفع 700 ونشروا علوش، معنا علوش هيك متاع قطوس قطوس معنا
1: مليون 400 قطوس هكا.
0: والله المستعان،
1: والله الله المستعان، أسوي مسكيحة غالية باش
0: فنشروا العلوش هذا وبعد منها نذبحوه. طيب نقول هذه ضحيتي وضحية مليكة ولا ضحية مليكة فقط. فلا يجوز، لأن يعني معناه بعد منها أنت بتأخذ النص وأنا بنأخذ النص، هذه ترجع قسمية وترجع لحم وليست بضحية. لكن في كذلك معناه نحب ننبه إلى نقطة هنا، كثيرا ما يسألونني في الهاتف، معناها أن الولد يعطي البوه مال.
1: أي
0: مثلا يجي الولد يقول له هاو 700 ولا هاو 500 والولد الاخر يعطيه 500 وهو يدفع 500. ففي هذه الحاله البو يضحي ويقول هذه اضحيتي عني وعن عائلتي خلاص، لان البو هو المسؤول. ولكن ما يجيش بعد منها الولد ولا مرت الولد تقول له يعطيني احنا دفعنا ثلث،
1: اعطيني باي
0: في الضحيه. لو قالت ذلك بطلت بطل الاجر، وانما
1: اذا يتم الاتفاق من الاول.
0: نعم.
1: يعني
0: والولد الولد كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك،
1: واضح
0: معناه يعطيه ويعاونه باش البو يضحي عنه وعن العائله ان شاء الله.
1: بارك
0: وما يطلبوش باللحم وما تكونش قسمية معنا.
1: نعم جزاكم الله خير دكتور عمر، ربي يبارك لنا فيك إن شاء الله وفي علمك. هذه إجابتنا الأختنا شيماء، ربي وفقها بإذن الله تعالى. قبل ما نجيب على الأسد خونا علي على السعي بن صفي والمروة، سأل على الشوط، فما سؤال على صفحة الإذاعة. طبعا تحية لكل من تواصل معنا لصفحة رسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أختنا زهرة تقول ما هو حكم مسح الرأس على الفولارة عند الوضوء؟
0: نعم.
1: هل ممكن أم يجب نزع الفولارة والمسح على الشعر مباشرة؟
0: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي سبحانه وتعالى عندما ذكر المسح قال فامسحوا برؤوسكم برؤوسكم، والباء يقول علماؤنا رحمهم الله يقول الباء هنا للإلساق، معناها لازم تلسق يدك على الرأس. وإذا باش تمسح على فرارتك عد ملالواش نقول وإحنا الجال
1: كيف كيف هي عازل بمعنى
0: أصبح
1: عازل
0: يعني أصبحت الفولارة عازلة ما توصلش الماء.
1: صحيح دكتور.
0: فبالتالي لابد
1: أنها تنحيها
0: أما تحط يدها تحت فولارتها وتمسح. نعم. وإلا تتوضى في مكان آمن وتنحي الخمارة وتمسح رأسها. نعم.
1: جزاكم الله خير دكتور
0: الله
1: عمر
0: أعلم.
1: واصل مع سؤال أم يقين تقول لك ربي يبارك لنا فيك دكتور عمر، تقول لك أنا توا كنت نصلي في الظهر ولدي وقف بحذية وقال لي يا ماما هاني ماشي نقرأ وخرج. أنا في سجودي ما فقتش بروحي، لقيت روحي نقول له أستودعك الله، هي في الصلاة الذي لا تضيع ودائعه.
0: إيه هي في سجودها قالت له لي ولا دعاء لله؟
1: هي تجاوب فيه قالت له أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. هل أنا إثم خاطر قلت هكا في سجودي في صلاة مفروضة؟
0: نعم.
1: جاوبوني راني حائرة. نعم. يعني تنجم تكون
0: إذا كان إذا كان هي نوات الكلام وردت على على على على, على كلام ولدها
1: أي.
0: وردت عليه قال أنا ماشي، قالت له استودعك الله ولا قالت له أي مع السلامة.
1: نعم.
0: فقد بطلت صلاتها.
1: إذا كلام الولد
0: تعاود ولدها ولا
1: يعني إذا أي كلام. نعم.
0: الفقهاء يقول لك من قال من قال في صلاته قي وعي أو عي قي من وقاء. نعم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. أي. هو قالوا قي
1: هذا يعني حرف.
0: نعم. حرف اللي هو حرف فعل.
1: نعم.
0: الأمر.
1: نعم. أي صحيح.
0: وعي من الأمر. وعاء. يا أيها الناس استمعوا وعوا.

0: أي الكلام،
1: صحيح.
0: يعي الكلام. فمن قال قي وعي فقد بطلت صلاته،
1: أي فما
0: لأن
1: بالك
0: إن في
1: أستودعك
0: الصلاة،
1: الله.
0: إن في الصلاة، يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم، إن في الصلاة لشغلاء، أي الإنسان مشغول عن غيره. أما لما إذا كان هي معناها ساجدة وهو قال لها أني ماشي، وقالت سبحان ربي الأعلى، ولما قال ولدها أني ماشي قالت أستودع الله ابني كذا وكذا،
1: دعاء
0: كدعاء.
1: أي واضح دكتور،
0: من غير ما تسمعه هو، فهذا لا شيء في ذلك.
1: به واضح. ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله تعالى.
0: أعلم.
1: تفاعل بالحق يعني محمود على صفحة الإذاعة، هذا دليل على حرص وخيانة على أنهم
0: إن شاء الله
1: بالحق يتفقوا في دينهم حتى نحسن إن شاء الله تعالى التطبيق. دكتور عمر ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله. به نواصل مع عن اتصال هاتفي، عن اتصال هاتفي نأخذه ثم نجيب على أسئلة أخونا علي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليك السلام أختي مليكة، عسلامة.
1: يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
2: رحب بيك وبالشيخ عمر أختي مليكة.
1: بارك الله فيكي. نتعرف على الاسم بعد إذنك.
2: ليلى من منوبة.
1: من منوبة، أهلا وسهلا يا ليلى. تفضلي.
2: أختي مليكة بالله حبيت نسألكم، عندي راجل ما عندوش باش يعلوش، وأنا عندي قرابة 3 ليلة كيف في البوس أما مطيبالوش داهم هو، أنا قداش عندي. حبيت نسألك أنا معناها نشري منهم، وانا من انا ما نحبش نشري منهم، قلت انا حاسي بنفسي كامل بهم الدار وعندي بصمه مسروق. نشري منهم والا ما فيه، قال لي لا انا كهو نحبس فاتك معناها لا لا ما عندناش نشري. هو ما عندوش ايش،
1: هو ما عندوش زوجك باش يشري
2: باهي.
1: واضح. عندك استفسار دكتور عمر؟ واضح. بارك الله فيك ليلى، في امان الله تعالى وحفظه. خونا علي قال السعي بين الصفا والمروه، سال على الـ على الـ على الشوط.
0: نعم.
1: يعني من الى دكتور عمر؟
0: نعم، معناها بالنسبه للطواف معناها الكعبه، معناها هو يبدا من الحجر الاسود هذاك. واحده من اخواتنا قالت الطوفان، لا نقول الطوفان، الطوفان معناها هو المال يغرق الدنيا، وإنما نقول الطواف، الطواف بالبيت. الطواف يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، هذا شوط، وسبع أشواط يعملها ينتهي بالحجر الأسود. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، يبدأ من الصفا كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، ابدأوا بما بدأ الله به. إيش بدأ؟ قال إن الصفاء والمروة من شعائر الله. ابدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفاء ومشى للمروة، هذا يسمى شوط واحد. رجع هذاك اثنين.
1: صح.
0: واحد مسكين لقاه تعب والكل شفيك، قال لي والله تهلكت شفيك. قال لي أخوي عملت قديش؟ قلت له قديش؟ قال لي عملت كذا وكذا يحت. قال لي لا واحد هيك نمشي. واحد نوصل للمروة ونرجع، هذاك واحد
1: بالنسبة لي واحد يعني مال 14
0: اثنين ويمشي.
1: نعم.
0: كيما الطواف معناه.
1: أي أي
0: هذاك. نعم. معناه في عود بيعمل 7 × 14.
1: نعم.
0: 14. نعم. فهذا معناه نقول، ولهذا أنا أول وصية للحجاج متعنا العلم.
1: العلم
0: يعرفوا كيفاش، نعم، باش ما يتعبوش نفسهم وباش ما يعملوش حاجة خارج عن الدين، لأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه.
1: نعم.
0: فإذن السعي واحد من الصفا للمروة، اثنين من المروة للصفا، وهكذا.
1: نعم.
0: 3 4 5 6 7 ينتهي بالمروة.
1: واضح دكتور، بارك الله فيك.
0: الله
1: يسأل على وين على الهرولة.
0: الهرولة
1: يعني والمقصد نتاعها. نعم. قال وين العلامة الحمراء، يحب يعرف.
0: مش حمراء. أي. هي خضراء.
1: هي خضراء غاديك.
0: الميل الأخضر معناه.
1: نعم.
0: أخضر، فما ميل أخضر معناه في وسط الطريق من هنا وبعد مشوار نلقوا الميل الثاني.
1: نعم.
0: فهذا هرولة.
1: نعم.
0: الأصل في الهرولة هي هرولة أمنا هاجر.
1: نعم.
0: هاجر معناها لما لما لما صعدت، ما هو هاجر أصل، أصل القصة معناها أن إبراهيم عليه السلام معناها كما شو اسمه أمنا سارة ما.
1: نعم.
0: أنجبت الأولاد.
1: نعم.
0: فلما خرج إبراهيم هو وزوجته فجاءوا النمرود، بلغه أن فيه امرأة جميلة مع إبراهيم، وكان النمرود كل امرأة جميلة يأخذها، كانت متزوجة يقتل زوجها ويأخذها، وكانت غير متزوجة يأخذها يتزوجها. فهو إبراهيم لما بلغ الأمر إلى النمرود قال لها قولي أنا أخته، ما تقوليش زوجته.
1: نعم.
0: وهي أخته في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة.
1: نعم.
0: فمشيت للنمرود، والنمرود معناها كلما هم بالاقتراب منها ربي يبس له يده، يبعد يرجع لباس، يقرب كذا، قال هذه عندها جنون ولا شيء، خاف. قال ادعي لي خلاص. وهدالها جارية.
1: نعم.
0: جارية هي هاجر، هدالها هاجر، فهاجر روحت به وروحت معناها هي وياه لإبراهيم، قعدت عند إبراهيم قالت لي تزوجها.
1: نعم.
0: لعل الله يرزقنا وليد. فلما جاء إسماعيل الغيرة متاعكم من النساء
1: أكد دكتور عمر
0: قالت ما عادش حاجتي بيها.
1: نعم.
0: نعم. برا شوف لها تسكن في مكان غير ما من غير ما نشوف وجهها. يا بدي بيطري. فربي أوحاله أن يسكنها وين؟ في البيت.
1: نعم.
0: كما قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فهزها وقت اللي خلاها عند الكعبة، يا إبراهيم بتخليني هنا وحدي وأنا كذا وكذا، وهو ماشي مروح مخلي امرأة وولدها صغير.
1: نعم.
0: شوية زاد وشوية ما
1: أي.
0: وهوش طايق باش يكلمها ولا يا إبراهيم يا إبراهيم. بعد منها قالت له الله أذن لك.
1: نعم.
0: الله أمرك. نعم. قالها نعم. أي. قالت إذن فلن يضيعنا.
1: سبحان
0: شوف
1: الله.
0: شوف الإيمان متاعها.
1: هذا المقصد جميل.
0: نعم.
1: تعبر محليها.
0: وفاش الماء ما عادش عندها ماء.
1: أي سبحان
0: فطلعت
1: الله.
0: فطلعت للصفا تشوف فماشي قافلة جاية، فماشي طيور هيك يطيروا، معناها لأن طيور يطيروا معناها فما بحذاهم
1: مكان للماء.
0: ما شافت شيء، هبطت. وقت اللي هبطت شوية في هيك الهبطة متاع بين الميلين أسرعت.
1: نعم. هرولت.
0: أي باش تجري. ولدها يبكي مسكين عطشان وهي عطشانة كذا وكذا. هرولت طلعت للمروة، شافت ما شافت شيء، رجعت طلعت رجعت طلعت رجعت. في الأخير ولدها سكت بعد، وتشوف فيه وتشوف في الماء قدامه ماء، هو ضرب بساقه فطلع الماء. سبحان الله. فيقال قالت له زم زم.
1: نعم.
0: زم زم أي لم هك الماء باش نجي نعبيه.
1: نعم.
0: قالوا لو لم تقل له زم زم لكان زمزم نهرا جاريا كما الفرات وكما النيل.
1: نعم.
0: ولكن هوك قدرة الله قديش من
1: الله.
0: عهد إبراهيم والبير هو
1: الله.
0: والناس تشرب والناس قبل نتوضوا وكذا وكذا في البير. سبحان الله.
1: سبحان الله.
0: فهذه الأصل في الهرولة.
1: بالحق.
0: وجعلت وبقيت سنة للرجال.
1: نعم.
0: دون النساء. المرأة تمشي عادي، أما الرجال يلزم يحيوا تلك السنة.
1: نعم. نعم. سبحان الله. هي من دروس الحج دكتور عمر، إن شاء الله رب العالمين نرجعوا لها تباعا بإذن الله تعالى إن شاء الله في هذه المواقيت الطيبة، وخاصة مع دخول شهر ذي الحجة لنستأنس طبعا بهذه الدروس وهذه العبار ليكون هذا هو حالنا إن شاء الله تعالى بإذن الله. إذن معنا اتصال هاتفي، ومن بعد نرجع لأسئلة أمنا أم الخير بإذن الله. وفما أسئلة زيادة على صفحة الإذاعة. عندك تحية من المغرب دكتور عمر. خونا محمد بنيسة يدعو لك بالخير ونفع بك الأمة إن شاء الله،
0: الله
1: تعالى، ورب يجعل كل ما قدمت في منده حسن. يقول لك أنا متابع ميناء المغرب أحبكم في الله.
0: الله يبارك فيك وفيه، ونحن نحبه في الله، ونسأل الله أن يحشرنا يوم القيامة في زمرة المتحابين فيه.
1: اللهم أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا. ختامها مسك مع من؟
3: سلام من صونين.
1: سلام من
3: صونين.
0: صونين.
1: صونين. يا مرحبا
3: عصيمة.
1: مرحبا بي.
3: أنا نحبك برشا أستاذة مليكة.
1: بارك الله فيك لله. واحنا نحكيه على الحب في الله. الحمد لله ربي يظلنا في ظله. الحمد لله. هي نعمة من المولى عز وجل. هكا ولينا هكا بديت نغير دكتور عمر. ربي يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أختي العزيزة.
0: آمين.
3: أمين.
1: بارك الله فيك. عسلامة
3: سيدي عمر بن عمر.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: تفضلي أختي العزيزة سؤالك.
3: إن نحب نسأل على صلاة الأوابين الجمعة الأخرى فما تكون نحكي عليها في الإذاعة. أما ما فهمت شنو معناها صلاة الأوابين وقت الصلاة.
1: نجيبك يا ربي يجعلنا من أهلها إن شاء الله تعالى ربي يرقينا لهذا المقام. سؤالك الثاني.
3: عندي زوز أسئلة أخرين. في رمضان جبتوا السلسلة رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
1: نعم أي.
3: تنجموا تفسرونا شنو المحتوى نتاعها الرسالة ونجموا نشوفها معناها نلقاها في الانترنت. ما
1: البرنامج موجود تلقاه إن شاء الله تعالى كل الحلقات على قناة اليوتيوب لإذاعة الزيتونة بإذن الله موجود نجم ترجع له إن شاء الله. سؤالك الموالي.
3: أنا نحفظ القرآن في سورة الأواخر في سورة البقرة دخلت في الأحكام الشرعية وأحكام شرعية صعيبة شوية في الحفظ بس عندي التفاسير ما الكتاب نتاعي ما فيه التفاسير وكي نمشي نصليه في الجامعة فالكتب أنواع وأشكال نكلتهم الغبرة يجوز نهز كتاب نفسر به في الدار بعد نرجعه
1: من الجامعة مش تهزه من الجامعة لدارك.
3: ايه
1: نجيبك بإذن الله.
3: قد حاولت نكمندي على الفيسبوك وعلى الانترنت أسلام خيالية وأنا مغرومة بالتفاسير القرآنية والفقه بحكم ذات زيتونة.
1: ما عندكمش مدرسة قرآنية بحديكم؟ ما فهميش مدرسة قرآنية بحديك في المنطقة اللي تساكن فيها؟
3: طيب عندي بلالله. بنتي صغيرة
1: ربي يحفظها لك إن شاء الله. سنجيبك بارك الله فيك. لا شكر على واجب في أمان الله تعالى وحفظه به. ما شاء الله برشا أسهل صفحة الإذاعة دكتور عمر وربي يبارك لنا في الوقت بإذن الله. تقريبا 10 دقائق توصلنا عن ختام هذا اللقاء دكتور. الوقت مرة سريعا. أم الخير تقول في الصلاة يعني بحكم المرض والكل قالت ما عادش قادرة تصلي يعني وهي قائمة تصلي على كرسي ما تجمش تقف عندها مشكلة النسيان كذلك دكتور عمر وهذا اللي محيرها برشا ومقلقها خاصة قالت كيفاش نصلح صلاتي كيفاش نجم تتجاوز هذا الأمر بإذن الله.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان قادر أن إذا كانت هي قادرة باش تكبر تكبيرة الإحرام وهي قائمة فلتفعل وبعد منها تقعد. إذا كان قادرة بتكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ الفاتحة يلزمها تكبر وتقرأ الفاتحة وتقعد. إذا مش قادرة تكبر تكبيرة الإحرام واقفة هذا ما فيهاش تعب وتقعد تكمل صلاتها وهي جالسة.
1: نعم
0: هذا الشطر الأول من السؤال.
1: جيد.
0: نعم الشطر الثاني النسيان. هذا النسيان كما قلتي أنت كثر.
1: أي والله.
0: وهذا أنا رديت الأمر لأن كل مرة يكلمني حد ونسيان هذا رديت الأمر إلى تلقيحات كورونا.
1: أي نعم
0: أحسب ذلك ولعل بعض الأطباء يكلموني ولا ينصح هل كلامي صحيح ولا لا لأن النسيان كثرة كثيرا صحيح. عند صغار وعند الكبار
1: ما هوش متعلق بالكبار السن
0: قلت لك عند صغار وعند الكبار إلا ما رحم ربي.
1: نعم أي والله.
0: فمنين جاء هذا هيك ذبابة جات
1: طبعا فما سبب
0: والله تعالى أعلم ربي يعافينا ويعافيكم.
1: أمين يا رب العالمين.
0: فعليه أختي الكريمة أنت أولا تنسي السجود سجدة ولا سجدتين هذا واحد وتنسي الركعة الأولى ولا الثانية صليتي ركعتين ولا ثلاثة ولا كذا. نقول لك أنا أختي أعملي معناها مثلا حجرتين ولا فولتين خلينا بالفول نعم أحسن من الحجر خلي فولتين حطيهم بحذاك سجدت السجدة الأولى قربيها هكا بيدك سجدت السجدة الثانية كمليها هاوكا قربوا لجهة راسك.
1: نعم أي.
0: بعد منها وقفتي وسجدتي للركعة اللي بعدها بعديهم هيك شوية الفولة الأولى السجدة الأولى بعد الفولة الأولى والسجدة الثانية بعد الثانية اثنين بعده معناها سجدت السجدتين.
1: نعم.
0: هذا واحد.
1: نعم.
0: في الركعات عملي عدد الركعات مثلا الظهر أعملي أربعة المغرب أعملي ثلاثة حمصات ثلاث حمصات معناها كل ركعة ركعتيها وسجدتي حمصة واحدة دزيها بعدها البعيد الغادي الركعة الثانية بعد الثانية.
1: نعم واضح.
0: معناه مازال حمصة بحذية، معناه مازال تركعة مكمل الركعة هذه.
1: هذا يعاون برشا دكتور.
0: يعاونك واستعيني الله غالب.
1: نعم.
0: خير حتى نتلافى النسيان والله تعالى أعلم. إذا وقع خطأ كيف نصلح؟ ديما نبني على النقصان. أنا شكيت ثلاثة صليت ولا أربعة؟ إيش اللي متأكد؟ ثلاثة متأكدين والرابعة مشكوك. إذا نكمل ركعة أخرى حتى ولو كانت خامسة. وبعد ما نعمل التشهد ونسلم نعمل سجدتين السهو، نسجد السجدة الأولى والثانية ونشاهد ونسلم. فهمنا؟
1: ربي يبارك فيكم. أكيد
0: إن شاء الله.
1: كلمك هذا بشيرة تاعها أم الخير. نختم بسؤال معاها، قالت حجت عام 2012 وفي ميناء في الحافلة نظرا للازدحام والكل ما صلوش يعني في في في مزدلفة، يا هل ترى هذا شلون يستوجب عليها رغم أنها عطات لبنتها وقت مشيت
0: عام؟ إن شاء الله ربي يتقبل منها. وهو العبرة مدامة، لأن تصور السنوات هذيك الحافلات ممكن تعرفي مرة من المرات حجم الحجات معناه الحافلة وصلت بين شسمه المزدلفة قرابة الفجر.
1: نعم
0: معناه وإحنا نمشوا ونمشوا إحنا في مزدلفة باش يوقف معناه وقفنا. نعم فلا حرج في ذلك، لأن إن شاء الله إن شاء الله معناه هم من يمشوا في مزدلفة قاعدين يمشوا في مزدلفة في عرض بيابتوا يصلوا معناه ما هبتهمش. وبعد من المهم أنهم هبتوا في مكان وصلوا المغرب والعشاء، لأن
1: نعم به ما عليها شيء الحمد لله رب العالمين. ربي يتقبل منك أم الخير، وأكيد الكلام هذا يطمنك بإذن الله تعالى. أختنا ليلى تسأل على علوش العيد، زوجها ما هوش قادر بشي شي علوش العيد، هي عندها مبلغ مالي مخبيته، قالت ربما نجمش نشري من هذا المبلغ رغم أنها بحاجة للمبلغ ذي اللي هي مخبيته. نعم. تقول زوجها ما عادوش علم بهذا المبلغ.
0: هو ليس بواجب عليها، الواجب على الزوج، والزوج غير قادر فلا يجب عليها. هي تحب معناها تنال الأجر ولا تربح الأجر، هذا يرجع لها، أما ليس بواجب عليها.
1: نعم.
0: عندها ولا ما عندهاش ليس بواجب عليها.
1: جزاكم الله خيرا.
0: المرأة في معناها في كفالة زوجها.
1: نعم. وإذا زوجها ما هوش قادر
0: مش يعني. قادر مش واجب، تحب هي باش تذبح ميساش
1: به الاختيار ليها. نعم جزاكم الله خيرا. أختنا يعني في آخر اتصال تسأل على صلاة الأوابين دكتور
0: صلاة عمر. الأوابين هي التي تحدثنا عنها قبل قليل، اللي هي صلاة الغفلة.
1: نعم
0: صلاة الغفلة تسمى صلاة الغفلة اللي بين المغرب والعشاء، كما تسمى صلاة الأوابين.
1: جيد به.
0: نعم
1: اللي من ركعتين إلى ست ركعات.
0: نعم.
1: ممتاز. بين
0: نعم. المغرب والعشاء.
1: المغرب والعشاء صلاة نعم. الأوابين أو صلاة الغفلة اللي حكينا عليها منذ قليل.
0: نعم.
1: به. سألت على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
0: رسالة ابن أبي زيد القيرواني هذه أصلها رسالة مش
1: نعم.
0: كتاب. هو كتابته موجود. نعم. صغير. كتبها رسالة مختصرة في الفقه المالكي لطلبة العلم.
1: صحيح. نعم.
0: لكن اليوم هذه الرسالة أصبحت مصدر من المصادر وأصبحت مرجع ولها عدة تفاسير.
1: صحيح.
0: وبإمكانها فتمشي للمكتبات تشري تفسير معناها مش تفسير شرح الرسالة معناها الفواكه الدواني ولا الثمر الداني، معناها هذه كلها كتب تشرح الرسالة.
1: نعم.
0: وإلا تشري الرسالة فقط مختصرة وهي واضحة تحتاج شوية فهم لا بأس بذلك.
1: وإلا تسمع إذا
0: كما قلت
1: البرنامج الإذاعي موجود على
0: موجود
1: قناة اليوتيوب وتسمع بإذن الله تعالى وتحصل الفائدة
0: بالدرس وإن شاء الله ربي يتقبل.
1: اللهم أمين.
0: وربي يثيب من كان السبب.
1: أمين.
0: ومن قدم المادة.
1: أكيد إن شاء الله ربي يتقبل من كل شيوخنا الأجلاء، جزاكم الله عنا كل خير. نختم بسؤال ليها فيما قالت إنها تحفظ هي في القرآن الكريم وقت اللي وصلت لأواخر سورة البقرة، فما يعني معاني تحب تستفسر عليهم، هل ترى جائز أنها تأخذ كتاب يعني من كتب التفسير من الجامعة تهزه لدارها وبعد ترجع دكتور عمر؟
0: شوف بالنسبة معناها للكتب الموجودة في المساجد فهذه وقف على المسجد. نعم. وصاحبها جاء بها إلى المسجد باش ينتفع بها كل من دخل المسجد، فلا يجب إخراجها ولا يجوز إلا بإذن من الإمام، تكلم الإمام وتقول له أنا نحتاج التفسير، ممكن نأخذ هذا التفسير لمدة يومين ثلاثة ولا أسبوع ونرجع لك إياه.
1: نعم.
0: وترجعوا فهو نعم. أمانة في رقبتها
1: نعم, نعم. مهم تستأذن
0: لا لابد من الاستئذان من الإمام نعم. نعم.
1: الوقت يمر سريعا معكم دكتور عمر.
0: الله يبارك فيك.
1: سؤال على الصفحة تقول هل الإنفاق على الوالدين واجب على البنت أو الولد؟ لأنه أنا نعاون في أمي أحيانا نعطيها فلوس, أخوتي الذكور عمرهم ما عطاوها, هي عندها شهرية الوالد رحمه الله, أما أنا نحب نعاونها على خاطرها مريضة وتشري ديما في الأدوية. يا أخي تسأل هل ترى النفقة على الوالدين تجب على الذكر أكثر من الأنثى؟ وبارك الله فيكم.
0: أي إذا بنحسبوها أكثر من الذكر ولا كذا, نحسبوها بالميراث. هي ترث نصف تركة أمها وأخوها يرث نصفين, معنى للذكر مثل حظ الأنثيين, والغنم بالغرم. فالأصل أنها معناه إذا بنعمله معناه بنحبه ونمشي بالحساب
1: نعم.
0: معناه الولد يدفع 100 والطفلة تدفع 50, لكن ربي سبحانه وتعالى قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله.
1: أي.
0: وهذه الأم إذا كانت محتاجة نعطيها عيوني.
1: أي والله ربي فضلنا
0: عليها يا
1: رب. صحيح.
0: فاللي انت قادرة باش تعطيها اعطيها, ماكش قادرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
1: قضية ماهيش متعلقة بالذكر ولا بالأنثى, هذا يبر الأحسان بالوالدين دكتور,
0: متعلقة بالبر
1: هي جزاء وأجر. صحيح. ربي يجعلنا من أهل البر بالوالدين صلى الله عليه وسلم.
0: الولد قال له أنت ومالك لأبيك,
1: وهذا ماهوش للذكر. يعني احنا اللي نحن كلنا معنيين بهذا الأمر نساء ورجال. بنختم بسؤال أختنا مروة على صفحة الإذاعة تقول إن زوجي متوفي جديد نفسيتي
0: متوفى
1: المتوفي
0: هو الله
1: نعم,
0: والمتوفى اسم فاعل
1: نعم. بركلنا فيك دكتور عمر. زوجها متوفى جديد ونفسيتي ما زالت تعبة برشا. صحيح مانيش معترض على قضاء الله, لكني بالحق تعبة برشا. فقد رجلها أثر عليها وقالت ما نقدرش نضحي السنة. هل ترى هذا كيفاش تعمل في ذي الوضع يا دكتور عمر؟
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال أولا لا حزن بعد 3, حدد الحزن بثلاثة أيام, إلا على امرأة فحزنها يستمر إلى تمام العدة.
1: نعم.
0: انتهت العدة ينبغي لا حزن. هذا أولا. وثانيا معناها أنها متأثرة. قال الرسول في معنى حديثه إذا الواحد أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته في معناه تذكري أنت موت الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عليه وسلم
0: ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
1: نعم.
0: معناها ما لزمناش نحب أي شخص أكثر من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي تفكري المصيبة. وكانت الصحابيات في الغزوات أول ما تسأل عن رسول الله ولادك كذا حذوني عن الرسول لبس عليه معناه طيبة حي كذا وكذا, أول ما تسأل عليه قبل أولادها وقبل كذا وكذا.
1: نعم.
0: فأختي توكلي على الله واحتسبي أجرك عند الله. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: نعم. ربي ثبتها إن شاء الله.
0: ربي
1: بخصوص الأضحية بحكم
0: الأضحية ما يلزمنيش كذلك. أي. الأضحية أي. ما يلزمنيش الحزن يكون سبب من أسباب ترك الخير. إذا أنت عندك وقادرة أختي ضحي وتصدقي على الأقل رحمة ترحمي حتى على راجلك بالصدقة.
1: نعم. رحمه الله تعالى وربي ثبتك أختي العزيزة.
0: والدينا وجميع المسلمين
1: اللهم أمين رب العالمين. سريعا سؤال أخونا أمير نختم به بعد إذنك دكتور عمر. قال هل ترى نجم نعاون والدي في العيد في عيد الأضحى نعاونه بالفلوس؟
0: يقولوا ما عندك شمزية.
1: ربي قدرنا.
0: قولوا أنت ومالك لأبيك, أعطي معناه فلوسك حتى الضحية كاملة أعطيها لبوك ويضحي باسمه هو.
1: الله
0: وكل
1: معه. ربي يجعلنا إن شاء الله تعالى من الأبرار من الأخيار رب العالمين. هكذا نصل إلى ختام لقائنا. الشكر موصول من القلب إلى أخي الكريم محمد الفرجاني, حمدي مصطفى الفسيلي بدأ معنا هذا اللقاء, أحمد طبيبي ربي جزيك كل خير, أختنا كريمة عتيق. الشكر من القلب وكل الاحترام والتقدير لكم دكتور عمر بن عمر, جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم
0: أجمعين.
1: في الختام نقول سبحانك اللهم
0: وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم
1: ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب
5: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
6: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقت المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
7: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
5: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نحط الرحال عند الحديث 24 من 40 النووية، وهذا الحديث الذي رواه لنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ونحن وقفنا عند هذا المقطع، والحديث ما زال طويلا، إذن نواصل حديثنا حول هذا المقطع المهم الذي تصدر هذا الحديث القدسي. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. وأنا أحاول أن أقلب النظر في هذا الحديث دائما ومجددا، فتأملت في التقديم والتشريف في هذا الحديث، وهو نداء الله للخلق: يا عبادي، وهذا قبل إعلان تحريم الظلم. يا عبادي، بعدها جاء: إني حرمت الظلم على نفسي، ولكن المقدمة: يا عبادي. وهذا أرى أنه فيه إشارة إلى أن كمال ملكه سبحانه وتعالى لا يقوم على القهر والظلم، بل على العدل والرحمة. ومعنى حرمت الظلم على نفسي هي نقطة مهمة عقدية وعميقة. الله هو الخالق الذي لا يسأل عما يفعل، وهذا المعنى تحدثنا عنه فيما مضى، لكن بمحض إرادته جل جلاله وكماله أوجب على نفسه العدل، وهذا يمنح المستمع شعورا هائلا بالأمان الكوني، أن هذا الرب الذي أقام هذا الكون والذي أوجد هذا الوجود كله إنما أقامه على العدل، أقامه سبحانه وتعالى وأوجب فيه العدل على خلقه وعباده. وهذا يمنحنا احنا شعور كبير وعظيم بالأمان الكوني، أننا تحت ظل عدل الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. العدل كأساس للعلاقات، فإذا كان الخالق العظيم قد حرم الظلم على نفسه، فما بالنا بالمخلوق الضعيف، بالإنسان الضعيف، بالعبد الضعيف. الله عز وجل عندما بدأ بنفسه فقال: إني حرمت الظلم على نفسي، كأنه سبحانه وتعالى، يعني لا نشبه ولا نمثل، ولله المثل الأعلى، كأنه هنا أراد الله عز وجل أن يضعنا أمام قدوة، ولله المثل الأعلى. وكأن النص يقول: إذا كان ملك الملوك الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه قد منع على نفسه الظلم، فكيف لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا أن يتجرأ على هذا الظلم؟ ثم وأنا أرجع النظر كرتين في هذا الحديث المبارك، هذا الحديث القدسي، وقلنا فيما مضى أن الحديث القدسي يبتدئ عادة فيما يرويه عن ربه عز وجل، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقفت هنا عند كلمة الرب في استهلال الحديث أو الأحاديث القدسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. علاش ما قالش فيما يرويه عن الله؟ كلها جات هكذا فيما يرويه عن ربه عز وجل. وجدت أنه اختيار لغوي وعقدي دقيق يتناسب مع طبيعة هذه الأحاديث. أولا، وجدت في مقتضى التربية والتوجيه أن الرب في اللغة هو المربي المصلح والمنعم، والأحاديث القدسية غالبا ما تتناول التوجيه الأخلاقي أو الرحمة أو المغفرة أو تدبير شؤون العباد. لفظ الرب يبرز علاقة الرعاية والصلة المباشرة بين الخالق والمخلوق. أيضا وجدت في إطار التمييز بين التشريع والعظمة أن لفظ الله لفظ الجلالة هو علم على الذات العلية ويقترن غالبا بالألوهية التي يتبعها التشريع العام الأحكام الفرائض، وهذا مقام القرآن الكريم، بينما لفظ الرب يقترن بالربوبية التي تشمل العطاء القرب النداء الخاص، وهذا مقام الحديث القدسي. أيضا وجدت في الخصوصية في الخطاب أن الأحاديث القدسية تحمل طابعا قدسيا خاصا يختلف عن جلال وعمومية الوحي القرآني، فاستخدام فيما يرويه عن ربه مع إضافة الهاء هاء الغائب التي تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يشير إلى تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النسبة الخاصة والقرب من خالقه ومربيه. أيضا وجدت في إطار التوافق مع نصوص الدعاء، أغلب نداءات الأنبياء في القرآن بدأت برب وليس يا الله، مثل ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربي إني وهن العظم مني. إذن بما أن الحديث القدسي يحمل معنى المناجاة والتقرب، كان لفظ الرب هو الأنسب لهذا السياق الوجداني. لذلك نجد في الأحاديث القدسية أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. نعود إذن إلى متن الحديث. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن حرم الله عز وجل فيما بيننا الظلم. الظلم عنده مظاهر متعددة كثيرة مختلفة، الظلم معنوي، الظلم المادي، الظلم الجسدي، الظلم الفكري، الظلم الثقافي. الظلم له كثير من الطرق وكثير من المظاهر في هذه الحياة. لما الإنسان يحرم إنسان مستحق، مستحق عمل، مستحق مال، مستحق شهادة، فهذا من الظلم. لما نقدم أنا غير الكفء في مكان يلزم فيه يكون كفء، في مصنع ولا في شركة ولا في غيرها، هذا التقديم تقديم غير الكفء في مكان يستحقه الكفء، فهذا من الظلم. لما الإنسان يكون هو مسؤول في إدارة ويستغل السلطة متاعه في الإدارة ولا في معمل ولا في مصنع ولا في أي مكان، هذا أيضا الاستغلال هذا ظلم. وكل منصب لا يدار بالعدل يتحول إلى باب من أبواب الظلم. أي منصب، منصب الأب في الأسرة على سبيل المثال، منصب الأخ الأكبر في الأسرة على سبيل المثال، العم أو الجد في العائلة الكبيرة، وإلا إنسان عين في شركة وإلا في مؤسسة، فكل منصب كان كبيرا أو صغيرا بعيدا أو قريبا لا يدار بالعدل يتحول إلى باب من أبواب الظلم. وهذا ما نراه في أسرنا أيها الإخوة والأحبة، لما البو يستعمل سلطة الأبوة، وإلا الأم لما تستعمل سلطة الأمومة في إدارة الأسرة الواحدة، هذا سيما إذا كان هناك خلاف بين الأب والأم، يعني بين الزوج والزوجة، خلاف بينهما يتحول إلى صراع في الأسرة الواحدة، وأحيانا الأب أو الأم هما اللي يقحموا أولادهم ويدخلوا أولادهم في معاركهم وينساوا اللي أولادهم باش يكونوا ضحايا متاع خلافاتهم، ومن بعد يتحولوا الآباء والأمهات إلى ضحايا في معاملات أبنائهم ليهم هما. وبالتالي نتذكر أن الله عز وجل حرم علينا الظلم. آثار الظلم حين يدمر كل شيء. الظلم لا يمر دون ثمن أيها الإخوة، بل له آثار مدمرة على الفرد، يكون هناك قلق داخلي، فقدان البركة، ظلمة في القلب والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. كما هو على الفرد أيضا على المجتمع انهيار الثقة لما يكون بيناتنا ظلم، بين الجار والجار، وبين الزميل والزميل، وبين الخو وخوه، وبين الأفراد متاع المجتمع، إذا تنهار الثقة فيما بينهم. أيضا انتشار الحقد، ظلمتني وظلمتك وظلمنا فيما بيننا، فكيف لا ينتشر الحقد بيننا. أيضا تفكك العلاقات، مدامنا في حالة ظلم كيفاش باش نكونوا منسجمين، كيفاش باش نكونوا كالجسد الواحد؟ أبدا سوف تتفكك هذه العلاقات. أيضا الظلم على الأمم، قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إذا ما سقطت أمة بقلة الموارد بل بسوء العدل، تسقط أمة بأسرها عندما ينتشر الظلم بين أفراد المجتمع. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدأ، وما زلنا نتحدث عن قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. في هذا المقطع نتحدث عن أخطر أنواع الظلم، الظلم الصامت. ليس أخطر الظلم ما يفعل أيها الإخوة، بل ما يسكت عنه، أذاك هو أعظم الظلم وأخطر أنواع الظلم. أن ترى ظلما وتسكت، أن تعلم حقا وتكتمه، أن تبرر باطلا في حياتك. أن ترى ظلما وتسكت، يرى البو كيفاش زوجته تظلم في أولادها وهو صامت يسكت، والعكس صحيح، لما يرى الوالدين ابنهم الأكبر كيف يظلم إخوته أمام أعينهم ويسكتون، لما يرى الجار كيفاش جاره يظلم في جاره الآخر ويسكت، أيضا لما يرى زميله يظلم في زميله الآخر ويصمت ويسكت. هذا من أخطر أنواع الظلم أيها الإخوة، أن ترى ظلما وتسكت، أن تعلم حقا وتكتمه، أن تبرر باطلا. يعني قداش احنا نوقع في الباطل ونبدأ نبرر فيه ونشرحه ونلقاه في أسباب ونلقاه في تعلات، المهم أنه نبيض وجوهنا، وهذا لا يمكن بحال أمام الله عز وجل يوم القيامة باش نجيب احنا مبررات واهية لا قيمة لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. نعم بالحكمة، نعم بالعلم، نعم بالموعظة الحسنة، يقدر الإنسان الكلمة اللي باش يصلح بها واللي باش يكف ظلم الناس على بعضهم، فهذا أمر مطلوب أيها الإخوة والأحبة. الساكت عن الظلم شريك فيه بقدر سكوته. لما يرى الإنسان ظلم قدامه، يعني يكون زميل هو اللي كسر الجهاز ومن بعد يردوها في شخص آخر عاقل مسكين، وإلا في موظفة عاقلة ساكتة يردوها فيها هي، وهو يعلم ما حصل ويسكت. الساكت عن الظلم شريك فيه بقدر سكوته. ولما نجي ونبحث كيف نكسر دائرة الظلم، لأنه لن يتغير الواقع بالشكاية بل بالمواقف. يعني أنا نجي نشكي لك ونبكي لك، ما هوش بش يتغير الواقع، بل يتغير بالموقف. الموقف أن تبدأ بنفسك، لا تظلم ولو في أصغر الأمور. هاو إذا حبينا اليوم نكسر دائرة الظلم فيما بيننا، أن نبدأ بأنفسنا، ألا نظلم أنفسنا، ألا نظلم أبناءنا، ألا نظلم إخواننا، ألا نظلم جيراننا، ألا نظلم أحدا، حتى الحيوانات في الطريق العام لا ينبغي لنا أن نظلم شيئا، حتى النباتات لا نظلمها، الأشجار لا نظلمها. علاش تكون حاجة هكا محطوطة موجودة نجي أنا نكسرها ونبعثرها؟ قال شنو؟ قال ما عجبتنيش. هذيك نبتة قاعدة على روحها والله في بيئتها وعايش على روحها، تجي أنت تدوسها بسقيك وتكسرها، علاش؟ هذا من الظلم. إذن ابدأ بنفسك وأبدأ بنفسي، ويبدأ كل واحد منا من نفسه، ألا يظلم ولو في أصغر الأمور. أيضا نراجع حقوق الناس عندنا، مال وإلا كلمة وإلا موقف، الراجعوه يا وخياني، الراجعوا أمورنا، مش والله نحط روسنا على المخدة وكأن شيئا لم يكن، قال أنا ما قلت حتى شيء، أنا ما خذيت حتى شيء، أنا ما عملت حتى شيء. يراجع الإنسان نفسه، يعني مناش كلنا ملائكة، ولا واحد فينا ملائكة أصلا، ولذلك رانا خطاؤون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا حبينا في يوم من الأيام أن نكسر دائرة الظلم، أهو الطريق، هذا هو الطريق. ما نبدأوش نبعدوا على أنفسنا، ولا مش أنا وإنتي، لا مش أنا إنتي هو المسؤول، لا، أن نبدأ بأنفسنا، ألا نظلم ولو في أمر صغير ولو في أمر حقير، ألا نظلم، هذا مبدأ. أيضا أن نراجع حقوق الناس، عندنا مال، كلمة قلناها، إيه عندنا موقف ما هوش في بلاستو، نراجعوه. أن نكون عادلين في منازلنا، فالبيت أول مدرسة للعدل، البيت أول مدرسة في البيت، نقولها للزوج كما نقولها للزوجة. مو احنا نحكيه عن الظلم يقابل العدل. البيت هو أول مدرسة للعدل. الإنسان لما يعيش في بيت فيه ظلم، فيه تعدي، فيه تجاوز، شخرج للمجتمع باش يكون على نفس النمط، يكون ظالم، يكون متجاوز، يكون متعدي، ويكون عدواني أصلا في المجتمع. إذا البيت أن نبدأ من بيوتنا. علاش بدينا من أنفسنا؟ علاش زمنا راجعوا الحقوق، حقوق الناس اللي عنا؟ علاش قلنا أنه البيت أول مدرسة للعدل؟ نرفض تبرير الظلم، لا تجمل القبيح. نعلم أولادنا إذا غلطت غلط، ولدي غلط في حق أخته أو في حق أخوه، لا يبرر. نعلموه ألا يبرر، لأنه إذا عودناه التبرير سيخرج إلى المجتمع ويظلم ويبرر، ويلقى روحه مرتاح البال ومرتاح الضمير وراضي على نفسه. ومن هنا نقع في المطب الخطير، أن نرفض تبرير الظلم وألا نجمل القبيح بأي حال من الأحوال. احنا احيانا الصغير كي يظلم خوه الكبير نصفقوا له ونضحكوا له ونبرروا له، مو خيك ميساج، مو صغير. لا، مش صغير، نعلموه الا يظلم ولو كان صغيرا حيال الكبير. ولو كان الظلم صغير، قلنا ولو كان الظلم صغير وامر حقير، لا نربي ابناءنا على الظلم، لانه لما احنا احتقرنا وهونا من امر الظلم الصغير، هاو اليوم شنو قاعدين نراو في المجتمع. وبالعكس، الابن الصغير لما يظلم خوه الكبير ننصر المظلوم اللي هو الكبير بما نستطيع، بالكلمة وإلا بالموقف وإلا بالدعاء إذا لم يستطع الإنسان. علاش؟ باش نعلمو الصغير أنه الوقوف مع المظلوم مش مع الظالم. ولو كنت أنت آخر العنقود وكنت أنت المحبوب والمحبب إلى قلوب الوالدين، حتى نعلمك أن الظلم ظلمات مهما كان، وأن ظلمك الخوك الكبير أو الأختك الكبيرة راهو لا يبرر لكونك نحبوك وأنت الصغير في العائلة. إذن نرفض تبرير الظلم، لا نجمل القبيح مهما كان، وعلينا أن ننصر المظلوم بما نستطيع، بالكلمة وإلا بالموقف وإلا بالدعاء. كم من إنسان يا أيها الإخوة والأحبة ينام مرتاحا وفي ذمته دمعة مظلوم. كم من إنسان يرقد يحط راسه على المخدة وهو مرتاح البال وفي ذمته دمعة متاع مظلوم. إنسان يبكي من القهر ويبكي من الظلم. وكم من مظلوم يرفع يديه في جوف الليل ويقول اللهم خذ حقي. وهنا تبدأ القصة التي لا ترى ولكن نتائجها ترى. يا أيها الإخوة والأحبة، حاجتين ما يخرجش الإنسان من دار الدنيا إلا ما يدفع الثمن امتاحهم. حاجتين ردوا بالنا منهم، عقوق الوالدين، وباش يجي وقت باش نحكيه فيهم على عقوق الوالدين وما أدراك ما عقوق الوالدين. والحاجة الثانية هو الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. ربي عز وجل أقسم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ما فيهاش مفر، ما فيهاش مهرب. مش الإنسان لما يكبر وينسى الظلم متاعه، شنو اللي عمل في ولاد خوه وشنو عمل في جيرانه وشنو عمل في زملاه، انساه، أحصاه الله ونسوه. ويبدأ الإنسان يخلص ويقول أنا اش عملت وعليش يجرى فيا كل هذا. انسى اش عمل في حياته، انسى قداش جرح، قداش اعتداء، قداش ظلم، قداش خلى ناس مرضى في حياتها. فما ناس عاشت 10 و20 و30 سنة هما مرضى، عندهم امراض نتيجة هذا الظلم، وهو عايش في حياته ما هوش على باله في اي شيء، والناس قاعدة تقاسي وماشي جاية على الطبة وماشي وجاية على السبيطارات بسبب الظلم امتاعه. اعتداء، تجاوز، عنف، هذه كلها أنواع متاع ظلم يقوم بها الإنسان. نقول لهؤلاء أي إنسان ظالم، احنا نظلم وراه في حياتنا، ما ناش ملايكة، ربما نظلم بنظرة، بكلمة، بموقف، ربما بابتسامة متاع استهزاء، رانا نظلم في الدنيا، ما ناش ملايكة. مش الظلم معناتها كان اخذ فلوس ناس وإلا اقتل إنسان، هذا طبعا من أكبر الظلم بطبيعة الحال، ولكن هناك ظلم آخر، ربما يتعدى علينا وما فيقوش به، أكل الاستخفاف بالناس، أكل الازدراء من غير ما نشعر كي نتعداهم بالطريق، هذا ظلم يلزم الإنسان يرد باله منه وينزه نفسه منه، كما قال إن ربي عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. في هذا القدر كفاية أيها الإخوة والأحبة، وعلى أمل اللقاء بكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ناطقا بالحكمة وفصل الخطاب، ووعد قارئه أعظم الثواب، وجعل من اتبعه سالكا طريق السداد والصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من الارتياب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بأفضل كتاب، صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأصحاب. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أحبابي الكرام، نواصل على بركة الله الآية الأخيرة من سورة الفاتحة. خذينا المرة اللي فاتت صراط الذين أنعمت عليهم، طويكة باش ناخذ الآية السابعة، نقولوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. به عنا الغين مفتوح حرف مفخم، نقولوا غاء غاء، بعد عنا الياء الساكنة. به الياء الساكنة هنا قبلها حرف مفخم الغين، ما نقولوش غي تولياء، لا نقول غاء أي أي غي. به من بعد شنية عنا راء مكسورة، نقول غيري غيري، غاء أي ري، ما نقولوش ري ما نهزوهاش الفوق، ري غيري. به غيري من بعد توا لام وهي اللام القمرية ذي، باش نقول غير الماء غير الماء. كيف كيف عنا الميم حرف مستفل مرق، نقول ما، من بعده حرف ساكن مفخم اللي هو الغين، باش نقول ما أغ ما أغ، يعني غير الماء أغ مغ مغ. به من بعد عنا الضاد، حرف الضاد مضموم، نقول غير المغضو ضاضو ضاضو، غير المغضو بي غير المغضو بي. به عنا العين مفتوحة ع لي كيف كيف لام، حرف مستفل مفتوح، نقول علي، ومن بعد عنا الهاء مكسورة علي هي هي، ما نقولوش هم هلا نكسره بالجداء، الهاء نقول عليه عليهم عليهم. به ومن بعد عنا و لا لام هنا،

مستفي نقول ولا، ومن بعد عندنا الضاد هنا بالطبيعة حرف مفخم مطبق، نقول ولا الض ولا الض ولا الض، وهنا المد في الضاد 6 حركات، ولا مد لازم، ولا الضالين، يعني الآية طوال كلها مع بعضها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعاودوها السورة الكل بالاستعاذة والبسملة، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

0: بارك الله فيكم، ربي يفتح عليكم إن شاء الله فتوح العارفين بالله. نخدموا الفاتحة بالجدا ونركزوا معها، كما قلنا راهي الفاتحة سورة عظيمة برشا. يعني ربي قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي وحدها الكلها يعني يخصر سبعا من المثاني والقرآن، فأحنا نخدموها إن شاء الله بالجدا ونحاولوا باش نصلحوها على خطرها، هي فرض في الصلاة وهي زادة يعني من مبطلات يعني الصلاة، فواحد يلزمه يقراها على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة
0: الله. مرحبا. الاسم؟
1: حنين من ولاية جافة.
0: مرحبا بيك الحنين، شنو باش تسمعنا أختي؟
1: من أوائل سورة البقرة.
0: تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام.
0: مانيش قاعد نسمع فيك أختي. مانيش قاعد نسمع فيك.
1: تو تسمع فيها.
0: اي حاول في باش تقعد في بقعة فيها. تفضل. اي
1: ان شاء الله.
0: تفضل.
1: نعاودك من الاول.
0: اي عاود. اعوذ بالله من الشيطان، راي الاستعاذة.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل وبالآخرة وأولئك.
0: أختي حنان، بارك الله فيك، أنا الصوت فما آيات سمعتهم وآيات ما سمعتهمش، يعني ما نعرفش يعني
1: يمكن ريزور شيخ.
0: أي صحيت يعني والله ما سمعتك، لقيت الخرانين الكل ما نيش قاعد نسمع في حد شيء. بارك الله فيك، الآيات اللي سمعتهم بهين. عود لي بركة، كان تقول ألف لام ميم ترى
1: أول صوت بقى معك.
0: أي عود لي هذيك
1: على حروف
0: المزيد. قول ألف لام.
1: ألف لام.
0: الله يبارك فيك أختي حنان، باهي التلاوة متاعك. سمحني
1: سمعتيني توا الشيخ.
0: أي توا سمعتك، أما قبيلة فما آيات ثلاثة ولا أربع آيات ما سمعتهمش يعني. باهي، شكرا يا حنان على المشاركة هذه الباهية، بارك الله فيك، ونسمعوك مرة أخرى إن شاء الله في تلاوة أحسن من هكي. أحسنت، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟
2: خديجة.
0: خديجة؟ مرحبا بك يا خديجة. منين يا خديجة؟
2: من ولايه الشرقه.
0: باه، وقديش عمرك؟
2: 7 سنوات.
0: ما شاء الله عليك. هاي شنو باش تسمعنا خديجه؟
2: باش نقرا لكم سوره القيامه.
0: ما شاء الله. هاي تفضل بنتي. هاي

السجور أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

0: سلامي.
1: إن إيه كمل الآية دي. إن
0: إن علينا جمعه وقرآنه.
1: الله يبارك فيك يا خديجة، صحيت صحيت. قديش تحفظ من القرآن خديجة؟ ها؟
0: ثلاثة حفظ.
1: ما شاء الله، باهي يا سترة.
0: ماما تحب تقرأ.
1: ماماتك تحب تقرأ؟ باهي، اسمعني ساعة. قول ترى امتي، قل لي فإذا برق البصر. ترى
0: فإذا برق البصر،
1: مش برا. قول ف... اسمعني بالكدا، قول برا برا برق. ترى
0: برق،
1: ترى فخم الرا شوي، قول را
0: را.
1: صحيح، تقول برق البصر.
0: برق البصر.
1: وخسف القمر.
0: وخسف القمر،
1: مش مر. قل خسف القمر.
0: وخسف وخسف القمر.
1: باهي، بارك الله فيك، صحيتك يا خديجة، ما شاء الله عليك. تو اللي يقري فيك يتلهالك بك الحروف متاعك، مش تعمل الحروف المفخمة والحروف ها تفخمهم بالكدا باش يوليو باهين وشبان كيف كنتي. باهي، ماماتك كلها كان ما نعرفش كان باش تقعد معانا، باش ناخذوا احنا فاصل ونرجعوا ان شاء الله. باهي، ناخذوا فاصل ثم نعود.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم. ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم.

0: هاي شنو يا سيد احمد؟ شنو الامور؟
1: هاي نعم بابا
0: شنو الامور باهية؟
1: الحمد لله والله لاباس.
0: هاي شنو باش تسمعنا؟ هاي
1: تحية صغيرة صغيرة شوية للشيخ رياض الشريف
0: هاي
1: والشيخ عبد العزيز نخر عندهم الراجل عندهم
0: هاي ربي يبارك فيهم ان شاء الله
1: وسيدي محمد الحمد
0: ربي يبارك فيهم الكل.
1: هاي لاباس عليك مالك
0: عايشك ربي يبارك فيك
1: ان شاء الله. مش نقرا من الآية 21 من سورة المائدة.
0: هاي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى لقومه يا قوم
0: ترى عاود
1: وقال موسى
0: وإذ قال
1: اي وإذ
0: صحيتك نحب نسمعها
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم
0: اسمعني وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا يا قوم اذكروا
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا
0: لا يا قومي هنا ذي همزة وصل ما نقولوهاش ما نقولوش يا قومي اذكروا نقولوا يا قوم اذكروا هنا في الوصل تحذف ما فهمش هاي
1: وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين
0: وجعلكم ملوكا ملوكا
1: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة
0: كيف يا سيد أحمد قول يا قوم ادخلوا
1: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال يا موسى أن فيها قوم جبارين وأن ندخل حتى يخرجوا منها هل خرجوا منها فأنا داخلون فأنا داخلون فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمهم فأنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا أن كنتم مؤمنين
0: الله يبارك فيك يا سيد أحمد
1: تعود عمرك يا شيخ
0: سيد أحمد ماذا بيك ماذا بيك ديما برا امشي اعرض على الشيوخ متاعك باش يصلحوا لك الشكل
1: ديما
0: ها
1: ديما ما وصلوا معايا ديما
0: ما اي ما نحبكش تغلط في الشكل انا ملوكا تقولها ملوك ولا ان تقولها ان ما نحبش
1: استني مش عارف الناس
0: فهمت باش يصلحوا لك الشكل والحركات باش ما تقراش ساعات راهو الشكل يفسد المعنى يعني فهمت
1: اي بالحق ما يتمش المعنى
0: باه بارك الله فيك يا سيدي الله يبارك فيك يا سيدي احمد شكرا ناخذ مكالمه اخرى السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله
0: مرحبا الاسم
2: فادي
0: منين يا فادي
2: من وادي لي
0: مرحبا بيك سيدي شنو باش تسمعنا
2: باش نقرا سلم سورة النزيعات
0: هاي تفضل
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
0: عاود اذهب إلى في فرعون الراهنة زيد رقق هاي
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى
0: فأراه الله الآية الكبرى
2: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى

0: قول عودها إن في ذلك، إن في ذلك لعبرة.
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
0: الله يبارك فيك، احسنت. باهي باهي، التلاوه باهيه. رد بالك شويه، كان فك الحركات، اتمام الحركات كالضمه والكسره، ها فهمت؟ نحب نسمعهم. ان في ذلك لعبره، عي مش ع، لعب ع، ما هيش ع، هي عي، فهمتني؟ نقول انتو مش انتم، تو ها هذوكم كالرقائق هذوكم وكالحركات، ركز فيهم بالقدا وتلاوتك باهيه، ما شاء الله عليك يا سي فادي. شكرا، احسنت، ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا،
2: تعيشك الله يبارك لك.
0: الاسم
2: فاطمه من سيدي بوزي.
0: مرحبا بيك لاله فاطمه، شنو باش تقرا لنا؟
2: سنقرا ايه الكرسي.
0: هاي تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عاود البسملة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اي ما وانا وقت اللي نفسر فيها البسملة قلت بسم الله الرحمن الرحيم، عرفت نكسر النون بالقدا وفي الراء، كيف باش نمشيو من نون للراء مع الادغام، ما نقولوش ما نضموش فمنا باش ما نسمعوهاش الراء، اه الرحمن نرى، تولي كاني نسمع فيها مضمومه. باهي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: باهي.
2: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
0: قل ربك وما قلى.
2: ربك وما قلى. وللآخرة خيرا لك من الأولى.
0: قل خير لك من الأولى.
2: خيرا لك من الأولى.
0: لا اسمعني لاله فاطمه، ما نقولوش لك بعدها مد، نقول لك، لك خير لك من الأولى.
2: خير لك من الأولى.
0: فهمتني ولا ما فهمتنيش؟
2: اه
0: ما خير
2: ايه
0: لك،
2: خير لك من
0: لا، ما نقولوش لك، نقول لك، لك قل لك،
2: خير لك،
0: لا لا قل لك مش لك، لك
2: خير لك.
0: اسمع نقراوها بعد الكيف، ما نمدوش، ما نقولوش خير لك من، نقول خير لك من الأولى.
2: خير لك من الأولى. ولا سوف.
0: لا مش ولا سوف، ولا سوف.
2: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فأوى.
0: فأوى.
2: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
0: بارك الله فيك لله فاطمة،
2: صدق الله العظيم، الله يبارك لك.
0: أنت قاعدة تقرأ، تمشي تقرأ ولا لا ولا وحدك؟
2: والله نتبع فيكم، نتبع فيكم، نتبع فيكم أنتم في الكتاب.
0: ربي يبارك فيك لله فاطمة.
2: ربي يعلم. الله يبارك لك يا شيخنا، ما يصيرش لو تسمح نقرأ بعدها أختها.
0: أختها، هاي تفضل. أي نعم. أي.
2: نجيت من سيدي بوزيد.
0: مرحبا بك، تفضل.
2: الله يبارك لك يرحم والديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
0: بيه.
2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور.
0: قل وهو العزيز.
2: وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور.
0: هل ترى مش ترى، هل ترى.
2: نعم.
0: مد طبيعي، هل ترى من فطور.
2: نعم به. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
0: وجعلناها
2: المد. نعم. بمصابيح بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
0: الله يبارك فيك يا نجات. به به به. قاعدة تتعلم أنت يا تسمع فيا؟
2: نسمع فيك.
0: أي أنت قلت لك قاعدة تتعلم ما؟
2: نعم.
0: قاعدة تقرأ
2: مع مجموعة في الانترنت.
0: به. وفاطمة أختك ماذا بيك زيد علمها شوية معاك، يعني صلح لها باش ما تقرأش.
2: هي
0: ها هي قالت لي
2: ها. نعم.
0: اي حاول
2: باش تتبع فيكم في إذاعة الزيتونة. وبالنسبة لينا الفيسة شوي داخلة مع مجموعة عبر الانترنت.
0: اي انت عاونها، يعني عاونها شوية باش هي تتحسن، ما دام انت تعرف احسن ما تعرف يعني اكثر منها. ها
2: نعم.
0: عاونها. نعم. باش تصلح لها الاخطاء نتاعها.
2: الله يبارك. نعم الله يبارك لك. برك شيخنا اختي ماشية للحج، ادعي لها دعوات خير تمشي لاباس وييسر امرها غادي وهنا. الله يبارك لك
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
2: الله يبارك.
0: ربي ان شاء الله ييسر لها امورها الكل ان شاء الله. ربي يبارك فيكم. الله. احسنتم، شكرا لكم. ناخذ فاصل ثم نعود.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
0: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
4: معك
0: الاسم
4: علي.
0: وين نسمع فيك خويا؟
4: إن شاء الله.
0: لا أقعد في بلاصة باهية باش نسمعوك بالقدا باش ما يتقطعش الصوت. يلا الاسم. لا ما ها.
4: الو.
0: وي عاود لي الاسم.
4: تيجاني.
0: اي مانيش قاعد نسمع فيك بالقدا هكا يعني. الصوت متقطع، نعاودوا لك ان شاء الله. ناخذ مكالمه اخرى.
5: الو،
0: السلام عليكم.
5: سلام،
0: مرحبا.
5: معك سجود غلال من المهديه.
0: مرحبا بك سجود، قداش عمرك بنت؟
5: عمري 6 سنين.
0: ما شاء الله. ايه وشنو باش تقرا لنا اليوم؟
5: سوره الناس.
0: سوره الناس. هيا بيه، هيا ترى سمعني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: عاود الاستعاذة، عاود الاستعاذة.
5: بسم الله.
0: لا عاود، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
0: عاود قول من الجنة والناس.
5: من الجنة والناس.
0: باهي صحيت يا سجود، صح. شكون حفظك الصورة هذه؟ شكون؟
5: خالي هشام.
0: يا بيه بيه،
5: صل عليك خالي هشام.
0: بيه بارك الله فيكم. أنا
5: جد مريض، الشفاء والهناء.
0: أي سلمنا على خالك هشام وعلى العائلة الكل وبارك الله فيك. أحسنت يا سجود، أي ربي معك. أي
5: بيه.
0: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: مرحبا. الاسم؟
6: محمد عزيز بشيخ.
0: محمد عزيز بالشيخ. مرحبا بك. منين يا سي عزيز؟
6: من سوسة.
0: من سوسة، مرحبا، شرفتنا يا سيدي. شنو باش تسمعنا؟
6: صورة فصلت.
0: فصلت، باهي. قاعد في بقعة باهية باش نسمعوك بالقداء.
6: هاي
0: تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
0: يا سي عزيز.
6: نعم.
0: اقرا في عقلك، مانيش فما حتى واحد يجري وراك. ان الذين، اعطينا كل حرف اعطيه حقه في عقلك خويا.
6: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
0: عودها. ومن أحسن قولا ممن دعا. يلا.
6: ومن أحسن قولا ممن.
0: لا لا لا، بين لي الغناء نعملهم أعطيهم حقهم. عايش خوي.
6: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
0: هي.
6: فلا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم.
0: الله يبارك فيك يا عزيز. اما انا حسيتك خايف تقرا، ما فهمتش علاش، يعني ترعش شويه واقرا في عقلك الحاجات اللي تقراهم. هذوكم هك الغنن، هذوكم الزينه نتاع التلاوه، هذوكم هما اللي باش يزينوا التلاوه نتاعك. ها. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. علاش تكلهم الكل كي هذوكم هما الزينه يعني؟ ها باهي
6: باهي.
0: مره اخرى عاود لنا وقرايه باهيه. واليوم حسيت كيكه شويه. ها
7: ناخذ صورك
0: مرة أخرى إن شاء الله. باهي ربي يبارك فيك، أحسنت. أما ركز وكهو يعني واقرأ في عقلك واعطينا الأحكام الكل بينهم لنا شنشيخوا معك. ربي يبارك فيك يا سي عزيز، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
8: الله وبركاته.
0: مرحبا.
8: نقرأ شوي من سورة الصافات.
0: الاسم أختي
8: مفيدة من زهرة.
0: مرحبا بك للا مفيدة. هاي مش تقرأ من الصافات. هاي تفضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إلهكم لا واحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب.
1: عودها. دحورا ولهم عذاب واصب.
0: دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خاف
1: إلا من إلا
0: حاضر. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم وأشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون وإذا
1: ما تقولش يسخرون
0: لا يذكرون.
1: لا مش هون، أتسمعني؟ ما تقولوش أون. بل عجبت ويسخرون مش أون، ما تسيبهاش يعني، خلي لسانك في المخرج. جاي
0: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر
1: إلا إلا
0: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين.
1: الله يبارك فيك هنيدة، أنت قاعدة بطبيعتك تتعلم أكيد
0: ها؟ أي قاعدة نتعلم
1: باهي، تمشي يعني للجمعية للمدرسة القرآنية ها؟ باهي. ركز شوية في الفكة في المخارج وفي الحركات ها، باش تولي التلاوة أزين من هكا يعني وأحسن ها.
0: الله يبارك لك.
1: يعني باش نسمعوك الضمات والضمة والكسرة مغالطين أختي، فهمت كيف؟ ما نحبش نسمع.
0: أنا أول مرة نعرضها على معناها على إنسان، معناها هذه ما
1: نوصلنا لهاش احنا. باهي. نحبك ليه حتى في اللي تحفظهم أنت، نحب كيف نسمع نقول إن إلهكم لواحد، حي مش حد مش حاء، فهمتني؟ مش رب السماء، مش ربه، ما هيش يبو، هي ربو بابو، فهمتني؟ ونقول رب المشاري مش رق مش لا، هي فهمتني؟ كيف كيف الكواكب كي، ما هيش كاء، فهمتني؟ وحفظة مش وحف يعني الضمة والكسرة والمدود، فهمت؟ ركز فيهم هذوكم يعني أكل الأحكام متاع أكل المخارج والحركات ها، باش تولي التلاوة ما شاء الله عليك أنت توا تقرأ بالكداك ولسانك باهي ماشي يعني ها. فهذوما كان تحضرهم وتخدمهم بالكداك توا تولي ما شاء الله عليك إن شاء الله. ربي يبارك فيك، أحسنت، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: الاسم
2: مريم.
1: مريومة. منين يا مريم؟
2: من تونس.
1: قديش عمرك مريوم؟
2: عمري 9 سنين.
1: 9 سنين ما شاء الله عليك. شنو باش تقرا؟ ناي
2: نقرا فواتم سورة البقرة.
1: هاي تفضل.
2: آمن الرسول بما
1: ما تقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من ربي مؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا
1: في عقلك في عقلك اي نسمع فيك، اقرا في عقلك ما تزرب شيء. وقالوا سمعنا واطعنا، اي
0: وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير.
1: اي لا يكلف
0: الله نفسا الا وسعها،
1: مش وي قلوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا ترفع
1: ربنا ولا تحمل علينا
0: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا واعف عنا،
1: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة،
0: ولا تحمل،
1: قول ربنا
0: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف
1: به
0: واعف عنا واغفر لنا أنت
1: وارحمنا
0: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: صحيت يا مريومة، صحيت، بارك الله فيك. زيد حضر بالكده باش المرة الجاية تسمعنا تلاوة أحسن من هكا، باهي
0: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. ناخذ فاصل ثم نعود.
2: لا تحزن إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، أي تطمينا وتطييبا للقلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين. أيه نعم، ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
4: أيه بارك الله فيك.
1: الاسم؟
4: أمية من المهدية.
1: مرحبا بك أمية، شنو باش تسمعنا؟
4: الله، سورة الدخان.
1: سورة الدخان. تفضلي.
4: نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
1: عودها. رحمة
4: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم
1: وما بينهما
4: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
1: الله يبارك فيك يا رب. شكرا ليه التلاوة متاعك وزيد وزننا لحروف بالكداب شي يبدأوا الحروف الكل قد قد ها ويوليوا أزين وأحلى من هكا باهي الغنن والمدود والحروف ها يبدأوا موزونين ها. قالك زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر أفضل البر. ديما ديما نحاولوا باش نخدموا الحروف متاعنا ونقويهم. شو معنى نقويهم؟ يعني نردوهم أحسن ها. باهي ربي يبارك فيك أحسنتي على التلاوة هذه شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك.
5: وبيك الله يبارك لك وإن شاء الله يبارك في أمرك وفي صحتك وربي يعطيك ما تمنى.
1: الله يبارك فيك. هاي شنو باش تقرأ لنا؟ هاي
5: أمك حبيبة من سوسة.
1: مرحبا بيكم يا حبيبة. هاي شنو باش تسمعنا؟
5: ماتياس من سوسة آل عمران.
1: هاي تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل.
1: به عودها وقلقل تراه قول وما محمد إلا رسول قد أذيل لنايا قد ومن بعد قول خلت من قبله في الدال وفي الباء.
5: وما محمد إلا رسول قد
1: أي
5: خلت من قبله الرسل.
1: صحيت.
5: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا.
1: أي.
5: وسيجزي الله الشاكرين.
1: لا هنا وسيجزي الله قبل اللفظ الجلالة كسرة ها وسيجزي ها ما نقولوش وسيجزي الله كيف بسم الله يعني ها نقول وسيجزي الله الشاكرين. هاي
5: وسيجزي الله الشاكرين.
1: صحيت.
5: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب
1: قلقل في الدال بالكدا هاي
5: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها.
1: لا قل لي يا اسمعني يا حبيبه قول ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها. نؤتيه ما نقولوش نؤتيه نقول نؤتيه منها.
5: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها.
1: فهمت بعد الهاء ما فماش مد كان شفتها في المصحف قدامك ثبت فيها تو تلقى ما فماش هكالياء صغيرة ذيك. صحيح. نقولوا نؤتيه منها.
5: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها.
1: صحيح.
5: ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. وسنجزي الشاكرين.
1: أي.
5: وكأي من نبي قتل معه الربيون.
1: لا ما تشدش في اللام قول وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. ترى
5: وكأي من نبي قتل معه الربيون كثير. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما أصاب بما أصابهم
1: لما أصابهم
5: بما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
1: الله يبارك فيك أمي حبيبة، شكرا لك على التلاوة هذية، متعتنا يعني بالتلاوة الباهية متاعك. ربي يبارك فيك ويمتعك بالصحة إن شاء الله والخير والبركة. شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
6: أحوالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك. عايش خويا.
6: الله ربي يبارك لكم في كل ما تقدموه إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
6: الله ربي ينفع بكم. أحمد آمين. من الهوارية.
1: مرحبا بك سيد أحمد. أي شنو باش تقرأ لنا خويا؟
6: أتيسر من سورة الملك.
1: الملك تفضل. أي
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: عاود وقول تبارا فخم الراء، ومن بعد ما تنساش الاخفاف الاخر، نعاود نقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
6: تبارك تبارك
1: را را را
6: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: شيء قدير اخفاء.
6: شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا.
1: سماوات طباقا.
6: سماوات طباقا.
1: ما ترى
6: ما ترى
1: في خلق الرحمن.
6: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح.
1: قل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
6: وزينا
1: ولقد
6: زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا
1: لها
6: شهيقا وهي تفور. فما تكاد تميز من الغيظ كلما تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
1: الله يبارك فيك يا سيد أحمد. قاعد تمشي ما وتتعلم ولا كيفاه؟
6: والله هكا كبر.
1: شفت والله هذيا ظاهرة والله ليه عاد مو نحبوا راو القرآن يلزموا خدمة راه.
6: باهي نقول لك حاجة.
1: هاي.
6: احنا في كمرة ما عندناش نسكن تو في كمرة القرية. ما عندناش جمعية قرآنية.
1: ما هو شوف في الجامعة غاديك تلقى شي الإمام نتاع الجامعة يعملكم إملاء ولا حاجة.
6: ما فماش مجموعة كبيرة يولي معناها الإمام
1: المفيد حاولوا. مش معناها ما عندكم مش يعني ما تحاولش.
6: لا لا عملنا مطلب ما فماش حتى معناها تجاوب عن المطلب هذا.
1: باهي إن شاء الله تلقاه وإن شاء الله يتجاوبوا معاكم ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا سيدة.
6: شكرا باهي. شكرا
1: ربي يبارك فيك
6: يعني
1: أحسنتم على ما قدمتم. ولا يسعني في الختام إلا أن أقول كما قال الإمام الشاطبي: فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا، وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
0: بالتعلم. إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: طوالة
1: إتحاف السامة.
2: إتحاف السامة
1: بالنجوم الطوالة.
2: بالنجوم الطوالة
0: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع. إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
2: بالنجوم الطوالة
1: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح لي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه، تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد، ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله عين القبول والإسناد، وهي إتحاف السامع بالنجوم الطوالع، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بآي الذكر الحكيم. اللهم اشفنا وارفعنا وعلمنا وارزقنا واكفنا بكفاية وأنوار القرآن العظيم. آمين آمين، مددا منك يا صاحب الأمداد. مرحبا مستهل مقالتي هذه بالدكتور أسامة بالعربي. دكتور أسامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية لكم وللسادة المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: شكر الله لكم شيخ أسامة بجاه النبي محمد، وأدام الله بكم النفع وأعانكم الله على ذلك والثغر، وهو ثغر تعليم القرآن العظيم. أي أيوة والله، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. في دقيقة تو للتو مرت بين ناظري، نحمد الله على ما كان من أمر قد حصل في رمضان الماضي. الحمد لله، بارك الله لي ولكم في الأجل حتى ندرك رمضانات عديدة، أزمنة مديدة. تلكم البشارة التي في الحقيقة أنتم من زفها شيخ أسامة، وهي المصنف الذي لقي النور حسن طالعه للدكتورة رحمة الله تعالى عليها وقدس الله ثراها الأستاذة هند شلبي في تحقيقها للتفسير المبارك. أي أيوة والله، يحيى بن سلام هكا سيدي ولا؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: دكتور سيدي فتحي،
4: الحمد لله رب العالمين،
3: ومعية ثلة من الأخيار.
4: نعم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله، تحقق ما بشرنا به وعقدنا له، لو تذكرون أستاذ ماهر، حلقة من حلقات زخات الرذاذ في شهر رمضان المعظم. أحسنت. وابتدأنا الكلام عن يحيى بن سلام البصري القيرواني، وقلنا نزف بشرى إن شاء الله عما قريب يصدر تفسيره، ما تبقى من تفسيره الذي أنجزته وأتممته وأكملته المرحومة دكتورة هند شلبي. الحمد لله، صدر هذا التفسير يعني قبل يعني نقول احنا 3 أسابيع تقريبا من هذه الحصة، والحمد لله هو الآن بين يدي القراء والقراء، ونزف بشرى أخرى أستاذ ماهر. نعم، نزف بشرى أخرى. طيب، إذن البشرى تتمثل في عقد يوم دراسي للاحتفاء بهذا التفسير. هذا اليوم الدراسي سيكون يوم الأربعاء 29 من شهر أفريل سنة 26 الميلاد بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية جامعة الزيتونة،
3: ما شاء الله،
4: ويؤسسه ثلة من الدكاترة والأساتذة احتفاء بهذا التفسير. وشرفت والحمد لله بطلب من أستاذنا الدكتور فتحي بن شريف العبيدي حفظه الله ورعاه المعتني بهذا المراجع، والمراجع هو لهذا العمل للدكتور هند شلبي. شرفت كما قلت، بارك الله فيه وجزاه عني كل خير أستاذي وشيخي، شرفت بالإشراف على هذا اليوم الدراسي تنسيقا، وكذلك يعني لمداخلة ومحاضرة إن شاء الله مع السادة الزملاء الأساتذة والدكاترة، نسأل الله التوفيق. نعم، في معهد الحضارة في مدرج بن عاشور إن شاء الله يوم الأربعاء 29 أفريل، وهذه الدعوة مفتوحة لجميع المهتمين بهذا السفر العظيم وهذا الفتح العلمي التونسي، الحمد لله رب العالمين، إيفاء برغبة الدكتور هند شلبي بإصدار هذا التفسير. الحمد لله رب العالمين.
3: رحمة الله تعالى عليها سيدي أسامة. أي والله،
4: نعم.
3: أنا قلنا لأنه التفسير بسم الله ما شاء الله يعني سنة 100 الثانية،
4: 100 الثانية، 200 الهجرة،
3: من هجرة النبي صلى نعم. الله عليه وسلم.
4: أنا قبلتها كما قلت لكم، التقيتها سنة 2019، وكانت يعني منشغلة بهذا التفسير، وكانت تمني النفس بإتمامه، هي أتممته الحمد لله، فقط لم تبيضه باعتبار أن دكتور فتحي العبيدي راجع هذا العمل، بيضه الحمد لله ودفعه يعني، لكن الجهد هو الجهد للدكتور هند شلبي حفظه الله ورحمه الله وطيب ثراها الزكي، وكانت سعيدة والحمد لله، ها هي أمنيتها ورغبتها تتحقق على يد دكتور فتحي بشير في العبيدي حفظه الله ورعاه،
3: نفع الله به.
4: اللهم أيوة
3: نفع الله بكم.
4: أمين.
3: شيخ أسامة بجاه النبي محمد، نتم إن شاء الله ما شرعنا فيه
4: نعم.
3: في باب البسملة
4: نعم.
3: حتى نتمه بإذن الله. ووصلنا لكلام سيد إبراهيم المراني لما قال أن ما جرى به العمل عندنا كذا وكذا
4: نعم.
3: في بيان السكت والوصل والبسملة
4: نعم. هذا بين كل
3: الأربع الظهر
4: نعم.
3: كما حدثنا في الأسبوع الماضي،
4: ثم انتقلنا للحديث عن البراءة، عن حكم البسملة في براءة، وبدأنا شرح قول الإمام ابن بري ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة وذكرها في أول الفواتح والحمد لله لأمر واضح. قال الشيخ الإمام سيدي إبراهيم المارغني رحمة الله عليه، قال وقوله وذكرها بالجر عطف على تركها، أي ولا خلاف أيضا في ذكر البسملة في أول الفواتح، يعني في أوائل فواتح السور، عدا براءة لذكره إياها قبل. يعني هو يتكلم على بداية كل سورة، يعني لابد للقارئ أو لابد على القارئ أن يأتي بالبسملة في فاتحة كل سورة، طبعا عدا براءة لأنه خصها بالذكر، يعني لا يستقيم أن يفتتح القارئ قراءته لأي سورة من أولها دون بسملة، يعني لا يستقيم أن يقول الإنسان مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر، لا، لابد من البسملة لجميع القراء، حتى حمزة الزيات لابد أن تأتي له البسملة، الذي أثر عنه أنه لا يبسمل بين كل سورتين، لكن عند بداية كل سورة لابد من الإتيان بالبسملة. وإذا قال وذكرها في أول الفواتح، يعني لا خلاف في الإتيان بالبسملة في أول الفواتح. وقوله في أول الفواتح يدخل فيه الحمد لله رب العالمين، وإنما خصها بالذكر لأنه لا بد من البسملة في أولها، ولو وصلت بغيرها من السور لأنها وإن وصلت لفظا فهي مبتدأ بها حكما. يعني يتكلم هنا على قوله والحمد لله، هذا اللفظ الحمد لله إن أريد به الفاتحة، يعني والحمد لله أي سورة الحمد لله، فهو تخصيص من عام، يعني هو عمم في أول الفواتح، والحمد لله هي سورة مما يذكر في فاتحتها البسملة، هذا قول. والقول الآخر كما قلنا الحمد لله هي ربما ختم بها وحمد الله سبحانه وتعالى، والأولى والأكثر على أنه والحمد لله على الحكاية، يعني وسورة التي تبتدئ بالحمد لله وهي الفاتحة، فخصها بالذكر. ثم قال رحمة الله عليه، يعني حوصل بقوله والحاصل أو فالحاصل أن القارئ إذا ابتدأ بأول سورة من السور غير براءة، فلا خلاف بين القراء أنه يبسمل، وسواء كان ابتداؤه عن قطع أو وقف. عن قطع يعني بعد أن كان يعني منشغلا بأمر آخر ثم ابتدأ القراءة، أو عن وقف يعني كان يقرأ توقف ثم سيشرع في القراءة. فيأتي بماذا؟ يأتي بالبسملة مهما كان حاله، وقف أو قطع. والمراد بالقطع هنا ترك القراءة رأسا. هو فسر ما معنى القطع بأن تكون نية القارئ ترك القراءة والانتقال منها لأمر آخر، وبالوقف ما قدمناه في شرح الترجمة. والمراد به أستاذ ماهر كما قلنا نذكر هو قطع الصوت عن آخر الكلمة زمانا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، وقلنا عادة المقصود وجوبا. فوجه اتفاقهم على ترك البسملة، الآن سينتقل إلى التوجيه كعادة الشيخ إبراهيم مرغني. فوجه اتفاقهم على ترك البسملة في حالتي براءة، يعني ما الوجه أنهم تركوا البسملة في حالتي براءة؟ أنها لم تكتب أولها في جميع المصاحف العثمانية، يعني لم توجد في المصاحف العثمانية،
3: غير ثابت.
4: وعن أثر حتى عن سيدنا عثمان أنه سئل لماذا لم تقل، لم أجد نصا فيه بسم الله الرحمن الرحيم في أول براء. وفي وجه عدم كتابتها فيها أقوال ترجع إلى ثلاثة معان: إما لنزول براءة بالسيف كما روي عن ابن عباس أنه سأل عليا رضي الله عنهم لما لم تكتب البسملة في أول براءة، فقال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان، يعني أنها نزلت بنقض العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وبأن ينبذ لكل ذي عهد عهده، وألا يقرب المسجد الحرام بعد ذلك العام. وفيها الآية التي يسميها المفسرون آية السيف، اللي هي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الآية الخامسة.
3: وبهذا التعليل أخذ الإمام الشاطبي،
4: نعم، قال لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذا تعقيب من عندي، قال حد الله الذين عاهدوا رسوله 4 أشهر يسيحون في الأرض حيث ما شاءوا، أجل أجلا من أجل من ليس له عهد، انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم فذلك 50 ليلة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف، فيأمن لا من لا عهد له،
3: نعم. يعني الأمان لمن وضع السيف واعتزل القتال،
4: نعم، بالضبط، أحسنت، نعم. وأما الاحتمال أنها من الأنفال كما روي، وإما الاحتمال أن هذا الاحتمال الثاني، لماذا لم تنزل بالسيف، لماذا لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم في أول براءة، وإما الاحتمال أنها من الأنفال كما روي عن عثمان رضي الله عنه. هذا الاحتمال الثاني، نعم. قال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه زمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد،

0: الحكم ونسخ الحكم وبقاء التلاوة ونسخ التلاوة وبقاء الحكم. ومن هذا النوع الآخر هذه الآية التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى ونسخت من أول سورة النور أو من سورة التوبة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوه مرة البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم براءة من الله. هذا مما قيل إنه نسخ.
1: نعم.
0: قيل أو قال الشارح: قيل كان أولها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله. وقيل كان أولها: لو أن لابن آدم واديا من ذهب وواديا من فضة لابتغى ثالثا لينفق منه ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وعن ابن عجلان إنه قال: بلغني أن براء كانت تعدل سورة البقرة أو قريبا منها، فلذلك لم يكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، يريد أنه نسخ من أولها ما نقص. والمعنى الأول أي نزولها بالسيف، وهو لنزولها بالسيف أقوى لأن عليه الجمهور من أهل العلم، ولأن المعنيين الأخيرين يقتضيان أن القارئ إذا ابتدأ بها مخير في البسملة كسائر الأجزاء، ولأن تسميتها بالتوبة والبحوث والمخزية والفاضحة والمنكلة وغير ذلك من الأسماء يقتضي أنها سورة مستقلة لا بعض سورة كما يقتضيه المعنى الثاني.
1: وها هنا يا شيخ أسامة تسقط فرضية كونها أو مستهلها، يعني فيه شيء قد نسخ.
0: نعم
1: بالضبط. تقوى كل هذه الأدلة أحسن. ومنها هذه الأسماء التي عددت، ومنه اسم الفاضح لسورة التوبة، يقوي فرضية كونها نزلت بالسيف كما قال ووجه الإمام علي.
0: بالضبط أحسنت. وأنا عندي لطيفة من اللطائف هنا، يعني أخص بها السادة المستمعين والمستمعات في قضية نزولها بالسيف. لو سئلت أستاذ ماهر لما لم تذكر البسملة في قراءتك في مطلع وطالعة براء، فإذا قلت لنزولها بالسيف فيأتي هنا سؤال: هل تبسمل في وسط براءة أم لا تبسمل؟
1: أظن فيها أقوال.
0: شوف أستاذ ماهر، لطيفة من اللطائف ذكرها الشيخ محمد بن مصطفى خوجة صاحب كتاب الجواهر النظيرة، خصصنا له
1: الله تعالى
0: حلقة من زخاتي الرذاذ.
1: أحسنت.
0: نعم السادة المستمعين يعودون إلى هذه الحلقة الجميلة التي تكلمنا فيها عن كتابي وعنه.
1: من لم يعرف من أئمة الأقراب للبلاد التونسية.
0: نعم.
1: في سنوات يعني خلونا يعني من البدايات.
0: نعم.
1: ومنهم سيدي مصطفى خوجه.
0: نعم. ماذا قال هو بعد ذلك؟ تبينت أنه نقله عن الإمام الجعبري. قال من اعتبر سبب سقوط البسملة من طالعة براءة نزولها بالسيف فلا يبسمل في وسطها، لأن السيف باق في أولها وفي وسطها وفي آخرها، ومن اعتبر غير ذلك فله أن يبسمل. يعني أنا أحيانا أعجب بقول الطلبة، مثلا أقول لهم يعني في وسط براءة، أنا أقول في غير أوائل براءة، يعني أنت مطالب بعدم المسبلة في أول براءة، لكن في الآية رقم 2 ولو في الكلمة الثانية تستطيع تبسمل، صح؟ طيب يعني تستطيع تقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، أليس كذلك؟ تستطيع، لأن أنت المحظور هو في أول السورة، صح؟
1: زال الحظر في الوسط،
0: صحيح. طيب هي لماذا سميت وسقطت البسملة على اعتبار نزولها بالسيف أي السورة؟ فما بالك في آية السيف اللي هي: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، تستطيع تبسم.
1: الأولى تجديد تركها هنا.
0: يعني الآية التي سميت بها السورة أو سبب سقوط البسملة تستطيع تبسمل فيها، لأنها ليس لأن نزلت يعني آية السيف يمكنك تبسمل فيها، وأما طالعة السورة لا تستطيع تبسمل فيها. قال لطيفة من اللطائف، قال: إذا اعتبرت سبب سقوط البسملة نزولها بالسيف فلا تبسمل لا في أولها ولا في وسطها
1: في مطلقها،
0: وإذا اعتبرت السبب غير ذلك يعني إما متصلة بالأنفال أو كذا أو كذا فلك أن تبسمل.

0: عدم
1: في
0: وجودها كما قلنا
1: أو نسخت كذا
0: بالضبط.
1: أي فهذا
0: في مصاحف عثمان غير موجودة.
1: حسنت. لأنه الإنسان القارئ لابد أن يكون متجانسا في كلامه لا يكون متناقضا، من جهة يقول لنزولها بالسيف أي والسيف موجود في وسطها كذلك يعني، فهذا من الأمور. لكن الحقيقة كان أحد مشايخنا جزاه الله عنا كل خير يقول كل هذا اجتهاد والأصل هو الرواية، لأنه لو اعتبرنا السيف يا أستاذ ماهر لقلنا الأولى بسقوط البسملة سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح.
1: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، بل تسمى سورة القتال.
0: القتال.
1: وبالتالي هي أولى.
0: هي أولى بترك البسملة.
1: وأليس في الأنفال قتال؟ سورة الأنفال أليس فيها سيف؟
0: لذلك من أبصر وتمعن في المعجم اللفظي لسورة الأنفال
1: وبرأى
0: يعني يشتبهني كثيرا في المعجم اللفظي.
1: بالضبط. إذن كل هذا اجتهاد وكل هذا مضبوط بالرواية. فالأولى والأسلم أن نقول هكذا وردت رواية بلا بسملة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: وبه نختم.
1: نختم.
0: طيب. طيب. الله يفتح عليك بهذا بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لطيفة ذكرتها جميلة للمنعم روحا وفؤادا أي والله ومسك تراب، وهو سيدي مصطفى خوجة رحمة الله تعالى عليه في كلامه الذي نثرته بين يدي أسامع إخواننا المستمعين والمستمعات. شكر الله لكم، نفع الله بكم، نتمها بإذن الله وفي هذه التخريجات الجميلة بإذن الله المفيدة تمام الإفادة، حتى ألقاكم وإخواننا المستمعين والمستمعات في حلقة مقبلة نستشرفها بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
3: إتحاف السامع.
4: إتحاف السامع
3: بالنجوم الطوالة.
4: بالنجوم الطوالة.
2: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
4: إتحاف السامع.
3: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
4: بالنجوم الطوالة.
3: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح الله.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: من القلب.